إنه القلب السليم بيتألم لو ارتكب ذنوب ومعاصي حتى ولو كانت صغيرة. ثاني عشر، إن يكون هم القلب السليم إتقان العمل والإحسان في أدائه. إن القلب السليم هو اللي بيؤمن بوجود يوم القيامة، وإنه حق هو آت لا محالة. القلب السليم هو القلب اللي ما يؤذيش اللي حواليه من الناس. نيجي للوسائل المعينة على سلامة القلب. حتى يتحلى المسلم بصفة القلب السليم، عليه الحرص على اتباع بعض الوسائل اللي بتعينه على كده، ومنها إنه يحرص المسلم على إنه يخلص نيته لله تعالى في كل اللي بيعمله في حياته، إنه يتحلى المسلم بالرضا والقناعة في كل اللي بيحصل له في حياته واللي بيكتبه ربنا سبحانه وتعالى له، إنه يتدبر المسلم آيات القرآن الكريم ويحرص على قرايته في كل وقت وكل حين، لأن من فضائل القرآن الكريم أنه شفاء للناس من الأمراض النفسية اللي ممكن تصيب القلب. إنه يتحلى المسلم بالأخلاق الكريمة، ومنها إنه يحسن فهم مقصود التانيين والتماس الخير في كلامهم وإحسان الظن بيهم، كمان إنه يسعى لنصح اللي حواليه من الناس، وده بطريقة حسنة وأسلوب ما فيهوش إيذاء. إنه يستعين المسلم بالدعاء فيدعو الله تعالى إنه يرزقه قلب سليم مؤمن به، ما بيحملش في جواه إلا الحب والسلام والخير للناس. إنه يحرص المسلم على إنه يلقي تحية الإسلام عن اللي حواليه، لأن ده بيولد بين الناس المودة والألفة وبيبعد عنهم السوء والكره. إنه يقدم المسلم الهدايا للي بيحبهم، وتقديم الهدايا بين الناس بتعمل على تقوية العلاقات بينهم. إنه يحرص المسلم على مجالسة أهل العلم ونيل العلم منهم. إنه يبقى المسلم مستحضر فكرة الموت واليوم الآخر، لأن ده يؤدي إلى رقة القلب. وإنه يقلع المسلم عن الذنوب والمعاصي ويستغفر الله تعالى ويتوب إليه. إنه يختار الرفقة الحسنة الصالحة المحبة للخير، وإنه يسعى لتقديم الخير للناس وقضاء حوائجهم والإحسان للفقراء والمحتاجين. نيجي لأنواع القلوب. للقلوب أربعة أنواع. القلب اللي لا حياة فيه هو القلب الخالي من الحياة، يعني الميت، وبتكون صفته كذلك لأنه قلب غير مؤمن بالله تعالى، بعيد عنه. والقلب ده هو قلب الكافر اللي ينافق في عمله واللي بيتصف بالتعالي على الناس. ثانيا، القلب اللي فيه مرض فهو القلب المريض، لأنه مع وجود الإيمان في جواه، إلا أنه في جواه كمان ميل للشهوات والفتن والأمراض النفسية الناتجة عن اتباع ذلك. والإيمان الموجود في القلب ده مش إيمان كبير وقوي، بل يشوبه حالة من الضعف، ونتيجة ذلك بيكون متبع للشهوات وغيرها. القلب غير الثابت، وهو القلب المتقلب، لأن جواه شقين: شق بيحث على الإيمان بالله تعالى واتباع أوامره والتزام دينه، وشق يحث على ارتكاب المعاصي والذنوب. فالقلب ده مش بحال ثابت، لأنه في حال ازدياد منسوب الإيمان في قلبه بيتجه لأداء العبادات واتباع أوامر الله تعالى، وفي حال الغفلة والبعد عن التقوى بيتجه نحو اتباع شهواته. وأخيرا، القلب السليم
ومن صفاته أنه صالح سالم من الغل والحقد، مؤمن بالله تعالى إيمان صادق قوي، يسعى لإرضاء الله تعالى باتباع أوامره واجتناب نواهيه، عامر قلبه بالإطمئنان، عامر قلبه بالإطمئنان والرضا والتوكل. اللهم اجعل قلوبنا سليمة ودائما ملانا ودائما بذكرك يا رب العالمين، وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحبة في الله، هنا قصة جميلة معانيها كبيرة عن فعل الخير ومساعدة الناس من غير أجر. القصة بتقول في يوم

من أنه قرب منها بابتسامة، إلا أن الست خافت قوي لما شافته. مرت ساعة وهي علقانة هنا ومحدش قرب يساعدها. يا ترى هو ناوي يأذيها؟ مش باين، الراجل ده محط ثقة وباين عليه علامات الفقر والجوع. لاحظ الراجل انه هو خوفها وشافها بتجمد مكانها برا العربية وجنب العربية واقفة. هو يعرف ايه بتشعر بالظبط، ويعرف كويس الارتعاشات اللي ما بيسببهاش الا الخوف. فقال لها: يا ستي انا هنا عشان اساعدك، ليه ما تخشي العربية وتقعدي بالعربية من البرد ده؟ جوه دافي. بالمناسبة انا اسمي براين اندرسون. وكان بس عجل العربية مسكوب، ولكن بالنسبة لست مسنة كانت مشكلة صعبة بالنسبة ليها. ونزل براين تحت العربية عشان يلاقي مكان للجاك للعفريت، احنا بنقله عشان نرفع العربية، واستعمل ايديه هنا وهنا وهنا، وقدر انه يبدل العجل بسرعة، لكنه اتسخ بالكامل، بقى كله وسخ وتلوثت ايديه قوي. وبينما هو كان بيشد البراغي الاخيرة في العجل، فتحت الست شباك العربية بعد ما طلعت اليها، وفتحت حديث معه، وقالت له إنها جاية من مدينة بعيدة وهي بتمر مجرد مرور من هنا، وكانت ممتنة جدا لمساعدته. وابتسم براين وقفل صندوق العربية. وسألته الست: عاوز كام مقابل خدمتك دي؟ وتخيلت هي أسوأ الأمور اللي كانت راح تصيبها لو ما وقفش يساعدها، وهي مستعدة إنها تدفع أي مبلغ يطلبه. ما فكرش براين بإنه ياخد أجرة اللي عمله، فدي مش مهنته، مش عاوز إلا المساعدة زي ما ساعدوا الكتير من الناس لما كان محتاج للمساعدة. وعاش بالطريقة دي طول حياته، ما خطرش في باله أبداً يوم أنه يطلب أجر مقابل الخدمات اللي بيديها وبيعملها للناس المحتاجين للمساعدة. فقال براين للست: لو كنت بتظني أنك يعني مدينة لي بشيء، فده ما عليك أنك تعمليه. في كل مرة بتشوف إنسان محتاج لمساعدة ساعديه وافتكريني. وبعد الكلمات دي راحت الست بعربيتها قبل ما هو يروح لعربيته ويمشي. وكان اليوم ده كئيب وبارد، لكن براين كان بيشعر بالارتياح لما رجع لبيته واختفت عربيته في الليل ومشي وراح. الست العجوز شافت قهوة، يعني مقهى صغير على بعد كيلومترات قليلة من الشارع، وقفت هناك عشان تاكل وترتاح شوية قبل ما تنطلق بالمرحلة الأخيرة من رحلتها. بدا المقهى في حالة يرثى لها، وفي موقف العربيات شافت مضختين للبنزين للوقود، وهي مش معتادة طبعا على الأماكن دي. قربت الجرسونة من الست وديتها منشفة نظيفة عشان تنشف شعرها المبلل. كانت ابتسامتها جميلة، الابتسامة دي اللي ما بتفرقش وشها حتى بعد يوم طويل.

من الوقوف لخدمة الزبائن. ولاحظت الست إنه الجرسونة الشابة حامل في شهرها الثامن تقريبا، وعلى الرغم من حملها لسه بتشتغل كأن كل شيء على ما يرام، بالرغم من الأوجاع والجهود اللي عليها إنه تعملها عشان تبقى واقفة لوقت طويل. وفكرت الست العجوز وسألت نفسها، إزاي يمكن لشخص زيها ما عندوش إلا القليل إنه يساعد شخص مجهول؟ وهنا افتكرت براين. بعد ما أنهت وجبتها وأكلت وشربت وخلصت، دفعت الفاتورة بورقة نقدية بقيمة $100، وبسرعة الجرسونة راحت للصندوق عشان ترجع للست العجوز المال. لكن عجوز استغلت الفرصة واختفت ورا الباب، ولما رجعت الجرسونة كانت الست راحت عن الأنظار، مش باينة، مشيت. وتسألت الجرسونة، فين يا ترى راحت الزبونة؟ وبعدين لاحظت إنها سابت لها كلمة صغيرة على المنديل الورق وهي بتقراها، ابتدت الدموع تجري على خدودها. كتبت لها، انت مش مدينة لي بشيء، انا مريت بالوضع ده قبلك، في مرة ساعدني واحد بالطريقة نفسها اللي انا بساعدك فيها دلوقتي، ولو ظننت انك مدينة لي بشيء هقولك اللي لازم تعمليه. ما تكسريش سلسلة المحبة دي، وانت كمان ساعدي شخص محتاج للمساعدة. ولقت الجرسونة تحت المنديل 4 ورقات نقدية بقيمة $100، بقي الكثير من الطاولات عشان تنظفهم، والسكريات سكريات عشان تعبيهم للزباين للخدمة. لكن الجرسونة وعدت نفسها إنها تنجز المهمة دي في يوم تاني. وفي الليلة دي لما رجعت الجرسونة لبيتها، قعدت في سريرها عشان تتدفى شوية، وفكرت كتير باللي كتبته ليها الست العجوز. إزاي عرفت الست العجوز إلى أي حد يعني هي وجوزها محتاجين للمال إزاي؟ ومع يعني قدوم الطفل المنتظر بعد شهر راح تبقى الأمور أكثر تعقيد. كانت تعرف إلى أي حد كان جوزها الآن لما نزل تحت اللحاف جنبها، فعنقته بحنان وهمست في ودنه وقالت له، كل شيء راح يكون على ما يرام، بحبك براين أندرسون. يا الله، طلع هو جوزها للجرسونة اللي ساعد الست العجوز. ياه، هنيالك يا فاعل الخير عند الله.

بسم الله الرحمن الرحيم. أحبت في الله، بعنوان كلمة لأختي الحبيبة. شايف حواليا كتير من الأمور يا أختي اللي بتقومي بيها، بعضها بيزيدني إعجاب بيكي واقتداء، والبعض التاني بيدمي قلبي وبيدمع عينيا لما بشوفك هناك واقفة مع شاب بتضحكي، ولما بشوفك بتغمزي له وبتصفحيه وبتبتسمي لده وبتلمسي ده. دي كلها بعض الخطوات بس، لكن اللي بيمزق قلبي انك ما تعرفيش انك بتعمليه حرام ولا انك بتتجاهلي. أيوة، يمكن بتقولي ان اللي بتعمليه امر عادي، وان الشاب ده هو مجرد صديق او انه زي اخ قريب، لكن تعرفي انك على حافة النار. اللي بتعمليه ده بداية خطوات الشيطان. ممكن تقولي انك واثقة من نفسك وان الشاب ده طيب جدا ومستحيل انه يؤذيكي، فهو بالنسبة ليكي زي الملاك. ما سمعتيش عن قصص البنات المفجعة؟ ما سمعتيش عن النهايات المؤلمة المدمرة؟ ابتدت بنظرة، ابتسامة، فموعد، فلقاء، لكن ما انتهتش بجواز، انتهت بكارثة. فقدت فيها البنت أغلى اللي بتملكه، عذريتها أو شرفها. أنا شايفك ما بتصدقيش وبتقولي مستحيل إني أوصل للمرحلة دي، الشاب اللي أنا أعرفه مستحيل إنه يعمل حاجة زي دي، هو بيخاف عليا ويحميني. لكن يا حبيبتي، إزاي يخاف عليكي ويحميكي؟ هو أصلا معاكي، هو جوزك؟ ما تعرفيش إنه غريب عنك وإنه مجرد وقوفك معاه والخلوة بيه حرام شرعا؟ يا حبيبتي اسمعيني وصدقيني، والله نعرف عدة بنات كانوا على علاقة مع شباب، لكنهم اكتشفوا إن الشباب دول بيخدعوهم وبيكذبوا عليهم، ولو استمروا معهم أكتر من كده لكانت الكارثة الفاجعة. يا إلهي يا رب، قد إيه بيتقطع قلبي وبيلمني، بيألمني لما بشوف بعض البنات بيوقعوا بنفس الخطأ، نفس الخطأ اللي وقعوا فيه بنات قبلهم. ما تعظوش، ما بيعتبروش. لإمتى الضياع ده؟ لإمتى؟ لإمتى الفساد ده؟ لإمتى الضلال ده؟ لإمتى؟ يا حبيبتي لازم تعرفي إن الشاب ده اللي بيقبل إنك تمشي معاه وتصافحيه وتقابليه دايماً ما هواش إلا ذئب بشري. أيوة، بتنكر بقناع ملاك بريء، وهو بينتظر بفارغ الصبر فرصة الهجوم عليكي. أيوة، بالهجوم عليكي. هو بيصبر مدة ممكن تكون طويلة عشان يكسب ثقتك ويخليك تحبيه وتهيمي بيه، فبتشوفيه زي الملاك البريء. ولما يسيطر عليك بقى ويعرف انك ما تقدريش تعيشي من غيره، بينفذ خطته الخبيثة الدنيئة وبرميك بعيد زي البهيمة وبيختفي من حياتك. ولما تصرحيه وتستنجدي بيه، تعرفي بيعمل ايه؟ ايوه انا هقولك، بيبتسملك ابتسامة
كده مزيفة ماكرة مليانة بالخبث والاستهزاء، وبيقولك ازاي انا هقدر اتجوز واحدة زيك زانية، خانت اهلها ورمت نفسها في احضان شاب غريب، وبيحطم حياتك وبيسيبك بين الدموع. قوليلي، انت عاوزة توصلي لهنا؟ عاوزة توصلي للمرحلة دي؟ اعوذ بالله، انا مرضاش ليك ايه ده والله، لا والله. اسأل ربنا انه يبعد عنك دول الذئاب دول، وانه يجعلك محفوظة مصونة، وانه يرزقك الزوج الصالح اللي يصونك ويحميك. ايوة، عاوز اني اشوفك درة مصونة ولؤلؤة مكنونة وجوهرة غالية بتسابق الخطاب إليكي، لأنك نادرة بأخلاقك وحيائك وجمال روحك. فعلا قد إيه أنت جميلة يا عفيفة، وما أروعك يا طاهرة، وبتمناكي الشاب العفيف ده الطاهر النبيل اللي ما تكلمش مع بنت وما غزلهاش، واللي ما صفحش بنت أو لمسها. الشاب ده اللي صبر ونال، نالك أنت يا عفيفة يا شريفة يا أميرة. مين زيكم عفيف وعفيفة، طيب وطيبة، واجتمعوا تحت سقف واحد، ابتدوا حياتهم بطاعة ربنا، ابتدوها بالقيم والأصول، وربنا جمعهم في بيت ملان بالإيمان، وجعل بينهم المودة والرحمة والمحبة. أيوة كده، لازم إنك تكوني عفيفة شريفة مصونة. اللي عاوزك يدخل من الباب من غير ما يكلمك ويطلب نمرة تليفونك، أو إنه يطلب منك أنتوا تتعرفوا عن طريق الإنترنت أو في القهوة. يا حبيبتي قد إيه بتمنى إني أشوفك قوية صعبة المنال، محمية بحجاب واسع ولباس من تقوى وعفاف، بيزين وشك ويزيده نور وجمال. أسأل الله أنه يحفظك يا أختي العزيزة ويصونك، وأن يرزقك زوج صالح يحبك ويحميكي، وأنه يجعلك نعمة الزوجة الصالحة، وأن ربنا يرزقكم الذرية الصالحة. آمين آمين آمين يا رب العالمين.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، بعنوان أين تفنى أعمارنا؟ أعمارنا تتفني فين؟ قال الرسول صلى الله عليه وسلم: لا تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عمره فيما أفناه، وجسمه فيما أبلاه، وعلمه فيما عمل فيه، وماله فيما اكتسبه وفيما أنفقه. ننجيبه ومن صرفه. عمرنا فيما أفنيناه، إزاي إحنا فنينا عمرنا؟ إزاي قضيناه وإزاي راح مضى؟ عمرنا وعملنا في العمر ده إزاي كان؟ إزاي انقضت سنين العمر؟ سواء العمر ده قصر ولا طال؟ قال تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. صدق الله العظيم. سورة آل عمران. حقيقة واقعة ما بينكرهاش عائل، الكل راح يموت، الذكر والأنثى، الغني والفقير، الحر والعبد، العالم والجاهل، الكل عمره حينفني ويسيب الحياة الدنيا دي، الكل راح يموت ومحدش راح يخلد أبدا، الكل راح يذوق طعم الموت. لكن الموت مش النهاية، إنما هو انتقال من محطة لمحطة تانية، هيتنقل الواحد من هنا لهنا ومن مرحلة إلى مرحلة. فالدنيا يا أحبابي دار عمل، والآخرة دار جزاء وحساب. ورح نتسأل يوم القيامة عن العمر ده وإزاي راح وفين كان وفي أي عمل اتفنى وانتهى. دي مش حيالله، في سؤال وجواب. ايه اللي قدمته في سنين عمري؟ قال تعالى:
1: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه احدا.
0: صدق الله العظيم. سورة الكهف. العمل الصالح هو المطلوب، العمل الصالح النافع ملوش حدود، وبيشمل كل مجالات الحياة، في النفس، في الأسرة، في الوظيفة. العمل الصالح، والعمل الصالح بيشمل العبادة والأخلاق والمعاملات بين الناس. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: يتبع الميت ثلاثة، أهله وماله وعمله. فبيرجعوا اتنين ويبقى واحد، يرجع أهله وماله ويبقى عمله. يرجع المال والأراضي والبيوت والممتلكات اللي قضينا عمرنا في جمعها، ترجع وبيبقى العمل. يبقى العمل سواء كان صالح أم طالح، عمل خير أو شر، عمل للدنيا أو للآخرة، بس يبقى العمل اللي قضينا أعمرنا الفانية في العمل ده. قال تعالى في سورة الزلزلة:
1: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره.
0: صدق الله العظيم. العمر اللي أفنيناه في العمل سيبنى يوم الحساب، وتوزن الأعمال دي، وراح يكون العمل ده هو الأساس للنجاة في الآخرة. والفوز برضوان الله تعالى من جنة عرضها السماوات والأرض، وفي المقابل العمل الفاسد والضار اللي بياخد صاحبه لجهنم وبئس المصير والعياذ بالله. أعمرنا أفنيناها بإيه يا ترى؟ في كل السنين اللي مضت اللي راحت حفظت قد إيه من القرآن الكريم؟ عمرنا راح ينفني، فكم مرة ختمنا القرآن الكريم؟ كم من إنسان دعوناه للصلاة والصلاح؟ كم من ليلة أمناها في سبيل الله؟ كم من تسبيح أو دعاء أو ذكر لله في كل أيام عمرنا الماضي؟ ما تبصش لبكرة، ما تنتظرش الصباح، ما تنتظرش الصحة، ما تنتظرش المال. أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي عبد الله بن عمر رضي الله عنه فقال: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وكان ابن عمر يقول: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. فإذا كنا ما بنضمنش أعمارنا بين الصباح والمساء، فإزاي بينا أنه نضمن عمرنا لسنين؟ هيجي اليوم اللي نتسأل فيه عن أعمارنا وأفنيناها إزاي؟ إزاي مضت وانتهت؟ بعمل نافع أو عمل ضار؟ وبضدها بتتميز الحاجات، فالخير بيقابله الشر، والعدل بيقابله الظلم، والصلاح بيقابله الفساد، والكرم بيقابله البخل، والصدق يقابله الكذب، والفضيلة بتقابلها الرذيلة، ورضا الله بيقابله غضبه. وعليك إنك تختار، أي الخيارين تختار، وفي أي الطريقين رح تمشي، وحتمضي لفين؟ يا ترى حتختار درب الخير والعطاء، وحتفني من عمرك، حتفني عمرك بالخير والإصلاح وكسب الحسنات، أو رح تقضيه في السر وكسب السيئات؟ قال تعالى: فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون. صدق الله العظيم.

اليوم الخيار ليك، وعليك إنك تختار إزاي عمرك راح يدفني. حيفني عمرك إزاي؟ وافتكر دايماً إنك راح تتسأل يوم القيامة عن العمر ده، وقضيته إزاي وفين، وعملت بيه إيه، وإزاي مضى عمرك.

وإلى هنا أحبتي الله تنتهي فترتي الصباحية معكم لهذا اليوم. أرجو أن تكونوا قد استمتعتم معي بهذه الفترة، وإن شاء الله إلى أن ألقاكم غدا لكم من محدثكم حبيب المصري أجمل تحية، وأتمنى لكم يوما طيبا مباركا بإذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: مستمعينا الكرام، أما الآن فنستمع وإياكم إلى حلقة جديدة من حلقات من كلام سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرحب بكم في لقائنا اليوم في حلقة جديدة من سلسلة ندوات الفكر الإسلامي من كلام سيد المرسلين صلى الله عليه وآله وسلم. يشترك معنا في الندوة سماحة الدكتور الشيخ صبحي الصالح، نائب رئيس المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى في لبنان، وفضيلة القاضي الشيخ فيصل مولوي المستشار في المحكمة الشرعية العليا في لبنان. موضوع الندوة اليوم حديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم رواه البخاري ومسلم عن الصحابي الجليل حكيم بن حزام رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اليد العليا خير من اليد السفلى، وابدأ بمن تعول، وخير الصدقة ما كان عن ظهر غنى، ومن يستعفف يعفه الله، ومن يستغني يغنه الله. هذا الحديث يتناول مسألة الخيرية والمكانة العليا التي ينبغي على المسلم أن يتوجه إليها من خلال عدم الاحتياج إلى الآخرين، بل أن يكون هو الذي يعين ويحتاج الآخرون إليه. نرجو من سماحة الدكتور الشيخ صبحي أن يبين لنا بعض المعاني الواردة في هذا الحديث الشريف.
2: تفضل. شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الصحابي الجليل حكيم بن حزام، أسدي قرشي مكي، كان من سادات العرب في الجاهلية، من المعروفين بالعزة والإباء والشمم، وعاش في الجاهلية 60 عاما، كما عاش في الإسلام 60 عاما أخرى. هكذا يكاد جميع أهل التراجم والطبقات يطبقون على هذا الأمر. وكان مولده في جوف الكعبة 13 سنة قبل عام الفيل. هذه القضايا نذكرها للإشارة إلى استعداد نفسي عفوي تلقائي عند حكيم لكي يسمع مثل هذا التوجيه ولكي ينسجم معه حتى مات، خاصة في أول عبارة هي طبعا تلف كل الحديث، تغلف المعنى برمته في موضوع العطاء للأخذ. اليد المعطية هي اليد العليا لأنها هي التي تعطي، اليد السفلى هي اليد الآخذة لأنها تمتد، واليد التي تعطيها من فوق. هذا الرجل الأسدي المكي القرشي طبعا كان في الجاهلية لا يريد أن يمد يده إلى أحد، فلما حدث أن اضطر، وقد صادف أن الضرورة لحقت به في الإسلام، وقد كان من قبل أغنى من أن يضطر أو يمد يده، ذكر في حديث أطول هو سبب هذا الكلام النبوي. ماذا حدث؟ فقد روي الحديث كما تعرفان برواية أخرى لفظها ربما مررنا به في إحدى الحلقات، ولكن لا بأس من إعادته. عن حكيم بن هشام بن حزام رضي الله تعالى عنه أنه قال: سألت، طبعا سألت المال، سألت رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فأعطاني، ثم سألت فأعطاني، ثم سألت فأعطاني 3 مرات، ثم قال وكأنما تذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم كل ما يعرفه عن هذا الرجل السيد الكريم الجواد الغني الذي صادف أنه الآن افتقر وهو الآن محتاج، فجمع كل ذلك ليذكره بالذي كان في أعماقه ولو لم يعبر عنه بلفظه. قال يا حكيم، وكأنه يقول باستعمال اسمه الحقيقي اسم العلم، أنت حكيم وتذكر أنك حكيم يا حكيم، يعني انتبه إلى عملك، فهل تعلم أنك بدأت تتصرف على غير ما كنت عليه حتى في جاهليتك؟ يا حكيم ماذا؟ يا حكيم إن هذا المال خضرة حلوة، يعني بقلة خضرة، دائما تكون البقلة الخضرة التي نبتت نبتا جديدا تكون حلوة في منظرها وتكون النفس مشتهية لها. إن هذا المال خضرة حلوة، وفي رواية إن هذا المال خضر حلو، أي بقل خضر حلو، فمن أخذه بسخاوة نفس بورك له فيه، ومن أخذه بإشراف نفس لم يبارك له فيه، وكان كالذي يأكل ولا يشبع. هذه الصورة الجميلة العجيبة، إنسان يأكل ويطلب الأكل، يأكل ويطلب الأكل، يأكل ولا يشبع. وقال وفي نهاية الحديث واليد العليا خير من اليد السفلى. ماذا قال من بعدها حكيم؟ قال والله لا أرزق، أي لا أطلب مالا أرزق به غيري، يعني أنقص ماله فأخذ أنا بعدك أحدا يا رسول الله. لما أصبح أبو بكر الصديق رضي الله عنه خليفة أراد أن يعطي حكيما فأبى، ولما كانت خلافة عمر بن الخطاب أراد أن يعطيه من الفيء فأبى، فقال أمام الناس عمر الفاروق، قال أيها الناس اشهدوا على أني أردت أن أعطي حكيما من الفيء فأبى، وأبى أن يرزق أحدا بعد رسول الله شيئا. إذن الموضوع يتعلق بهذه القضية، والباقي كله كلمات تفصل هذا الإجمال. اليد العليا خير من اليد السفلى ليست خيرية فقط، هي تأكيد لحقيقة أن الخير كله عندما يعطي أحدنا لا عندما يأخذ، مع أن الناس تعودت دائما أن تقول هاتي، ولم تقل دائما للناس الآخرين خذوا. والإسلام يقول أفرأيت، كما في سورة النجم، أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا قليلا وأكدى، عنده علم الغيب فهو يرى، أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى، ألا تزر وازرة وزر أخرى، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، وأن سعيه سوف يرى، ثم يجزاه الجزاء الأوفى، وأن إلى ربك المنتهى. وعند مثل هذه الآيات إذا فهم الإنسان يبدأ بقوله صلى الله عليه وسلم اليد العليا خير من اليد السفلى، ثم يفهم أن عليه أن يبدأ بمن يعول، بمن يعولهم، بمن يهتم بالعناية بهم، ثم يرى أن خير الصدقة ما كانت عن ظهر غنى أن يشعر بالكفاية، لا أن يكون هو محتاجا يعطي الآخرين ويبقى محتاجا، وحينئذ يعف فيعفه الله، وحينئذ يستغني عن الآخرين كما كنت تفضل أن لا يحتاج إليهم، فيجعله الله غنيا في جميع أحوال، لا بالمال ولكن بكل المعاني والقيم التي تجعله الغني الحقيقي. مؤقتا هذا تعليقنا.
3: فضيلة الشيخ فيصل، لو رغبتم في الكلام عن هذا الموضوع.
4: لعلي أتوقف قليلا عند بداية الحديث اليد العليا خير من اليد السفلى. كان يبدو في ذهني وأظن يبدو في أذهان المسلمين جميعا عندما يسمعون هذا الحديث أن القصد من اليد العليا هي اليد التي تعطي، واليد السفلى هي اليد التي تأخذ، وأن الخيرية هنا مبنية على إنسان يتصدق أو ينفق من ماله. لكن ظهر
2: يعني
4: لي
2: فقط تقصدون؟
4: نعم
2: فقط هذا المعنى.
4: فقط
2: طبعا هو وارد.
4: نعم، لكن ظهر لي الآن من خلال الحديث معنى آخر أظن أنه يمكن أن يكون صحيحا أيضا. اليد العليا التي تعطي هي اليد العاملة المنتجة.
3: نعم.
4: واليد السفلى التي تأخذ هي اليد العاطلة عن العمل.
2: جميل جميل جدا.
4: فالعامل المنتج خير عند الله من العاطل عن العمل. ويذكرني هذا بقصة صغيرة جدا أرويها للفائدة عن شقيق البلخي رضي الله عنه الصوفي الزاهد وأستاذه إبراهيم ابن أدهم. في الرواية أن شقيقا استأذن من أستاذه للسفر في تجارة، فغاب أياما ورجع، وكان من المنتظر أن يغيب شهورا للتجارة. فلما رجع قبل الأوان سأله أستاذه لما رجعت، قال رأيت أمرا عجبا فرجعت. قال ماذا رأيت؟ قال بينما أنا في السفر أويت إلى مكان لأرتاح فرأيت طائرا كسيحا أعمى، فقلت في نفسي من أين يأكل هذا الطائر؟ انتظرت وإذا بطائر آخر يأتي إليه بالطعام، فقلت في نفسي إن الذي رزق هذا الطائر الأعمى الكسيح في ذلك المكان المنعزل قادر أن يرزقني، فرجعت. قال إبراهيم رضي الله عنه لكن لما رضيت لنفسك أن تكون ذلك الطائر الأعمى الكسيح بدل أن تكون الآخر؟

0: تقوله رائع رائع للغاية
1: كرامة الله.
0: الحقيقة يعني. لكن هذا الربط بين اليد العليا يد العامل المنتج وبين العامل الذي بعد أن عمل اكتسب فاغتنى فاستغنى فأعطى هو ضرب من الارتباط أو الربط المقصود الإرادي. ويبدو أن الحق معك، فالحديث كله يعطي هذا، لأننا عندما نرى العبارة الأخيرة ونفكر فيها ونفكر أيضا بالتي قبلها، ولكن فيها الأخيرة ومن يستغني يغنه الله، ماذا نفهم منها؟ معروف عند العرب أن السين والتاء للطلب أو للمحاولة والكد والجهد، يعني استغنى يعني طلب الغنى ولكن لم يطلبه بالأماني والأحلام. لا يستطيع المسلم أن يقول هكذا يكتفي بالدعاء اللهم ارزقني وهو قاعد بليد. دخل عمر كما تعرفون على ناس من أهل اليمن، قال من أنتم؟ قالوا متوكلون. قال كذبتم، ما أنتم بمتوكلين، إنما المتوكل الذي ألقى حبة في الأرض ثم توكل على الله. فهنا من يستغني يغنيه الله، من يريد أن يكون غنيا فلا بد أن يصير غنيا، وكأن الفكرة تقول له العمل هو الأساس في كل شيء. حتى الغني الذي أصبح غنيا بدون أن يكون قد عمل وإنما ورث ممن عمل فهو في الحقيقة بليد، وهو أيضا فقير، لأن فقره هو الذي كان صفة راسخة فيه. أما الغنى فكان غنى عارضا وليس من داخله، لأنه جاءه هكذا وهو قاعد بليد. هذا كله واضح في كل الكلمات التي سبقت، سواء أجاء التعبير بقوله ومن يستغني يغنه الله أم بقوله ومن يستعفف يعفه الله. يستعفف لأنه هو يطلب العفة، ومن حرص على الشيء وصل إليه. وإذا أدركنا أن كبار الأخلاقيين منذ قديم الزمان وربما حتى الآن عندما يتكلمون على قيم الأخلاق يرون أنها عفة وجود وشجاعة، أدركنا أن هذا الحديث يشملها برمتها، وخاصة من الزاوية التي انطلقت منها يا شيخ فيصل، من حيث الموضوع الأساسي، موضوع العطاء الذي هو عطاء مرة من النفس ومرة من العمل اليدوي، كالذي جاء يقول لرسول الله إنه يريد أن يتصدق، يريد أن يفعل الخير، قال فإن لم أجد، قال يعمل بيديه فيتصدق، يعمل بيديه فيتصدق. فالصدقة لم تنشأ هكذا، وإنما نشأت من بعد أن أمن نفسه بالعمل.
2: لا شك أن هذا الموضوع يدعو إلى ارتقاء المكانة التكريمية التي أرادها الله سبحانه وتعالى للإنسان، وكتب التراث تتضمن كثيرا من الأقوال والروايات في هذا المجال. ويحضرني قولا لأحد الحكماء في مجال الاستغناء عن الناس، قال استغني عمن شئت تكن نظيره، استغني عمن شئت تكن نظيره مساويا له، واحتج إلى من شئت تكن أسيره،
0: طبعا
2: ستكون مأسورا لمن تريد،
0: بل عبدا له.
2: طبعا. وأحسن إلى من شئت تكن أميرة. صح. يعني هذا الكلام الجميل، وهذا يحقق العلو، اليد العليا
0: التي اشتركنا يعني. وأنت أيضا اشتركت معنا كرينا في المعنى،
2: أنتم أساتذتنا الكرام،
0: بدون شك يعني نجاح كبير.
3: لعلنا ننتقل إلى الفقرة الثانية وابدأ بمن تعول.
2: لو تفضلتم.
3: الرسول عليه الصلاة والسلام يعلم في هذه الفقرة المسلمين على أولويات الإنفاق. ابدأ بمن تعول، وفي الأحاديث الأخرى يرشد الرسول عليه الصلاة والسلام إلى أن يبدأ الإنسان بالإنفاق على أمه وأبيه ثم أدناه فأدناه. والفقهاء

0: اتفق على أن المسلم ملزم بالإنفاق على أبويه وعلى أولاده وعلى زوجه، ثم أضاف أبو حنيفة رضي الله تعالى عنه وأحمد بن حنبل رضي الله تعالى عنه أضافوا إلى هذا القدر الإنفاق على بقية الأقرباء من ذوي الأرحام على خلاف بينهما في ترتيب الدرجات، لكن اعتبروا أن الإنفاق أيضا على بقية الأقرباء واجب من الواجبات الشرعية التي يلزم بها الحاكم المسلم أيضا. وهناك كثير من الروايات عن سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه وعن غيره من الخلفاء أنهم كانوا يلزمون بالإنفاق على الأقارب حتى يتكافل المجتمع المسلم بشكل كامل. فلا بد للإنسان المسلم أن يبدأ بمن يعول: الزوجة، الأولاد، الآباء إذا كانوا عاجزين، بقية الأقرباء، ثم بعد ذلك ينتقل إلى بقية المسلمين، لأن هذا الترتيب ضروري حتى تكتمل صورة المجتمع المسلم المتكافل.
1: نلاحظ من هذه العبارة وابدأ بمن تعول أنها لا تقول وتصدق على من تعول، ابدأ هنا الإنفاق أي الإلزام في ذلك، ليست المسألة الإنفاق هنا صدقة من الإنسان، بل هي واجبه في أن ينفق على من هم يعولهم.
2: ولذلك لو كانت القضية
1: خرجت من باب الزكاة، خرجت من باب الزكاة، لا تجوز على من يعول،
2: لأنه يلي أمرهم فلا يجوز. لكن لو كانت ممن لا يلي أمورهم فالإنسان عليه طبعا أن يبدأ بالصدقة عليهم.
1: نعم.
2: من ليس مسؤولا مباشرة عنهم وهناك المسؤول ولي أمرهم، فالله لا يقبل صدقة من يتصدق على الغريب بوجود القريب المحتاج، وهذا معروف.
0: الأقربون أولى بالمعروف،
2: الأقربون أولى بالمعروف، ويظنها الناس آية من لطف الكلمة، لكن معناها طبعا مقبول إسلاما بدون أدنى ريب. ولعلهم استضاءوا بها بقول تعالى في أواخر الأنفال: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. لكن أيضا العبارة التالية: الوقفة عندها مخافة ضيق الوقت، الوقفة عندها ضرورية جدا، وخير الصدقة ما كان عن ظهر غنى، كما تفضل دكتور مروان في البداية لم يستخدم كلمة الصدقة، لأن ما يقوم به نحو أهل بيته الأدنين، رحته الأدنين، فهو مسؤول عنهم قطعا، هؤلاء ذوي القربى الأساسيون. ولكن قال له ابدأ، يعني تريد أن تشرع، طبعا عندك مال، أعطيت، عملت إلى آخره، استغنيت، فماذا تفعل؟ أول عمل أن تعطي، تعطي من تبدأ، ولكنه عطاء، عطاء الواجب، يعني ليس للإنسان فيه فضل إلا بمقدار حسن توزيعه للعمل وتنظيمه إياه حتى لا يكون فوضويا. إنما الشيء الثاني انتقل من مسؤوليته الأساسية العادية التي هي مسؤولية كل إنسان إلى أن يتكلم في العمل الذي ينطلق إلى الخارج، إلى خارج بيته، إلى المجتمع الصغير، إلى الجيران، إلى أهل البلد، إلى من هم بعيدون حتى عن أهل البلد، حتى يصل إلى كل إنسان في الوجود. وأخذوا يتكلمون في بعض كتبنا: أتجوز الصدقة على غير المسلم؟ وأكثرهم قال: لا مانع من ذلك، فهو إنسان وهو مكرم، ولا سيما إذا كان محتاجا، ولا شيء يمنعنا من ذلك مطلقا. ولو أن بعضهم يظن غير هذا الظن من شدة صعوبة الفهم عليهم، لكن هنا نقول إن خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى. ترى هو مجرد خير، يعني خيرية فقط، أفضلية، أم أن الصدقة الحقيقية لا تكون إلا من الذي كفل لنفسه الكفاية الأساسية الضرورية والحد الأدنى، وبعد ذلك يفكر بالآخرين؟
1: لابد من وجود معيار طبعا أو حدود معينة.
2: يعني هذا السؤال، يعني نريد أن نتفاهم معا، هل المقصود أن الخيرية هي خيرية الوصفية، يعني يصف كأنه يقول هي الخير مثلا، أم هي الخيرية التفضيلية؟ في الحقيقة في ضوء ما نقوله كلنا يكاد يكون المعنى الوصفي أقرب إلى المنطق الواقعي في كل المعايير الإسلامية الأخرى، لأن الإنسان عندما لا يكون لديه ما يسمى حد الكفاية فليس له أن يعطي الآخرين. وكأن ذلك يشير إلى أن الصدقات لا ينبغي أن تكون طبعا منا بشكل من الأشكال، ولا أذى للإنسان، ولا عطاء من فوق، ولا إشعارا بأنه هو ذليل، مع أن اليد العليا هي اليد المعطية، وأن اليد الأخذة هي اليد السفلى، لكن مع ذلك أنت لا يجوز أن تشعر مطلقا من تعطيه بأن يدك أعلى، وإنما تعرف في داخلك أن يدك أعلى، حتى هو يتعلم منك أن تكون يده عالية كيدك، لكي يظل دائما يعطي ولا يأخذ. ولكن عندما ترى أنك إذا أعطيت كل ما عندك تكون أقرب إلى الإيمان تخطئ، لأن الإيمان يريد منك أن تحفظ مالك كما تحفظ حياتك، ويريد منك ألا تترك قيمة من القيم اللاصقة بطبيعة حياتك إلا تحرص عليها. احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز كما نرى في بعض الأحاديث. وإذا لاحظنا أن الإنفاق حيثما ذكر في القرآن ومما رزقناهم ينفقون، من بعضية طبعيضية يعني، وبعض ما رزقناهم، نفهم من ذلك أن كثرة الإنفاق حتى لا يبقى عنده شيء معناها أنه قطع ظهر نفسه وظهر المسؤولين عنهم، وهذا لا يجوز.
1: فضيلة الشيخ فيصل، توسعتم سابقا في القول بالنسبة لليد العليا أنها هي اليد المنتجة العاملة، هل يمكن التوسع أيضا في مسألة ومن يستعفف يعفه الله ومن يستغني يغنه الله، يعني من حيث أنها تخرج عن نطاق فقط الحاجة المادية المباشرة؟
0: نعم لا بأس، لكني أفضل لضيق الوقت أن أعلق أيضا، أضيف فكرة على ما ذكره الدكتور، وخير الصدقة ما كان عن ظهر غنى. أعتقد أن الصدقة لها جانبان، جانب الأجر عند الله عز وجل، وجانب الدور الاجتماعي الذي تؤديه بين الناس. فمن جانب الأجر عند الله عز وجل، ما أظن أن هذا الحديث يقصده، لأن المعروف أن الدرهم أحيانا في الصدقة يسبق 100 درهم كما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والإنسان كلما كان محتاجا وأنفق أجره عند الله أكبر ممن يكون غنيا وينفق من حيث الأجر، لأن الغني الذي ينفق لم يتأثر، بينما الفقير الذي ينفق من حاجته هو الذي يتأثر. إنما أظن أن المقصود هنا دور الصدقة في الحياة الاجتماعية. خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى يدل أولا على أن المجتمع فيه من الأغنياء الحريصين على القيام بواجب الصدقة نحو الفقراء، هذا يدل على خيرية المجتمع وعلى خيرية الصدقة فيه، لأنها لا تأخذ من فقير لتعطي فقيرا. إن أخذت من فقير لتعطي فقير، نعم الأجر عند الله كبير، لكن المجتمع ظل كله فقيرا محتاجا. أما عندما تأخذ الصدقة من الغني وتعطي الفقير، فهذا يقيم نوعا من التوازن ويرتفع بالفقراء درجة. فأظن أن هذا هو المقصود، خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى. ثم الأمر الثاني أيضا، أن الغني عندما يتصدق من ماله، هذه الصدقة مقدارها يكون عادة أكبر من صدقة الفقير، وكلما كان مقدار الصدقات أكبر كانت نتيجتها في إعانة الفقراء وفي سد التوازن أفضل أكثر. ولذلك أعتقد أن هذا الجانب هو يعني الأرجح في تفسير الخيرية بالنسبة للصدقة.
2: يعني إذا كانت هناك دقيقة فقط.
1: نعم تفضل. ممكن.
2: ممكن طبعا نحن نتفق في جوهر الفكرة، ولكن من الناحية العملية الواقعية نلاحظ أن الوصول بالناس بجميع طبقاتهم وأحوالهم إلى التساوي في حد الكفاية أفضل من الوصول بأكثريتهم إلى حال الفقر. والإسلام عندما يطلب من الإنسان أن يتصدق وهو شاعر بأنه غني وأنه ليس بمحتاج، يريد أن يقول لكل إنسان لا تصل إلى حد الحاجة. فحد الحاجة معيب في الإسلام، لأن على الإسلام أن يهرب من الفقر، وهذا معنى دعاء رسول الله عندما يدعو الله تعالى مستعيذا من الفقر.
1: نشكر لكم هذه الشروح المفيدة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الذين يطبقون سنة النبي ويتبعون أوامره. قال النبي عليه الصلاة والسلام: اليد العليا خير من اليد السفلى، وابدأ بمن تعول، وخير الصدقة ما كان عن ظهر غنى، ومن يستعفف يعفه الله، ومن يستغني يغنه الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه، ولا يعلى عليه، ولا يعلى عليه.

0: هنيئاً لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.
1: مستمعينا الكرام، حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها، وعلى المقيمين خارجها مراعاة فروق التوقيت. من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا، يرفع على مسامعكم أذان الظهر.

0: هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. أحمدك ربي على نعمة الإيمان بك وشرف الإسلام لك، وأصلي وأسلم على خاتم رسلك وخاتم أنبيائك سيدنا محمد، أذن الخير التي استقبلت آخر إرسال السماء لهدي الأرض، ولسان الصدق الذي بلغ عن الحق مراده من الخلق. سبحانك تفضلت بالتكليف وتفضلت بالمعونة، فأنت المتفضل أولا وأنت المتفضل آخرا، وصلى الله وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سبح الله في دبر كل صلاة 33، وحمد الله 33، وكبر الله 33، وقال تمام 100 لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، غفرت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر.

والمسجد الأقصى يا كريم من كيد الظالمين، وأيدهم بنصرك وقوتك يا ذا القوة المتين. اللهم إنا نستودعك بيت المقدس وأهل القدس وكل

ثم اجعل نار أعدائهم عليهم بردا وسلاما يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك النصر لأهل فلسطين الذي نصرت به رسولك صلى الله عليه وسلم وفرقت به بين الحق والباطل حتى أقمت به دينك.

اللهم احرس أهل فلسطين بعينك التي لا تنام. اللهم اجعل لأهل فلسطين النصر والعزة والغلبة والقوة والهيبة. اللهم انصر أهل فلسطين وثبت أقدامهم. اللهم انصر إخواننا في فلسطين وحرر المسجد الأقصى واجبر كسرهم

سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.

ارزقنا قبل الموت توبة وعند الموت شهادة وبعد الموت جنة ونعيما. اللهم استرنا فوق الأرض واسترنا تحت الأرض ولا تفضحنا عليك يوم العرض. اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. اللهم إنا نسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير النجاح وخير العمل وخير الثواب وخير الحياة وخير الممات. اللهم ثبتنا وثقل موازيننا وحقق إيماننا وارفع درجاتنا وتقبل صلاتنا واغفر لنا خطيئاتنا ونسألك الدرجات العلى من الجنة. اللهم إنا نسألك خير ما نأتي وخير ما نفعل وخير ما نعمل وخير ما نبطن وخير ما نظهر ونسألك الدرجات

موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفضل.

بك من العجز والكسل والجبن والبخل والهرم والقسوة والغفلة والعيلة والذلة والمسكنة ونعم.

0: إذاعة القرآن الكريم
1: صيانة عن الابتذال
0: إذاعة القرآن الكريم
1: مودة للأطهار
0: إذاعة القرآن الكريم
1: عفة مع الفجار.
2: ابقوا معنا مستمعين الكرام لتستمتعوا بالعديد والعديد من البرامج الحية فقط على إذاعة القرآن الكريم على الموجة رقم 173 VHF.

0: مستمعينا الكرام، نازلنا معكم من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا، ونقدم لحضراتكم الآن حلقة جديدة من برنامج تفسير القرآن الكريم للدكتور محمد راتب النابلسي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة المؤمنون، مع الدرس 31 من دروس سورة النساء، ومع الآية 60، وهي قوله تعالى: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. أيها الإخوة، كما تعلمون أن قوله تعالى ألم ترى، أي ألم تعلم، أي ألم تعلم بإخبار الله لك. لكن عدل القرآن عن قوله ألم تعلم بألم ترى، إشعارا للمؤمن أنه ينبغي أن يأخذ خبر الله وكأنه يراه، فخبر الله أصدق من عينه، قد تخونه عينه والله جل جلاله هو أصدق القائلين، ومن أصدق من الله حديثا. إذن ألم ترى بمعنى ألم تعلم، عدل عن قوله ألم تعلم إلى ألم ترى لتأخذ إخبار الله عز وجل وكأنه شيء تراه عينك. ألم ترى إلى الذين يزعمون، قالوا الزعم مطية الكذب، فلان يزعم أنه مؤمن، يعني هو ليس مؤمنا إنه منافق. فكلمة يزعم تعبير عن عدم الصدق، تعبير عن الكذب، تعبير عن الخلل. ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك، بربك أيها الأخ المؤمن، هل التقيت بإنسان مسلم لا يطبق من دينه شيئا يقول لك أنا منافق؟ مستحيل، أنا مؤمن. قد يقول أنا مؤمن إيمانا أشد من إيمانك. فسبحان الله، الناس جميعا يثنون على ذواتهم بغير الحق، بينما المؤمن الحقيقي يتهم نفسه بالنفاق. أحد التابعين قال: التقيت بأربعين صحابيا، ما منهم واحد إلا يظن نفسه منافقا، حتى إن عمر بن الخطاب الخليفة الراشد التقى بسيدنا حذيفة ابن اليمان وكان أمير سر رسول الله، قال: يا حذيفة، بالله عليك اسمي مع المنافقين. فعلامة المؤمن أنه يتهم نفسه بالنفاق، وعلامة المنافق أنه يزعم أنه مؤمن. وكلما تواضعت لله رفعك، وكلما اتهمت نفسك فأنت أرقى عند الله. لا تستجب لنزوات النفس في أن تعلو على الناس، لا تحكم على نفسك، دع الله عز وجل يحكم عليك، لأن الذين يزكون أنفسهم يرتكبون معصية، بل الله يزكي من يشاء، ولا تظلمون فتيلا. لو أنك مخلص، لو أنك مستقيم، لو أنك محسن، الله جل جلاله يرفع لك ذكرك، يرفع لك شأنك، يلقي محبتك في قلوب الخلق، يجعل ألسنة الخلق تلهج بمديحك دون أن تريد ذلك أنت. أيها الإخوة، ما منا واحد إلا وفيه دوافع ثلاث: دافع إلى الطعام والشراب ليحفظ وجوده دون أن يشعر، ودافع إلى الجنس ليحفظ النوع عن طريق هذا الدافع، ودافع إلى العلوم، دافع إلى تأكيد الذات، دافع إلى تأكيد الأهمية. الدافع السادس خطير جدا، ولأن الإنسان مخير إذا كل دوافعه حيادية، بمعنى أنه يمكن أن تروي الدافع الثالث، دافع تأكيد الذات، تأكيد الذكر، دافع التفوق عن طريق الإيمان بالله وطاعته. ألم يقل الله عز وجل: ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك؟ هل في تاريخ البشرية إنسان رفع الله ذكره كرسول الله؟ مفكر وباحث غربي ليس مسلما ألف كتابا عن المئة الأوائل في العالم، ألف كتابا عن المئة الأوائل في تاريخ البشرية، قرأ تاريخ البشرية من قبل الميلاد بستة قرون إلى عصرنا الحاضر، واختار من بين أعلام الأرض 100، ورتب هذه 100 بحسب الأهمية، فكانت مكانة نبينا عليه الصلاة والسلام لا في نظر المؤمنين به، لا في نظر المسلمين، بل في نظر الطرف الآخر كانت الأولى. جعله على رأس 100 الأوائل في العالم، واعتمد عدة مقاييس. المقياس الأول الذي اعتمد عليه قوة التأثير، والمقياس الثاني اتساع رقعة التأثير، والمقياس الثالث طول أمد التأثير. يعني أذكر أن أخا كريما جاء ضيف إلى بلادنا، وقد كلف هذا الأخ أن يرافقه، ذهبا إلى مكان أثري، فلاحظ هذا الضيف أن الحركة قليلة، قال: اليوم يوم عطلة. قال له: ما المناسبة؟ قال له: بمناسبة عيد المولد النبوي الشريف. شرح له أن لهذه الأمة نبيا. قال له: من كم سنة توفي؟ قال له: من 1400 سنة. فكاد هذا الضيف أن يصعق. ولطول هذه المدة تقدسونه؟ قوة التأثير واتساع رقعة التأثير وطول أمد التأثير. لكن هذا المؤلف غفل عن نوع التأثير. لو جعل نوع التأثير إيجابيا لطرح من هذه 100 ثلثين. إذن ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك؟ المنافق يظن أنه مؤمن، ويدعي أنه مؤمن، ويتبجح أنه مؤمن. لماذا؟ لتحقيق مصالحه، لأنه إذا ادعى أنه مؤمن أخذ كل ميزات المؤمنين، وعاش حياته الخاصة كما يعيشها الكفار، فجمع بين ميزتي الإيمان وتفلت الكفار. لذلك المنافق يوم القيامة مكانه في الدرك الأسفل من النار. هو المنافق كافر، لكن مصالحه تقتضي أن يظهر أنه مؤمن. فلهذا يقول الله عز وجل: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك؟ طبعا الأنبياء جميعا دعوتهم واحدة، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فحوى دعوة الأنبياء واحدة، لا إله إلا أنا فاعبدون، العقيدة لا إله إلا الله، والسلوك العبادة. في كل مذهب فكر وسلوك، عقيدة وشريعة، منطلقات نظرية وتطبيقات عملية. لا إله إلا أنا العقيدة، التوحيد. وما من وقت في تاريخ المسلمين نحن في أمس الحاجة إلى التوحيد كهذا الوقت، لأن زعماء الكفر يخيفون الأرض كلها، يتهددون، يتوعدون، يرسلون صيحاتهم وزمجرتهم كل يوم. ما الذي يقينا من بأسهم؟ أن نوحد الله، ألا نرى مع الله أحدا، ألا نرى مع الله إلها آخر. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. الحقيقة في عنا قاعدة في القرآن الكريم أن خصوص السبب لا يلغي عموم القصد، لا يعقل ولا يقبل أن يتحدث القرآن عن قصة بعينها ليس غير وقعت في عهد رسول الله. ليس القرآن كتاب تاريخ، ولكنه كتاب هداية. ففي عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل منافق اسمه بشر اختلف مع يهودي، يبدو أن اليهودي كان على حق في موضوع الخلاف، فطلب اليهودي أن يحتكما إلى رسول الله على أنه لم يؤمن به لكنه يعتقد أنه يعدل إذا حكم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام حينما أرسل عبد الله بن رواحة إلى خيبر ليقيم تمر اليهود تنفيذا لاتفاق بينهم وبين رسول الله، أرادوا أن يغروه بحلي نسائهم كي يخفض قيمة التمر، يعني أرادوا أن يرشوه، فقال والله جئتكم من عند أحب الخلق إلي، من عند محمد بن عبد الله رسول الله، ولأنتم عندي أبغض من القردة والخنازير، ومع ذلك لن أحيف عليكم. فقال اليهود بهذا قامت السماوات والأرض وبهذا غلبتمونا. وإن أردنا أن نستفيد من هذا القول، لا يمكن أن نغلبهم إلا إذا كنا على حق، ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا. اعدلوا، اعدل ولو مع الكافر، ولو مع عابد الصنم، اعدلوا هو أقرب للتقوى. من هنا قال بعض العلماء إن الله ينصر الدولة الكافرة العادلة على الدولة المسلمة الظالمة. من هنا قال بعض العلماء الدنيا تصلح بالكفر والعدل ولا تصلح بالإيمان والظلم. الظلم أيها الإخوة ظلمات يوم القيامة، الظلم ظلمات يوم القيامة، عد للمليار قبل أن تظلم إنسانا.

وطلب أن يحتكم إلى أحد زعماء اليهود. عجيب، اليهودي يطلب الحكم من رسول الله، وهذا المسلم الذي يدعي أنه مسلم ويزعم أنه مسلم وهو في الحقيقة منافق يطلب الاحتكام إلى أحد أحبار اليهود الذين يرتشون. فقال تعالى: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك، يزعمون، وما أنزل من قبلك من التوراة والإنجيل على سيدنا موسى وسيدنا عيسى، يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت. ما معنى الطاغوت؟ الطاغوت صيغة مبالغة، طاغية وطاغوت. الطاغوت أشد طغيانا من الطاغية، الطاغوت أشد طغيانا من الطاغية. طيب من هو الطاغوت؟ هو الظالم. ما الفرق بين الظالم والطاغية؟ الظالم كلما أطعته يزداد طغيانا، هي خصيصة في الطاغوت، كلما أطعته، كلما استسلمت له، كلما خضعت له، كلما حققت رغبته يزداد طغيانا وعدوانا، بدليل قول الله تعالى: فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين. لا يستطيع الطاغية أن يطغى إلا على الفسق. فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين. فالطاغية هو الظالم، والفرق بين الظالم والطاغية أن الطاغية كلما زدت طاعة له زادك طغيانا، والطاغوت صيغة مبالغة من الطاغية. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. كم قضية بين المسلمين، لعل خصمين احتكما إلى عالم جليل حكم لهما بشرع الله، أحدهما يطلب الاحتكام إلى القوانين الوضعية لأنه ليس على حق، يريد أن يأخذ ما ليس له، فلعل القانون يعطيه ما ليس له. والقضية واضحة جدا في البيوت أحيانا، قبل القانون الأخير الذي صدر قانون الإيجار، المستأجر كأنه تملك البيت، فإذا كان إنسان له بيت قد أجره قبل سنة 60 فهذا البيت انتهى، لا يمكن أن يناله ولا أن يستمتع به. فإذا احتكما إلى عالم جليل ليعطيهما حكم الشرع في هذا الاغتصاب، المستأجر الذي ليس بحاجة إلى البيت لكن يحجزه عدوانا وطغيانا يحتكم إلى القانون الوضعي الذي يبيح له أن يبقيه في حوزته ما دام حيا. فالإنسان بحسب إيمانه يحتكم، إن كنت مؤمنا تحتكم إلى شرع الله، وإن كان الإنسان منافقا يحتكم إلى جهة تعطيه ما ليس له. هلأ أيام إنسان يسكن في بلاد الغرب يختلف مع زوجته، لو عرض عليها أن يحتكما إلى قاض شرعي هناك ترفض، لا تقبل إلا أن ترفع القضية لقاض غربي. لماذا؟ لأن القانون الغربي يعطي الزوجة المطلقة نصف ثروة زوجها، أما الشريعة المحمدية تعطي المطلقة مهرها كاملا. فالذي يعدل عن تحكيم الشرع إلى النظام الوضعي الذي يعطيه ما ليس له هو إنسان منافق. ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك

0: إشارة إلى هذا المنافق الذي اختلف مع اليهودي، يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت، إلى أحد أحبار اليهود الذي عرف بالطغيان، وقد أمروا أن يكفروا به. هذا الذي ولاؤه للغرب يتهم كل من أراد أن يتحرك ضد الغرب، يتهمه بالعمالة، ولاؤه كله للغرب، محبته كلها للغرب، انصياعه كله للغرب، لا يرى في أمته لا قيما ولا بطولات ولا شيء إطلاقا. هذا يحتكم إلى الطاغوت، وقد أمروا أن يكفروا به، ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. أنت دائما ابحث ماذا يريد الله منك. يريد الله ليتوب عليكم، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. فرق كبير بين إرادة الله في التوبة عليكم وبين إرادة الشيطان أن يضل الناس ضلالا بعيدا. يعني ألا تشعر بحرج حينما تقرأ هذه الآية؟ والله يريد أن يتوب عليكم، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت. أيها الإخوة، في قول الله عز وجل: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. قالوا: القلب السليم هو القلب الذي سلم من شهوة لا ترضي الله، والقلب السليم هو القلب الذي سلم من تصديق خبر يتناقض مع وحي الله. المؤمن شخصية فذة كبيرة، أنه يقرأ مقالة، يستمع إلى حديث، ينظر إلى ندوة فيها تجاوز لما في القرآن الكريم ويقبل؟ مستحيل، لأن فضل كلام الله على كلام خلقه كفضل الله على خلقه. القرآن كلام الله، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. المؤمن لا يصدق أن الأرض كلها لو اجتمعت وبحثت ودرست وخرجت بنتيجة تخالف القرآن، لا يصدق كل هؤلاء الناس ولو كانوا قمما في علمهم، معه وحي الله عز وجل. يعني أنت معك آلة قد تفتح هذه الآلة وقد تعبث بجزئياتها، وقد تستنبط بعض المعلومات من العبث بجزئياتها، وقد تصل إلى بعض الحقائق أو إلى بعض الأوهام، لكن حينما تجلس إلى جانب مخترع هذه الآلة فكل اجتهادك لا قيمة له. هذا المخترع، هذا المصمم. لذلك الفرق بين العلم التجريبي والوحي أن العلم التجريبي فيه خطأ وفي صواب، لكن وحي السماء حق صرف. أيها الإخوة، أنتم تعلمون علم اليقين، هذا الشيء ليس خافيا عنكم. أيام يصدر قانون، النوايا طيبة جدا، الذين قننوا هذا القانون أرادوا إصلاح المجتمع، أرادوا فرضا الحد من ارتفاع الأسعار في قضية السيارات مرة مثلا، فمنع بيع السيارة إلا للأقارب. نشأ بعد هذا القانون حالة اسمها زواج سيارات، زواج سوري ما له وجود، عقد زواج من أجل بيع سيارة، ونشأ من هذا التصرف مشكلات لا يعلم إلا الله مداها. إنسانة سرية جدا تزوجت إنسان زواجا صوريا كي تبيعه سيارتها، ثم توفيت، تمسك بالإرث، هي زوجتي، لذلك عدل القانون وألغي. هذا جبت مثل. أي إنسان وضع قانون لأنه بشر ولأن علمه محدود ولأن أفقه محدود، ولأن رؤيته محدودة، ولأن تجاربه محدودة، يتخيل حالات ويغطي هذه الحالات ببنود القانون. حينما يصدر هذا القانون ويصبح في حيز التنفيذ، تنشأ مشكلات لم تكن تخطر في بال واضع القانون، فيضطر إلى تعديله، ثم يعدل، ثم يعدل، ثم يعدل، ثم يلغى. هذه قصة قديمة مستمرة. الإنسان حينما يشرع، لأن علمه، أنا أفترض فيه النوايا الحسنة، علمه محدود، خبرته محدودة، أفقه محدود، رؤيته محدودة، تجاربه محدودة، يتخيل حالات كثيرة، يغطي هذه الحالات ببنود، لكن بعد حين يكتشف أن هناك حالات غابت عنه، ولا بد من تعديل القانون، يعدل ويعدل ويعدل إلى أن يصبح مهلهل، عندئذ يلغى ويسن قانون جديد. هذه القصة تكرر وتعاد، لأن خبرة الإنسان حادثة، وخبرة الإنسان تأتي من تجاربه، لكن قانون الله عز وجل أساسه أن خبرة الله قديمة. لو ابتعدتم عن القضايا المعنوية، هل أنت انظر إلى مركبة صنعت عام 1900، صورها، البوق على الهواء باليد، الإضاءة بالكبريت، فانوس، التشغيل من أمام السيارة. طب انظر إلى مركبة حديثة جدا 2002، في فرق كبير جدا. طب من أين جاء هذا الفرق؟ لأن خبرة الإنسان حادثة، كل عام بيطور، بيبدل، بيحسن. والآن أحدث سيارة بعد 5 سنوات سوف تشاهدون تطويرات لم تكن في الحسبان، لأن الإنسان خبرته حادثة. أما انظر إلى جسم الإنسان، في عندك إنسان موديل 1900 فرضا، بإيد واحدة فرضا، في موديل معدل مطور إس كله في بعض. منذ أن خلق الله آدم عليه السلام خلقه خلقا كاملا، لأن خبرة الله قديمة، خبرته قديمة وتشريعه قديم. لذلك العلماء قالوا: الحسن ما حسنه الشرع، والقبيح ما قبحه الشرع. الشيء اللي الله عز وجل حرمه سيء جدا، سيء جدا إلى أبعد الحدود مهما زينته. إلا أن المشكلة أنك إذا اتبعت تشريعا أرضيا، التشريع الأرضي له ضحايا كثيرة، لأن القانون ناقص، أو لأنه ظالم، أو لأنه محدود، أو لأنه لا يغطي كل حاجات الإنسان. يعني مثلا القانون الإلهي أساسه الوازع الداخلي، أما القانون الوضعي أساسه الرادع الخارجي. يعني أقرب مثل: يمنع أن تستخدم الجهاز الهاتفي المحمول أثناء قيادة السيارة. متى لا تستخدم هذا الجهاز؟ أمام الشرطي فقط. أما إذا كنت بعيدا عن الرقابة تستخدمه ولا تشعر بشيء، لأن هذا القانون من وضع البشر مرتبط بالشرطي. أما حينما يأمرك الله أن تغض بصرك، قد تكون في بيتك وحدك، وقد تفتح الجارة باب نافذتها، لماذا تغض بصرك عنها ولا يستطيع أحد في الأرض أن يضبط هذه المخالفة؟ لأنه قانون إلهي مبني على الوازع الداخلي. أنا أقول لكم: لا يمكن أن تصلح الحياة من دون إيمان. يعني إذا بائع الزيت وجد صباحا في وعاء الزيت فأرة، فسحبها بملقط وباع الزيت، هل في الأرض كلها جهة يمكن أن تضبط هذه المخالفة؟ أما إذا كان مؤمنا لا يمكن أن يبيع هذا الزيت. مثلا وفهمكم كفاية، في كل حياتنا إن اعتمدنا على القانون الوضعي لا يمكن أن تصلح الأمور، أما إن اعتمدنا على الإيمان القوي لا يمكن أن تفسد الأمور. يعني في بالإسلام قيم مذهلة. حدثني أخ قال لي والله عندي مهندس يعمل في معملي ودخله محدود ولا يكفيه وليس متزوجا ولا يملك بيتا، وجد في كيس أسود في أطراف المدينة مبلغ 800,000 ليرة، بحث عن صاحبها وقدمها له. بأي قانون هي؟ بقانون الإيمان، بقانون الخوف من الله، بقانون الإنصاف، بقانون العدل. حدثني أخ كريم يعني في واشنطن سائق مغربي وجد في مركبته محفظة نسائية فيها 10,000 دولار، فذهب إلى مركز للشرطة وطلب مقابلة رئيس المركز وقال له معي هذه المحفظة وفيها 10,000 وأريد أن تبحث عن صاحبتها وهي عندي، أنا أعطيها لصاحبتها ضمانا لإيصالها لصاحبتها. بحثوا عن صاحبتها وسلموها هذه الأمانة. حاكم الولاية دهش بهذه الأمانة، جمع طلاب المرحلة الثانوية وعندي صوت الاحتفال، وقام حاكم الولاية فيهم خطيبا وسأل معظم الطلاب لو وجدتم في مكان ما حقيبة كهذه الحقيبة ماذا تفعلون؟ فقالوا جميعا بصوت واحد نأخذها. قال ولكن هذا الإنسان المسلم أعادها لصاحبتها. هي الأمانة. فيا أيها الإخوة، الإنسان حينما يحكم بقانون الله لا يمكن أن يعصيه ولو كان خاليا. يعني في أيام الصيف الحارة 50 درجة وكان في رمضان وأنت صائم، وأول يوم وصلت إلى أذان العصر فكدت أن تفقد حياتك ودخلت إلى بيتك وفتحت صنبور الماء البارد، هل تستطيع أن تلعق قطرة ماء؟ ما الذي يحكمك؟ قانون الله عز وجل. أما لو كان الصيام بقانون وضعي كم واحد يصوم؟ طبعا ما أحد يشرب في الطريق، أما كم إنسان بيصوم في بيته؟ ولا واحد. يعني كأنني بهذا التعليق أردت أن أبين الفرق الكبير بين القانون الإلهي من عند الخبير، من عند الحكيم، من عند العليم، من عند الرحيم، من عند المطلع، من عند السميع البصير الخبير، والله خبرته قديمة وكلامه حق والوحي مطلق في خيريته، وبين إنسان ولو كان حسن النية بحسب رؤيته المحدودة وعلمه المحدود وخبرته المحدودة يقنن ثم يكتشف أنه في أخطاء كثيرة جدا ثم يعدل. إذا النظام الوضعي له ضحايا كثيرة جدا، أما النظام الإلهي كله خير. قال وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. يعني مثلا في بلاد الصين طبعا في نمو سكاني كبير جدا، وضعوا قانون من صنع البشر، هذا القانون يقضي بأنه لا يجوز للزوجين أن يكون لهما إلا ولد واحد، ولأنهم يحبون الذكران فإذا جاءتهم البنت خنقوها وإذا جاء المولود الذكر سجلوه في الدوائر الرسمية. ثم اكتشفوا بعد حين أن الصين تحتاج إلى 50 مليون فتاة، ثم أنشئت عصابات لخطف الفتيات لشدة الحاجة إليهم لأنهم غيروا قانون الله عز وجل. الآن في قوانين تصدر الصين عجيبة، يعني ممنوع أن تبحث في مستشفى عن نوع المولود ذكرا كان أو أنثى، يعني في تجديدات شديدة جدا. أما الآن القضية الأولى أن الصين تعاني نقصا حادا في الفتيات، إذا هناك عصابات تخطف الفتيات، لأن قانون إلزام الناس بمولود واحد قاد الناس إلى أن يقتل الفتاة وأن يبقي الشاب. هي من آثار القوانين الوضعية. قانون ببلد آخر صدر تقريبا للغرب أن المرأة المطلقة تنال نصف ثروة زوجها. أقسم لي أخ في هذه البلاد أن سوق الزواج توقفت نهائيا، توقفت. صار الأب مضطر أن يأتي إلى والد الشاب الذي يزمع أن يخطب ابنته، يعطيه سند بالملايين، سند أمانة، إن طالبناك بنصف ثروتك طالبنا بهذا السند، لكن تعال تزوج. تعديل طفيف في قانون الزواج ألغى الزواج كله. فهذا القانون الإلهي من عند الخبير، يعني في خيرات لا يعلمها إلا الله ناتجة عن هذا القانون. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. والآن المنافق يكره أن تفسر ما حدث تفسير إلهي، تفسير توحيدي. الذي حدث له تفسير أرضي شركي وله تفسير سماوي توحيدي. المنافق يرفض أن الذي حدث هو خير، يرفض أن الذي حدث هو بسبب تقصير المسلمين. أي تفسير توحيدي قرآني سماوي مرفوض عند المنافق، وأي تفسير أرضي شركي مادي مقبول عند المنافق. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. يعني الله عز وجل لم يفضحكم أولا. لماذا؟ لأن المنافق على نوعين، في منافق أساسه كافر لكنه غطى كفره بالنفاق، وفي منافق أساسه ضعيف اليقين بالله عز وجل، عنده شبهات وشهوات. هذا المنافق يرجى له أن يكون مؤمنا في المستقبل، لذلك من حكمة الله عز وجل أنه ما فضحهم، بل أعطى أسماءهم لسيدنا حذيفة. من هنا جاء سيدنا عمر، سأل سيدنا حذيفة بربك اسمي مع المنافقين. فالمنافق الكافر هذا لا يرجى إيمانه، وأغلب الظن الله عز وجل يفضحه في المستقبل. أما المنافق الذي أساس نفاقه ضعف في الإيمان لشبهات تعتريه أو لشهوات يفعلها، هذا المنافق يرجى له أن يكون في المستقبل مؤمنا. لذلك حينما يكشف حال المنافقين أحيانا يسارعون إلى رسول الله ليتبرأوا من النفاق. فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. فلماذا احتكمتم إلى هذا اليهودي؟ فكان جوابهم أردنا أن نريحك يا رسول الله، أردنا ألا نتعبك، ألا نشغلك بمشكلاتنا. فالنبي عليه الصلاة والسلام قبل منهم ذلك ولم يفضحهم. والتوجيه الدقيق، إن لقيت إنسان مقصر أو متلبس بمعصية، إيمانه ضعيف، انضباطه ضعيف، لست مكلفا أن تفضحه على الملأ، هذا العمل لا يرضي الله أبدا. أنت مكلف أن تنصحه فيما بينك وبينه، لأن قلقه من أن يفتضح هذا يعني أنه فيه بقية خير، قلقه أن يفتضح يعني أن فيه بقية خير، لذلك لا ينبغي أن تفضحه. فحينما تأتيهم مصيبة وهذه المصيبة كأن الله حذرهم بها وكشف نفاقهم، قال بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا، أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا، يعني قل لهم في أنفسهم قولا يبلغ أعماق قلوبهم وخفايا عقولهم، لكن بينك وبينهم دون أن تفضحهم، قل لهم في أنفسهم قولا بليغا، أعرض عنهم إشعارا لهم أنك تعلمهم. إذا في اهتمام وفي مودة بالغة مع المنافق يظن حاله على حق، هو يظن حاله احتال عليك، لا، أعرض عنهم إشعارا لهم أنك تعلم نفاقهم، ثم عظهم بين لهم الحق، ثم قل لهم في أنفسهم قولا بليغا يصل إلى قرارة نفوسهم. أيها الإخوة الكرام، ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا، وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا، فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا، أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. كلمة أخيرة، لحكمة بالغة بالغة، في أشياء مشتركة بين القانون الإلهي والقانون الوضعي، فالإنسان إن لم يسرق لعله يخاف الله أو لعله يخاف القانون. إذا أنت بمؤسسة فيها ضبط شديد، مراقبة شديدة، فيها نظام محاسبي دقيق جدا، وإذا كان اختلس الإنسان شيء يفتضح ويحاكم وتكف يده وتصادر أمواله، فأنت بهذه الحالة لا تسرق، الله وحده يعلم لماذا لم تسرق، خوفا من الله أو خوفا من القانون. لكن ما من تشريع أرضي على الإطلاق فيه أمر بغض البصر، فأنت حينما تغض بصرك تخاف ممن؟ لا تخاف إلا من الله، فغض بصرك دليل أنك تخاف الله. هذه العبادة هي عبادة الإخلاص، صيامك في البيت دليل خوفك من الله. فالله عز وجل في بعض الأوامر ينفرد بها الدين، والقوانين الوضعية لا تشترك معه بها إطلاقا. فلذلك تكشف نفسك أنت من صلاة قيام الليل، من غض البصر، من إنفاق المال دون أن تبوح بهذا الإنفاق، من صيام النفل، في عندك عبادات كثيرة تفعلها ولا أحد يلزمك بها ولا أحد يطلع عليها إلا الله. فهذه العبادات يمكن أن تؤكد لك إيمانك بالله وطاعتك له وحبك له، والحمد لله رب العالمين.
1: استمعنا وإياكم أحبتنا في الله لحلقة اليوم من برنامج تفسير القرآن الكريم للدكتور محمد راتب النابلسي من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا.

هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه، ولا يعلى عليه، ولا يعلى عليه.

هنيئاً لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.

لك مفضية والسر عندك علانية الحلال ما أحللت والحرام ما حرمت والدين ما شرعت والخلق خلقك والعبد عبدك وأنت الله الرؤوف الرحيم أسألك بنور وجهك الذي أشرقت له السماوات والأرض

توكلت وهو رب العرش العظيم. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن، ونعوذ بك من العجز والكسل، ومن البخل

السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن أنت الحق ووعدك الحق وقولك الحق ولقاؤك حق

0: نشرة الأخبار من إذاعة القرآن الكريم من سيدني.
1: محمد الغزي يحييكم في نشرة اليوم الخميس الأول من تشرين الأول أكتوبر، وفي عناوينها: البنوك الأسترالية الكبرى ترفع فوائد القروض العقارية، والمعارضة تقول إن التضخم لا يمنح مصرف الاحتياط حافزا لخفض الفائدة، زعيم الخضر الجديد يطرح حزبه بديلا للعمال وينتقد اندفاعهم نحو اليمين، هبوط اضطراري لطائرة فلاي دبي في السعودية بعد شجار في قمرة القيادة، وإسرائيل تصف الحادثة بمحاولة هجوم إرهابي. كانت هذه العناوين، وإليكم الأنباء بالتفصيل من SBS عربي. أعلنت البنوك الأسترالية الأربعة الكبرى رفع أسعار الفائدة المتغيرة على القروض العقارية بمقدار ربع نقطة مئوية اعتبارا من 9 أكتوبر الجاري، وقررت بنوك كومنولث وناب وويست بنك وكذلك ANZ تمرير الزيادة الأخيرة التي أقرها مصرف الاحتياط بالكامل إلى المقترضين، وكان المصرف قد رفع الفائدة يوم الثلاثاء إلى 4.6% في رابع زيادة هذا العام لتبلغ أعلى مستوى لها منذ عام 2011. وأقرت البنوك بأن الزيادة ستفاقم الضغوط على أسر تسدد قروضا عقارية، فيما دعا بنك ناب العملاء القلقين بشأن أوضاعهم المالية إلى التواصل معه مبكرا. وفي هذا السياق قال الائتلاف المعارض إن أحدث بيانات التضخم لا تمنح مصرف الاحتياط حافزا لخفض الفائدة بعد بلوغ معدل التضخم العام 4% في آب أغسطس، وصدرت البيانات يوم الأربعاء بعد يوم من رفع المصرف الفائدة إلى 4.6%، وحملت المعارضة الإنفاق الحكومي مسؤولية ارتفاع التضخم، فيما تقول الحكومة إن عوامل دولية ومحلية تسهم فيه. وقال المتحدث باسم المعارضة لشؤون الخزانة تيم ويلسون إن الأرقام ترسم صورة قاتمة للأسر الأسترالية.
2: Australian households are also doing it tough because when they go to the supermarket, they're paying more and getting less in their trolley. What we know is that they're experiencing real pain as the cost of basic goods goes up. Bread has increased by 22.2% under the Albanese government. The price of milk has gone up by nearly a third under the Albanese government. Coffee and tea has increased by 23.7% under the Albanese government.
1: يبدأ اليوم الخميس حظر فرض الرسوم الإضافية على الدفع بالبطاقات المصرفية في أنحاء أستراليا، وبموجب الحظر لا يكون بإمكان المتاجر فرض رسوم إضافية على مدفوعات أفتبوس وفيزا وماستر كارد، فيما تلغي أمريكان إكسبرس هذه الرسوم أيضا بموجب قواعدها الخاصة بالتجار. أعلن الزعيم الجديد لحزب الخضر السيناتور ديفيد شوبرج أنه يسعى لتعزيز حضور الحزب في السياسة الفيدرالية بعد انتخابه خلفا للاريسا واترز التي استقالت على مضض، ويحظى الخضر بتأييد نحو 12% من الناخبين في معظم استطلاعات الرأي، ويملكون الأصوات المرجحة في مجلس الشيوخ. وقال شوبرج أن دور حزبه ليس تحسين أداء حزب العمال بل الحلول محله، مؤكدا استعداد الخضر لملء الفراغ الذي خلفه ما وصفه باندفاع العمال نحو اليمين.
3: What has become so clear after 4 years of this government and years before, is that we are not here to make the Labor Party any better. The Greens are here to replace them.
1: ويعرف شوبرج بحدة مواجهته لخصومه وبمواقفه في ملفي الدفاع والسياسة الخارجية، ومنها معارضته لاتفاق أوكوس. من جانبها أكدت نائبته المنتخبة حديثا ستيف هوجكنز ماي استعدادها للمواجهة، وقائلة أن الحزب تصدى لقطاع الغاز ودعاة الحرب، ويتصدى لملياردريات التكنولوجيا الذين يسعون لفرض قواعدهم على البلاد.
4: We have stared down the gas industry, we have stared down the warmongers, and we are staring down the tech billionaires who think that they can run rampant and write the rules in this country. Well, we say no, not under our watch.
1: تحقق شرطة نيو ساوث ويلز في واقعة تدنيس مشتبه بها لقبور مسلمين في مقبرة النور بمنطقة ناريلان جنوب غرب سيدني، وتظهر صور تضرر شواهد عدة قبور في المقبرة التي سبقا تعرضت لاعتداء بوضع رؤوس خنازير على قبور فيها في أعقاب حادثة إطلاق النار في شاطئ بونداي. ووصفت الجمعية الإسلامية اللبنانية التي تملك المقبرة وتديرها الحادثة بأنها عمل كراهية موجه ضد المسلمين، مؤكدة في بيان أن استهداف الموتى ينطوي على دناءة بالغة. قالت المديرة العامة لمديرية الإشارات الأسترالية ASD أبيغيل برادشو إن أستراليا تعزز حماية أنظمتها الحكومية باستخدام برمجيات ذكاء اصطناعي متقدمة وغير متاحة للعموم لمواجهة مخاطر هذه التكنولوجيا. وأوضحت برادشو إن فريقها يستخدم منذ أكثر من 6 أشهر برمجيات غير متاحة، وهي إمكانيات لم تتح لكثير من الدول المتقدمة. ويأتي تصريحها بعد توجيه جميع الدوائر الحكومية لتسريع التخلص من أنظمتها القديمة في عقب اختراق بوابة ميديكير بواسطة الذكاء الاصطناعي.
5: I think our prospects actually for engaging meaningfully with that technology, for leveraging the best technology in the world to defend Australian networks is optimised if we play a greater role in the development of that technology, and training is one of those vital aspects.
1: يحقق مكتب سلامة النقل الأسترالي في إرهاق مراقبي الحركة الجوية بوصفه سببا محتملا لحوادث اقتراب من الاصطدام على مدارج المطارات هذا العام. وشهد مطار سيدني 4 من هذه الحوادث بين تموز يوليو وآب أغسطس، تضررت في إحداها طائرة. ويشمل التحقيق مشكلات الإرهاق وترتيبات التوظيف بعد جائحة كوفيد-19. وقال رئيس مفوضي المكتب أنجس ميشيل أن تدخل المراقبين والطيارين والطواقم الأرضية منع نتائج أكثر خطورة.
6: Releasing this information early gives industry and the travelling public a clearer understanding of what occurred, the environment in which it occurred, and lines of inquiry we are pursuing. In all 6 incidents, safety defences operated in some form. Air traffic controllers, pilots or ground crew acted to prevent more serious outcomes.
1: تسبب شجار داخل قمرة قيادة طائرة لشركة فلاي دبي إلى تحويل مسارها من دبي إلى تل أبيب أمس الأربعاء وهبوطها اضطراريا في تبوك بالسعودية. وكانت الطائرة تقل 174 راكبا بينهم 166 إسرائيليا بحسب وسائل إعلام إسرائيلية. وأكدت الشركة أن طاقما احتياطيا تولى قيادة الطائرة وهبط بها بسلام، فيما أفادت تقارير إسرائيلية بأن ركابا ساعدوا في السيطرة على الطيار المشتبه به. وأعلن مطار تبوك نقل القائد ومساعده إلى المستشفى، بينما أكدت الشركة أن جميع الركاب بخير. وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن السلطات السعودية أوقفت مساعد الطيار وتستجوبه بعدما طعن زميله وحاول إسقاط الطائرة بحسب روايته. ووصف وزير الدفاع إسرائيل كاتس الحادثة بمحاولة هجوم إرهابي. ووصل الركاب لاحقا إلى تل أبيب على متن رحلة بديلة، والتقاهم نتنياهو في المطار. وشددت فلاي دبي على أن أسباب الحادثة ودوافعها لا تزال غير معروفة وقيد التحقيق الرسمي. أنهى التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة لمحاربة تنظيم الدولة الإسلامية مهمته في العراق أمس الأربعاء بعد 12 عاما أسهم خلالها في دحر التنظيم، فيما أثار وجوده توترات داخلية. وأعلن كل من البنتاغون ورئيس الوزراء العراقي استكمال انسحاب التحالف من إقليم كردستان وانتقال العلاقة إلى التعاون الأمني. وأشاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإنهاء المهمة، واصفا ذلك بأنه انتصار للولايات المتحدة والعراق على تنظيم الدولة الإسلامية. في أخبار الرياضة وفي كرة القدم، أعلن قائد المنتخب البرتغالي كريستيانو رونالدو مغادرته معسكر المنتخب في الدنمارك أمس الأربعاء بعد إعلان المدرب جورجي جيسوس أنه لن يكون ضمن التشكيلة الأساسية لمواجهة الدنمارك يوم الخميس. وكان رونالدو قد بقي على مقعد البدلاء طوال مباراة النرويج الأحد الماضي في دوري الأمم الأوروبية. في أسعار العملات، وصل سعر صرف الدولار الأسترالي في التداول اليوم إلى 69 سنتا أمريكيا. في حالة الطقس المتوقعة لهذا اليوم، أديلايد ممطر 21 درجة، بريسبن مشمس 25، داروين ممطر 34، بيرث غام جزئيا 21، ملبورن ممطر 22، سيدني غام جزئيا 29، وأخيرا كامبرا غام جزئيا 23. كانت هذه نشرة الأخبار المفصلة، عدها وقدمها لكم محمد الغزي. شكرا لإصغائكم.
0: نشرة الأخبار من إذاعة القرآن الكريم.

يسر إذاعة القرآن الكريم في سيدني أستراليا أن تعلن لكم عن إصدار التطبيق الجديد للإذاعة، والذي يمكن تنزيله مجاناً من متجر أبل ستور لأجهزة الآيفون والآي أو إس، أو متجر بلاي ستور لأجهزة السامسونج أو الأندرويد. اسم التطبيق كي راديو، وهو يحتوي على التقويم السنوي الكالندر الخاص بإذاعة القرآن الكريم في سيدني أستراليا، بالإضافة إلى مواقيت الصلوات. كما يمكنكم أن تستمعوا مباشرة إلى إذاعة القرآن الكريم في سيدني أستراليا عبر هذا البرنامج. الحمد

كل الأخوات الكريمات طالبات العلم، نذكركم بالدرس الأسبوعي للنساء لفضيلة الأستاذ الدكتور إبراهيم أبو محمد يوم الاثنين من كل أسبوع عند الساعة 10 صباحاً، وذلك في مركز الإمام النووي على العنوان التالي 10 Gurney Road Chester Hill. أهلاً ومرحباً بكل من ترغب في الحضور، ودامت الهمة في سعيها الراقي لطلب العلم. أكيد.

تعلن إذاعة القرآن الكريم عن قبول إعلاناتكم عبر أثيرها. لمزيد من المعلومات بإمكانكم الاتصال على الرقم 972433

للعبور من التخلف إلى التقدم، ولهدم الفجوة بين مجد الماضي وعجز الحاضر، ولبناء وعي جديد. نقدم لكم برنامج موكب النور مع فضيلة الأستاذ الدكتور إبراهيم أبو محمد، يحاوره الشيخ عضيد الربيعي.

0: بدل حالك الظلم.
1: برنامج موكب النور يأتيكم يوم الأربعاء من كل أسبوع عند الساعة 11 صباحاً.

0: أصبحنا من الخدم.
1: برنامج موكب النور، تابعوه عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا، وعلى صفحة الإذاعة على الفيسبوك كيكي راديو إنكوربوريتد.

0: الصلاة. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا سمعتم النداء فقولوا مثلما يقول ثم صلوا علي، فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا ثم سألوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل لي الوسيلة حلت له الشفاعة. الحديث رواه مسلم. وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال حين يسمع المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا غفر له ذنبه. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة. هذا وقد روى عثمان بن عفان رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: سمعت رسول الله يقول: ما من امرئ مسلم تحضره صلاة مكتوبة فيحسن وضوءها وخشوعها وركوعها إلا كانت كفارة لما قبلها من الذنوب ما لم تؤت كبيرة، وذلك الدهر كله.
1: مستمعينا الكرام، حان الآن موعد أذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها، وعلى المقيمين خارجها مراعاة فروق التوقيت. من إذاعة القرآن الكريم من سيدني يرفع على مسامعكم أذان العصر.
2: الله أكبر الله أكبر

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته،

العلي الحليم. لا إله إلا الله الحليم الكريم. سبحان الله رب العرش العظيم. سبحان الله رب السماوات السبع ورب العرش الكريم. اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما. الحمد لله على كل حال، وأعوذ بالله من حال أهل النار. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك. أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك، أو أنزلته في كتابك، أو علمته أحدا من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي. لا إله إلا الله الحليم العظيم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات والأرض ورب العرش. اللهم اجعل سريرتي خيرا من علانيتي. اللهم بارك لنا فيما رزقتنا وقنا عذاب النار. اللهم إني أعوذ بك من الفقر وأن تقضي عني المغرم. اللهم إني ضعيف فقو برجائك ضعفي. اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري. اللهم اغفر ذنبي وأخسف شيطاني. لا إله إلا الله والله أكبر. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله.

0: يلا يا حبيبي تأخرنا.
1: على فين العزم يا حجتنا؟
0: على أجمل مركز هتشوفه، هنجدد فيه كل حياتنا.
1: يعني هنسمع ولا هنقرأ ولا هنلعب مع أولادنا؟
0: من كل الأنشطة هتلاقي تفسير ودروس عن إسلامنا، يوم تيجي فيه كل بناتنا مع بس وحلقة دفينة، هتلاقي هناك مربت ومونة وصبايا بتنادي علينا، واليوم التاني يجي شبابنا في دراسة ورياضة متينة، ومعاهم هتلاقي يا عمي محسن وطلال وأحمد ومحمد في نادينا، كل النشاطات والاهتمامات مع حب وهمة مفتينا.
1: يا سلام يا سلام على دي الهمة يا دي الفرحة مع أحبابنا. مركز النووي يا أهل الخير، مبنى مبارك على أهالينا، ده فنار بينور أيامنا، على فعل الخير بيهدينا.
0: ويا بخت من قدم بإيديه ودعم مركز نووينا.

0: أخي المؤمن، إن من أفضل الأعمال أن يظل لسانك دوما رطبا بذكر الله. الأذكار. بسم الله الرحمن الرحيم. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، وله الحمد في السماوات والأرض، وعشيا وحين تظهرون. اللهم إن هذا إقبال ليلك، وإدبار نهارك، وأصوات دعاتك، فاغفر لنا. أذكار المساء.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن

أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد.

حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.

صحتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم ما أمسى بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. اللهم ما أمسى بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. اللهم ما أمسى بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد.

رسولا. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.

خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل.

همي والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل،

0: خلقتني وأنا عبدك، وأنا
1: وأنا
0: على
1: على
0: عهدك ووعدك ما
1: عهدك ما
0: استطعت.
1: استطعت،
0: أعوذ بك
1: أعوذ
0: من
1: بك من
0: شر ما
1: شر ما
0: صنعت،
1: صنعت،

سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك،

سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت،

محبتك والتقت على طاعتك وتوحدت على دعوتك وتعاهدت على نصرة شريعتك.

الحبوب، واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك، وأحيها بمعرفتك، وأمتها على الشهادة في سبيلك. إنك نعم المولى ونعم النصير. وصل الله.

0: أخي المؤمن، فلنتعاهد
1: على
0: ذكر
1: لله
0: لله دائم ينير
1: القلب
0: ويزيد
1: الحسنات
0: ويرفع
1: الدرجات
0: عند رب العالمين.

إذاعة القرآن الكريم تعني علماء من جميع بقاع الأرض يصحبونك في كل مكان. إنها تعني معهدا في بيتك ومسجدا في دارك. إنها الوسيلة الفعالة والمؤثرة في حماية الهوية والدين واللغة. إنها الرباط المقدس الذي يربطك بكتاب ربك وسنة نبيك. إنها الأمان لجيل الأبناء والحماية لعقيدة النشء والضمان لسعادة

الدنيا بضوئها وحرارتها حين يشتد الظلام، وهي الظلال الوارفة حين يشتد الهجير. إنها النور الذي يسطع في سماء أستراليا فيرفع بالنغم الطاهر عن الناس غضب السماء. إنها تصحبك بالليل والنهار، في الصباح والمساء، وفي تسابيح السحر. إنها إذاعة القرآن الكريم، فكن معها تكن مع الله دائما، ودائما يكون الله معك.

0: رضولا.
1: سيعيد مركز النووي ابتكار مفهوم ما يمكن أن يكون عليه المسجد من خلال استضافة محاضرات إسلامية على مدار الأسبوع والأنشطة الاجتماعية للعائلات ومبادرات المجموعات الشبابية والدوائر والأنشطة النسائية التي تقودها النساء وخدمات الصحة العقلية وغيرها. سيخدم مركز النووي المجتمع بشكل شامل. الطريق نحو رؤية كبرى، كيف نحقق هذا الهدف النبيل؟ يمكنكم التبرع على الحساب التالي. اسم الحساب Center for Cultural Relation، البنك NAB، رقم BSB 082124، رقم الحساب Account Number 72525364 6. ولكن من أجل التبرعات التي يمكن خصمها من الضرائب يرجى إيداعها في الحساب التالي. اسم البنك Westpac، اسم الحساب Islamic Relief، رقم BSB 032070، رقم الحساب Account Number 465272. ولكن من المهم جدا أن يكتب النووي سنتر في مكان الريفرنس.

0: نزهات في رياض الصالحين.
1: باب فضل صلاة الجماعة. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفرد ب27 درجة. متفق عليه.
2: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الرجل في جماعة تضاعف على صلاته في بيته وفي سوقه 25 ضعفا، وذلك أنه إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة، لم يخطو خطوة إلا رفعت له بها درجة وحطت عنه بها خطيئة، فإذا صلى لم تزل الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلاه ما لم يحدث، تقول: اللهم صل عليه، اللهم ارحمه، ولا يزال في صلاة ما انتظر الصلاة. متفق عليه.
0: نزهات في رياض الصالحين.
1: باب فضل المشي إلى المساجد.
2: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح. متفق عليه.
1: وعنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تطهر في بيته ثم مضى إلى بيت من بيوت الله ليقضي فريضة من فرائض الله كانت خطواته إحداها تحط خطيئة والأخرى ترفع درجة. رواه مسلم.
2: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيتم الرجل يعتاد المساجد فاشهدوا له بالإيمان. قال الله عز وجل: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. رواه الترمذي.
0: نزهات في رياض الصالحين.
1: باب فضل قراءة القرآن. عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. رواه مسلم.
2: وعن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. رواه البخاري.
1: عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران. متفق عليه.
2: وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ حرفا من كتاب الله فله حسنة، والحسنة بعشر أمثالها لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. رواه الترمذي.
1: وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقال لصاحب القرآن اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. رواه أبو داود والترمذي.
0: نزهات في رياض الصالحين.
1: باب فضل يوم الجمعة.
2: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه أدخل الجنة، وفيه أخرج منها. رواه مسلم.
1: وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة فاستمع وأنصت غفر له ما بينه وبين الجمعة وزيادة 3 أيام، ومن مس الحصى فقد لغى. رواه مسلم.
2: وعن أوس بن أوس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة، فأكثروا علي من الصلاة فيه، فإن صلاتكم معروضة علي. رواه أبو داود.
0: نزهات في رياض الصالحين.
1: باب فضل الصف الأول.
2: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا. متفق عليه.
0: نزهات في رياض الصالحين.
1: باب فضل السنن الراتبة مع الفرائض.
2: عن أم المؤمنين أم حبيبة رملة بنت أبي سفيان رضي الله عنهما قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من عبد مسلم يصلي لله تعالى كل يوم 12 ركعة تطوعا غير الفريضة إلا بنى الله له بيتا في الجنة، أو إلا بني له بيت في الجنة. رواه مسلم.

0: لحظات الموت، من لحظات نزول ملك الموت ووقوفه عند رأس الإنسان، إن الموت صعب. الموت يا باشمهندس هلال بقى، وده يعني لب سؤالك، الموت وصفه صعب، ثقيل، شنيع، لا يستطيع أن يدركه الإنسان أبدا أبدا.
1: ليه؟
0: سكرات الموت ثقيلة. الإنسان لازم يدرك أنه سكرات الموت دي ألمها لا يضاهيه أي ألم في الدنيا مهما على مهما على. الإنسان إذا نزلت به السكرات ونزل به ملك الموت وأخرج روحه، خروج الروح هذا أشنع ما يكون وأثقل ما يكون وأصعب ما يكون.
1: دخل المؤمن روحه بتنزع يعني بسهولة، بيكون فيه
0: مهما كان بقدر معصيته، بقدر معصيته تزداد الصعوبة، لكن لا تخلو الصعوبة تماما. رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو رسول الله وهو يموت صلى الله عليه وسلم بأبي وأمي، كان يدخل يده في الماء الذي بجواره ويمسح جبينه ويقول آه إن للموت لسكرات. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. ودخل عبد الله بن عمرو بن العاص على أبيه وهو يحتضر، فقال له يا أبتي لطالما كنت ترجو رجلا عاقلا يدركه الموت ويصف لك شيئا مما يجده في الموت. فقال له والله يا بني لكأن جبال رضوى وتهامة على كتفي،
1: لا إله إلا الله،
0: وكأني أتنفس من سم إبرة، وكأن السماء أطبقت على الأرض وأنا بينهما.
1: اختناق.
0: وكأن السماء أطبقت على الأرض وأنا بينهما. أثقل حركة شفتيه في هذا الوقت، أثقل من الجبل، أثقل من تحريك جبل. عشان بس بنبقى فاكرين أنه قول لا إله إلا الله وقتها شيء هين، أبدا، بل أثقل من الجبل. لكن الله عز وجل هو الذي ييسرها ويثبته وينطقها على لسان.
1: شيخ التفكر في المعنى ده لوحده يعني يكفي الإنسان.
0: الله
1: يعني الإنسان يبقى ثقيل بهذا الشكل وربنا سبحانه وتعالى يعني يطلق الكلمة على لسان العبد، دي نعمة، نعمة كبيرة يعني. وأكيد مش جاية كده يعني، مش لأي حد.
0: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. في الحياة الدنيا قال المفسرون يعني في حياته بقول الحق، وعند موته أن يقول لا إله إلا الله. ما أصعبها في هذا الوقت، لكن ما أيسرها على المؤمنين وما أيسرها على المتقين. إحنا لا نتفكر، فإنت هتقولها ولا لا، تتثاقل عليك ولا لا، تبقى مدرك صعوبة وخنقة الموت، خنقة الموت. سيدنا معاذ هو لما أتى ملك الموت قال اخنق خنقك واشنق شنقك، فوعزتك إنك تعلم أني أحبك. يعني مسألة محتاجة تفكر طويل. اخنق خنقك واشنق شنقك فوعزتك إنك لتعلم أني أحبك. نسأل الله عز وجل أن يرحمنا إذا نزلت بنا السكرات. وقال شداد بن أوس للموت أشد من قرض بالمقاريض ونشر بالمناشير وضرب بالسيوف. وقال بعضهم لما نزل به الموت قال والله لهذا أشد علي من 1000 ضربة بالسيف. مش قادرين، هذا شعور لا يتحمل، والبدن يتصلب والشفاه تتثاقل، وأنت الآن محتاج أن تقول لا إله إلا الله. هل تثبت؟ هل تقولها؟ والله تعيش عمرك لأجلها، والله تبذل حياتك لأجلها. يثبتك الله عز وجل، وأن يحرك شفتيك بقول لا إله إلا الله. ما دخلوا على، دخل بعض طلبة الحديث على شيخهم فقالوا فهابوا أن يلقنوه لا إله إلا الله عند موته، وهذه من السنة للميت أن يلقن لا إله إلا الله، فهابوا. فقالوا يحدثوه بحديث معاذ من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة، فيذكروه به لعله يقول. فقالوا حدثنا فلان عن فلان عن فلان عن فلان عن معاذ أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله دخل الجنة. فاستيقظ الشيخ وقال خطأ، بل هو فلان، وغير اسم رجل من رجالات هذا الحديث، قال فلان عن فلان آخر غير الذي رأيتموه، عن فلان عن فلان، وهو يموت احتضر. عن معاذ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من كان

يعني تملأ الدنيا كلاما، لكن في هذه اللحظة لا. قالوا لبعضهم قل لا إله إلا الله، فأخذ يردد بعض ألحان الغناء. وقالوا لآخر، تخيل واحد بيموت ويقعد يغني يقول بعض ألحان الغناء مبتلى، عمال يسمع أغاني ليلا ونهارا. وقالوا لبعضهم قل لا إله إلا الله، فأخذ يقول أرقام، كان شغال في التجارة وكذا، فيقول له لا دي 35 أو 45 أو خلاص، هذا ما في قلبه، ويخرج الله عز وجل ما في قلبه. وقالوا لآخر في، ودي مشكلة ضخمة الآن بيعاني منها الشباب، بعض الشباب في هذا الزمان كان مبتلى بكثرة الاطلاع على أهل الضلالات والانحرافات الفكرية، يسمع لمن يطعنون في سنة رسول الله، ويسمع لمن يبثون الأفكار الضالة ويبثون المناهج المنحرفة ولا يرتدعون عنها. في الآخر خالص لما جي أدركته لحظة الوفاة وجاءه ملك الموت، فقال له أخوه قل لا إله إلا الله، قل لا إله إلا الله. فنظر إليه وقال ائتني بالمصحف. فسر سرورا شديدا وابتهج واستبشر، المصحف يبقى آخر كلامه قرآن. فأمسك المصحف ورفعه وقال اللهم إني أشهدك أني كافر بما في هذا الكتاب. وهذا حدث واقع، كافر، نسأل الله السلام والعافية. لهذه الدرجة؟ أيوة. في ناس بتمنع، بتمسك ألسنتها عن هذه المسألة، لكن في ناس بتنطلق انطلاقا انطلاقا. سيدنا عمر بن عبد العزيز لما جاءه ملك الموت وحضرته الوفاة فقيل له كيف تجدك؟ فقال أجدني كما قال الله عز وجل ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم. العمال يقول الآية وهو بيحتضر، عجيب. وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون. ثم قال لا إله إلا الله ثم مات. ومعاذ بن جبل نزل به الموت فأخذ يصيح بصوته ويقول اللهم إنك تعلم أني كنت أخافك وأنا اليوم أرجوك، اللهم إنك تعلم أني ما وددت البقاء في الدنيا لكري الأنهار ولا لغرس الأشجار، ولكن وددت البقاء لظمأ الهواجر ومكابدة الساعات ومزاحمة العلماء بالركب في حلق الذكر. ثم قال بعد ذلك زائر جاء على فاقه وحبيب قريب، ثم قال لا إله إلا الله ثم مات. كيف ينطلقون بهذا الكلام؟ تثبيت الله عز وجل، تثبيت الله. وبلال أعجب وأعجب، بلال لما نزل به ملك الموت وسكت وأغشي عليه، أخذت امرأته تصرخ وتقول وبلالا وحزناه، تقول وبلالا وحزناه، ورفع الغطاء عن وجهه وقال بل وفرحا وطربا غدا نلقى الأحبة محمدا وحزبه صلى الله عليه وسلم. هذا كل تفكيره رضي الله عنه وأرضاه، غدا نلقى الأحبة محمدا وحزبه. وهارون الرشيد لما حضرته الوفاة نظر إلى الواقفين بجواره وقال ما أغنى عني مالية هلك عني سلطانية. هارون الرشيد صاحب أكبر إمبراطورية في التاريخ، كان ينظر إلى السحابة ويقول لها أمطري هنا أو في أي مكان شئتي فسوف يأتيني خراجك بإذن الله. الآن يقول ما أغنى عني مالية هلك عني سلطانية. ثم أخذ يقول يا من لا يزول ملكه ارحم من قد زال ملكه، يا من لا يزول ملكه ارحم من قد زال ملكه. أحوال، كيف يصل الإنسان إلى هذه الأحوال أن يكون ثابتا هذا الثبات عند موته؟ أن يعيش على طاعة الله عز وجل مخلصا متجردا كما عاش هؤلاء، كما عاش هؤلاء. دخلوا على الشافعي وهو يموت فقالوا له يا إمام كيف تجدك؟ فقال أجدني عن الدنيا راحلة ولإخواني مفارقة

كأس المنية شاربا، فلا أدري أيعاملني الله عز وجل بفضله ورحمته فيغفر، أم يعاملني بعدله فيؤاخذ ويعذب. ثم رفع رأسه إلى السماء وقال: ولما قسى قلبي وضاقت مذاهبي جعلت الرجاء مني لعفوك سلما، تعاظمني ذنبي فلما قرنته بعفوك ربي كان عفوك أعظم. فما زلت ذا عفو عن الذنب لم تزل تجود وتعفو منة وتكرما. ولما حضرت ابن الجوزي الوفاة قال: ولقد تاب على يدي أكثر من 200,000 وأسلم على يدي أكثر من 40,000. بس عشان تفهم المسألة عاملة ازاي، قال: ولقد جلست يوما فظللت أعظ الناس فما منهم إلا متلفع بثوبه يبكي، كل اللي قاعدين بيبكوا. فلما حضرته الوفاة قالوا له: أنت فعلت وفعلت وفعلت، يعني تتاب على إيدك وأسلم على إيدك وفعلت كذا وفعلت كذا. فقال: إني والله أخشى أن أكون من أهل قول الله عز وجل، وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون، وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون، وبدا لهم سيئات ما كسبوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. ثم قال: إلهي وسيدي، إن قضيت علي بالعذاب غدا فلا تخبرهم صيانة لكرمك لا لأجلي، حتى لا يقولوا عذب الله من دل عليه. قال: إلهي وسيدي، إن قضيت علي بالعذاب غدا فلا تخبرهم صيانة لكرمك لا لأجلي، حتى لا يقولوا عذب الله من دل عليه. ما أعظمها من كلمات، كيف كانت قلوبهم لله درهم، لله درهم، أي قلوب كانوا يحملون وأي نفوس كانوا يزكون ويطهرون حتى وصلت إلى هذه المراحل. نسأل الله أن يرزقنا حسن الخاتمة، ونعوذ بالله من سوء الخاتمة.

0: هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

تَذْكُرُونَهَا.

0: هنيئاً لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.
1: اللهم انفعنا بالقرآن العظيم الذي رفعت مكانه وأيدت سلطانه، وجعلت الفصيحة العربية لسانه، فقلت يا أعز من قائل سبحانه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، ثم إن علينا بيانه. اللهم وأوجب لنا به الشرف والمزيد، وألحقنا بكل بر وسعيد، واستعملنا بالعمل الصالح الرشيد، إنك أنت الحميد المجيد. اللهم وكما جعلتنا به مصدقين ولما فيه محققين، فاجعلنا يا رب بتلاوته منتفعين، وإلى لذيذ خطابه مستمعين، ولأوامره خاضعين، وبأمثاله معتبرين. واغفر اللهم لنا واغفر اللهم لنا واغفر اللهم لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولمعلمينا ووالديهم والحاضرين وجميع المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين.
2: مستمعينا الكرام، حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها، وعلى المقيمين خارجها مراعاة فروق التوقيت. من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا يرفع على مسامعكم أذان المغرب. الله

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتحبون أيها الناس أن تجتهدوا في الدعاء؟ قالوا: نعم يا رسول الله. قال: قولوا: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. رواه الحاكم.

0: نزهات في رياض الصالحين.
1: باب فضل قيام الليل. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم من الليل حتى تتفطر قدماه، فقلت له: لما تصنع هذا يا رسول الله وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال: أفلا أكون عبدا شكورا؟ متفق عليه.

هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.

بسم الله الرحمن الرحيم.

مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا

0: هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.
1: مستمعينا الكرام، حان الآن موعد أذان العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها، وعلى المقيمين خارجها مراعاة فروق التوقيت. من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا يرفع على مسامعكم أذان العشاء.
2: الله أكبر الله

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

مستمعي إذاعة القرآن الكريم، نقدم لكم الآن حلقة جديدة من سلسلة أخطاء يجب أن تصحح للشيخ مسعد أنور عبر أثير استوديوهات إذاعة القرآن الكريم من سيدني.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة فكشف الله به الغمة وجاهد في سبيل ربه حتى أتاه اليقين، اللهم اجزه عنا خير ما جزيت به نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته ورسالته. أما بعد، فأحبتي في الله، هذا عود حميد إلى الموضوع الذي بدأناه في الحلقة الماضية، ولو تذكرون فقد جعلناه تحت عنوان مبروك جالك بنت. بينا في الحلقة الماضية كيف كانت المعاملة للأنثى من الوالد بل والوالدة قبل الإسلام، وكيف أن الإسلام رفع من شأن الفتاة فجعلها فوق قبة الفلك وفي أعلى سماء، وسقنا بعض البشريات لمن رزقه الله بالبنات، حتى أن بعض المتصلين كلمني أثناء الحلقة وقال ادعوا الله لي أن يرزقني ببنت، وتكرر هذا في رسالات واتصالات ادعوا الله أن يرزقنا بالبنات، بشريات لمن رزق بالبنات نذكر بها سريعا. البشرة الأولى: يا من رزقت بالبنت أبشر بالبركة، بيت فيه بنات صالحات بيت فيه بركة. هكذا قال سيدنا وائلة ابن الأسقع رضي الله عنه، كان يقول إن من يمن المرأة أن تبكر بأنثى. وست وستة كانت تقول زمان في الأمثال: من سعدها زمنها جابت بناتها قبل صبيانها. هذا مثل عند العجائز في الريف، وكأن هذا المثل له أصل صحابي اسمه وائلة بن الأسقع يقول إن من يمن المرأة أن تبكر بالأنثى قبل الذكر، وبنى كلمته على قول ربنا عز وجل في القرآن: لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير جل جلاله. سيدنا وائل قال إن الله عز وجل سمى البنت هبة، فهي بالشكر أولى وبالقبول أحرى. هبة هدية من ربنا، فهي بالشكر أولى وبالقبول أحرى. ثم إن الله عز وجل قدم ذكر الإناث على ذكر الذكور في هذه الآية، ولذلك قال إن من يمن المرأة أن تبكر بالأنثى قبل الذكر. البشرى الثانية: يا من رزقك الله بالبنات أبشر بسعة الرزق. الجماعة العوام بيقولولنا، يقولك خلفة البنات دي سبب في سعة الرزق، هكذا يقول على الأقل الناس في مصر. اسمع: يا من رزقك الله بالبنات أبشر بسعة الرزق. دليل ذلك ما أخرجه الإمام أبو داود والنسائي والحاكم، والحديث صحيح إن شاء الله، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ابغوني الضعفاء، هتقول الضعفاء، ابغوني الضعفاء فإنما ترزقون وتنصرون بضعفائكم، والمرأة ضعيفة. وقد قال نبينا صلى الله عليه وسلم: إني أحرج عليكم حق الضعيفين، اليتيم والمرأة. فالمرأة الصالحة، البنت الصالحة، سبب في سعة الرزق. البشرى الثالثة: الإحسان إلى البنات من موجبات الجنة. اللي عنده بنات ويحسن إليهن فليبشر بالجنة إن شاء الله. أخرج الإمام أحمد والبخاري في الأدب المفرد، والحديث حسن صحيح، عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما وعن جميع الصحابة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان له ثلاث بنات يؤويهن ويرحمهن ويكفلهن وجبت له الجنة. لعنده ثلاث بنات يحسن إليهن ويربي على الدين وجبت له الجنة. قيل: فإن كانت اثنتين. طب اللي عنده بنتين بس يا رسول الله؟ قال: وإن كانت اثنتين. قال راوي الحديث جابر: فرأى بعض القوم أن لو قالوا واحدة لقال واحدة. يعني لو حد قال له: طب واللي عنده واحدة بس، بنت واحدة زي حالاتي، أنا عندي بنت واحدة، اللي عنده بنت واحدة بس بيربيها كويس ويعلمها ويهديها إلى أحسن الأخلاق، يعني يهذب الخلق ويعلمها الحياء ويحجبها ويتنوا معها حد ما يرزقها يزوجها من زوج صالح ولو كانت واحدة، لقال نبينا صلى الله عليه وسلم: وواحدة. يعني إيه؟ يعني اللي عنده بنات الجنة في بيته، اللي عنده بنات الجنة في بيته، بشرط أن يؤدب ويربي على الدين وعلى الخلق. كذا أخرج مسلم في صحيحه والبخاري في الأدب المفرد عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من عال جاريتين، يعني قام بتربيتهن حتى تبلغا، جاء يوم القيامة أنا وهو وضم أصابعه. اسمعوا يا أخواننا اللي بتحبوا النبي محمد صلى الله عليه وسلم، يلي بتتمنوا تشوفوا النبي ولو في رؤية، يلي بتتمنوا تعملوا عمرة عشان تطأوا مواطن وطئها رسول الله بقدمه صلى الله عليه وسلم، عايزين تبقوا مع النبي في الآخرة الكتف بجوار الكتف، عايزين تبقوا جنب النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا ها هو الطريق. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من عال جاريتين حتى تبلغا، جاء يوم القيامة أنا وهو وضم أصابعه. وفي لفظ آخر: دخلت أنا وهو في الجنة كهاتين، وأشار بالسبابة والوسطى. شوفوا الفرق بين السبابة والوسطى قد إيه. اللي عنده بنات ويربي على الدين هيدخل الجنة وكتفه في كتف النبي محمد صلى الله عليه وسلم. دخلت أنا وهو في الجنة كهاتين، وأشار بالسبابة والوسطى. أنا بقول لك اللي عنده بنات في بيته ويربي على الدين الجنة في بيته. البشرى الخامسة لآباء البنات، قلنا البركة، ساعة الرزق، الستر من النار، أن تحشر بجوار النبي، أن تدخل الجنة مع النبي صلى الله عليه وسلم. البشرى الخامسة الإحسان إلى البنات سبب للزحزحة عن النيران المستعرات. أخرج البخاري ومسلم والترمذي عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ابتلي، يعني امتحن، من ابتلي من هذه البنات بشيء، وطالما قالت بشيء يبقى التنكير يفيد الشمول، يبقى بنت أو اثنين أو ثلاثة أو عشرة إن شاء الله بنت، من ابتلي من هذه البنات بشيء كن له سترا من النار. طريقك هو انت بتدور شمال ويمين والجنة في بيتك، عندك بنات يا عم الحاج؟ اه انا عندي بنت واحدة، ربي على الدين هتكون سبب لنجاتك من النار والفوز بالجنة. عندي بنتين، عندي ثلاث، ربي على الدين سيكون سببا في دخولك الجنة ونجاتك من النار من كل ما سبق. اي حد فينا ربنا يرزقه بأنثى لازم يستبشر ويفرح ويسجد شكرا لله عز وجل. وبعدين عايزين نربي بقى، يؤذن في أذنها اليمنى بصوت خفيض عند الولادة، ويقيم الصلاة بصوت خفيض في أذنها اليسرى. وهذا فيه مجموعة من الأحاديث الضعيفة ولا بأس أن نعمل بها في فضائل الأعمال كما قال بعض أهل العلم. ثلاثة، نحنكها بتمر العجوة. جيب بلحية عجوة تمضغها سعادتك قوي بين أسنانك، أن حط كده الممضوغ منها على إصبعك فأنت حنك به فم الفتاة يعني تدلك سقف البنت، بق البنت، حنك البنت كده بيه عشان تمتص الحلاوة. أخرج الشيخان في الصحيحين عن أبي موسى رضي الله عنه قال: ولد لي غلام فأتيت به النبي صلى الله عليه وسلم فسماه إبراهيم وحنكه بتمرة ودعا له بالبركة ودفعه إلي، وكان إبراهيم أكبر ولد لأبي موسى رضي الله عنهما. أربعة، العقيقة. ربنا رزقك ببنت، ففي يوم السابع تذبح عنها رأس غنم، شاة، عن جد، رأس غنم، لما أخرجه أحمد والترمذي وصححه الألباني في الإرواء. عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الغلام شاتان مكافئتان وعن الأنثى شاة، نذبح في يوم السابع عن الأنثى شاء إن كنا من المستطيعين. مفيش فلوس وبعنا الحديد من زمان، يبقى خلاص لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. خمسة، احلق رأس البنت في يوم السبوع وزن الشعر بميزان الفضة وتصدق بقيمة هذا الوزن من المال، وهذا الذكر والأنثى فيه سواء كما قال النووي في المجموع. لبعض المشايخ قال لك الحلق للذكر دون الأنثى، ولا دليل على قولهم. البنت والذكر في حلق الشعر في يوم السابع سواء، شوف شعرها ده وزنه قد ايه بميزان الفضة ونتصدق. قال بعض العلماء أو نتصدق بوزنه من الذهب، ولا دليل على هذا. الدليل أن نتصدق بوزن شعر المولود المحلوق في يوم السابع بالفضة، فلوس تساوي كم جرام من الفضة اللي هم وزن الشعر. دليل ذلك ما رواه البخاري في صحيحه والترمذي عن سلمان بن عامر الضبي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مع الغلام عقيقة، فأهريقوا عنه دما وأميطوا عنه الأذى. شعر البطن ده أذى، حلقه فيه فوائد يقوي حاسة الشم والسمع والبصر، الشعر نفسه يخرج سميك قوي متين، يفتح مسام جلد الرأس، كله فوائد. شعر البطن أذى، أميطوا عنه الأذى. وروى الترمذي والحاكم والبيهقي وهو صحيح كما جاء في الإرواء عن أنس رضي الله عنه قال: قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر برأس الحسن والحسين في يوم سابعهما فحلقا وتصدق بوزنه فضة، وتصدق بوزنه فضة. ستة، طب ناخد اتصال، ناخد اتصال. السلام عليكم ورحمة الله.
1: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازي حضرتك؟
0: الحمد لله،
1: ربنا يبارك فيك. إن صدق الله
0: أحبك الله الذي أحببتني فيه،
1: ربنا يجزيك خير. لو تسمح لفضيلتك،
0: اتفضل.
1: لو في اثنين اخوه عايشين في بيت واحد، والاخ واخ منهم متزوج ولديه ثلاث بنات، والاخر مش متزوج وما عندوش يعني، فالاخر بيحسن لاولاد اخوه وبيتمنى لهم الخير دايما وبيعلمهم القران وكده، فهل ان شاء الله البنات ديت هتكون في مقام الاولاد، في مقام اولاده، يعني ياخد ثوابهم اكنهم اولاده؟
0: يعني هو لا مش متزوج، مش ناوي يتجوز؟
1: لا ان شاء الله يتزوج.
0: طيب ربنا يكرمه يتجوز ويجيب ويرزقه بنات.
1: يعني لا يعني ما يحصل لاولاد اخواته، لاولاد اخوه.
0: حاضر، هرد عليك.
1: وربنا كده مصر لو سمحت.
0: الله يرضى. لا شك ان انا لو احسنت على بنات اخي بنات اختي اني ماجور، لا شك في ذلك، لكن هل له الاجر؟ سترة يكون له سترة من النار، يكون هذا لمن رزق بالبنات. نعم. السلام عليكم.
2: السلام عليكم وبركاته.
0: تفضل.
2: معك محمد حسن السعودية.
0: حياك الله يا شيخ محمد.
2: لو سمحت في استفسار كده بس عن أمور ديننا بس.
0: تفضل يا حبيبي. تفضل.
2: بالنسبة بنخش نصلي في صلاة العصر أو المغرب في المسجد، الإمام مقيم كده الصلاة وفي الصف الأولاني كمل. ففي ناس بيقول لك ان انت تبدا تقف ورا الامام، احنا خاشين اثنين او ثلاثه مع بعض، هل نقف على نكمل الصف من اول اليمين؟
0: يعني سؤالك
2: ولا
0: باختصار
2: نلزم الصف ورا الامام؟
0: محمد سؤالك باختصار تسال عن موقف عن صلاه المنفرد خلف الصف؟
2: ايوه.
0: طيب اسمع الجواب.
2: لو عندي يعني المنفرد مثلا او احنا خاشين مع بعض.
0: حاضر، اجاوبك ان شاء الله. المنفرد خلف الصف إذا وجد فرجة في الصف لابد أن يدخل ويصلي، إن وجد فرجة وصلى وحده فلا صلاة لمنفرد خلف الصف، ما يوقفش جنب الإمام. أنا لقيت في الصف فرجة لازم تقف، ما وقفتش يبقى لا صلاة لمنفرد خلف الصف. طيب الصف مكتمل تماما، أعمل إيه؟ قف خلف الصف ولا شيء عليه. هذا ما قاله الشيخ السعد ساز وشيخ الشيخ ابن عثيمين رحمهم الله تعالى، وهذا الذي أقول به. اتصال. السلام عليكم ورحمة الله.
3: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته فضيلة الشيخ.
0: حياك الله.
3: كيف الحال؟
0: خير حال الحمد لله.
3: لا تنسانا من صالح الدعاء والله.
0: نجعلنا وإياك من عباد الصالحين.
3: آمين يا رب العالمين. ابنك إبراهيم من جنة الله يحفظكم جميعا. يسر الله لنا ولكم. نريد استفسار والله، القنوت في الفجر يعني هل يعتبر بدعة استمراره؟
0: حاضر.
3: احنا في صعيد مصر يعني طلعنا لقينا القنوت في الفجر ما فيش غيره، ما بنقنطش الا في الفجر. وصعب التغيير يعني، احنا بنكلم الناس طبعا هي نسأت عليها، بنكلم الناس بنقول لها ان ده بدعه وكده، قالت لا الدعاء ايه فيه وكده، يعني عاوزين استفسار بس هل نستمر عليه ولا نبطله ونشغله على طول وكده. معانا ابننا حمزه بالله عليك لا تنسى من الدعاء، ومروه يطلعوا من عباد الله الصالحين ان شاء الله، من الدعاء الى الله تبارك وتعالى.
0: كل اولاد المسلمين نباتا حسنا، ويربي لنا أولادنا كما رب الصحابة وكما رب أبناء الصحابة. آمين. قنوت الفجر المداومة عليه بدعة كما قال أبو مالك الأشجعي من الصحابة، وهذا الكلام ذكره الإمام ابن قيم الجوزية في زاد المعاد. سأل ابن أبي مالك الأشجعي أباه عن قنوت الفجر، قال أي بني محدث، أي بني محدث، نقنط في الصلوات الخمس عند النوازل، نقنط في الصلوات الخمس عند النوازل، أم تخصيص صلاة دون صلاة بالقنوت فهذا أمر لم يكن من فعل نبينا صلى الله عليه وسلم. نستأنف، قلنا لما ربنا عز وجل يرزقك ببنت قلنا تسجد شكر لله وتحمد الله على هذه النعمة العظيمة وتستبشر خير، وبعدين تحلق رأسها، تؤذن في أذنها اليمنى، تقيم الصلاة في أذنها اليسرى، في يوم سابعها تحلق رأسها وتتصدق بوزن شعرها من فضة، وبعدين في يوم السابع أيضا تذبح رأس غنم شاة عقيقة، وبعدين هتختار لها الاسم الحسن. قلنا تسميه اسم عربي جميل له معنى حلو، ما يكونش يحمل معنى السخرية، يكون حسن المبنى، حسن المعنى، مقبول للأسماع، فيه وصف صادق خالي مما دلت الشريعة على كراهيته أو على تحريمه. وإحنا اتكلمنا في ذا بالتفصيل المرة الماضية، أحد الأفاضل قال لي بنتي شافت الحلقة زعلانة منه، بقول له ليه؟ زعلانة منه هو، هي عمرها كم سنة؟ قال لي 4 سنين، زعلانة أني مسميها دينا، قالت لي سميني فاطمة زي ما الشيخ قال أو مريم أو عائشة. يعني هذا دخل علي بالسرور أن حتى الأطفال الحمد لله بدأوا يتجووا معنا. وبعدين عليك بختانها متى احتاجت إلى ذلك. ختان الإناث قضية حصل فيها لغط كثير، كلام كثير ورغي كثير. إيه موضوع ختان الإناث؟ إيه حكمه في شريعة ربنا عز وجل؟ بهدوء، عليك بختان البنت على يد الطبيبة المسلمة الأمينة الثقة متى صلح لها ذلك. هو اسمه ختان ولا اسمه خفاض ولا اسمه عذار؟ الختان كلمة تطلق على ختان الذكر والأنثى، وهو الخفاض في حق البنات، وهو من فطرة الإسلام. أدلة ذلك اكتب اكتب، روى أحمد والبيهقي بسند صحيح عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل. والكلام عام، وما كان للذكر كان للأنثى إلا ما دل عليه الدليل بالتخصيص لواحد منهما، وهذا الحديث دل على أن الختان للذكور والإناث كان معروفا على عهد نبينا صلى الله عليه وسلم. الدليل الثاني، روى مسلم والبخاري في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس من الفطرة، وفي رواية الفطرة خمس: الاستحداد والختان وقص الشارب ونتف الإبط وتقليم الأظافر. قال الإمام الخطابي: وقول نبينا صلى الله عليه وسلم خمس من الفطرة، قال معظم أهل العلم الفطرة يعني السنة، وقال بعضهم بل الفطرة يعني الدين. يعني هذه الأمور الخمسة من الدين، أمور من الدين، خمس من الفطرة: الاستحداد، الختان، قص الشارب، نتف الإبط، تقليم الأظافر. والحديث عام يشمل الذكور والإناث. الاستحداد هذا لمن؟ للذكر والأنثى، للذكر والأنثى. قص الشارب للذكر، نتف الآباط لمن؟ للذكر والأنثى. تقليم الأظافر لمن؟ للذكر والأنثى. كذا الختان. وما كان للرجال فهو للنساء إلا ما قصه الشرع بدليل لصنف منهما. الدليل الثالث: روى البخاري في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عشرة من الفطرة، وذكرت الختان. الدليل الخامس: روى مسلم في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا جلس بين شعبها الأربع ومس الختان الختان فقد وجب الغسل. لاحظ خمس أحاديث صحيح. الدليل السادس: أخرج الإمام الطبراني وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة. أخرج الإمام الطبراني وصححه الإمام الألباني في السلسلة الصحيحة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأم عطية وكانت ختانة: إذا قفطتي فأشمي ولا تنهكي، فإنه أسرى للوجه وأحظى للزوج. النبي صلى الله عليه وسلم التقى بالختانة، ملاش يا مجرمة، يا مجرمة كيف تفعلي هذا؟ لا، علمها الطريقة التي لا تضر، أشمي ولا تنهكي، لا تستأصلي، فإنه أحظى للزوج وأسرى للوجه. أقوال أهل العلم في ختان الأنثى: الختان واجب على الرجال والإناث، واجب على الرجال، هذا لا خلاف فيه. والله أنا خايف يجي لنا زمان، والله خايف يأتي لنا زمان يخرج فيه البعض يطنطن ويقول ختان الذكور حرام. هنسمع عجب دلوقتي. ختان الأنثى حكمه إيه؟ أقوال أهل العلم الأئمة، بقول لك أئمة، أئمة الدين، ماذا قالوا في ختان الأنثى؟ قال الشافعي، الإمام الشافعي وجمهور أصحابه من الشافعي ووكيع وربيعة بن عبد الرحمن وعطاء والأوزاعي والشعبي ورواية عن أحمد بن حنبل، الأئمة دول كلهم قالوا ختان الأنثى واجب كختان الذكر. أعيد ثاني، مين اللي قال الكلام ده؟ الشافعي. حد على وجه الأرض النهاردة من العلماء أو حملة الشهادات أو الدعاء يساوي ربع الشافعي؟ فين ده؟ فين ده؟ الشافعي، جمهور الشافعي، الإمام وكيع، الإمام ربيعة بن عبد الرحمن، خد بالك ده أستاذ أبو حنيفة ربيعة ده، وأستاذ مالك ده شيخ المشايخ، ربيعة بن عبد الرحمن، الإمام عطاء، الإمام الأوزاعي، الإمام الشعبي، رواية عن الإمام أحمد بن حنبل، كل دول قالوا ختان الأنثى واجب كختان الذكر. القول الثاني لأهل العلم قالوا ختان الأنثى سن، سنة. ده قول مين؟ قول الإمام مالك، قول أبي حنيفة، قول الإمام ابن حزم، قول ابن تيمية، قول ابن قيم الجوزية، قول الإمام النووي وغالب أهل العلم. القول الثالث لأهل العلم في الختان قالوا هو مشروع، مشروع من الدين، فإن فعلته المرأة فلا حرج عليه، وإن لم تفعله فلا حرج عليه. ما حدش قال حرام، أقل رأي قال هو مشروع جائز لكنه مش واجب ولا سن، ده أقل رأي. وهذا الذي انتصر له شيخنا الشيخ مصطفى العدوي ربنا يبارك في عمره وفي علمه مما سبق. اسمع رأي أبو حنيفة لوحده إيه؟ مش إحنا في مصر بنتجوز على مذهب أبي حنيفة؟ وزوجني ابنتك على كتاب الله وعلى سنة رسوله وعلى مذهب الإمام الأعظم، على مذهب أبي حنيفة. طب اسمع يا سيد أبو حنيفة بيقول إيه؟ اسمع أبو حنيفة بيقول إيه؟ قال أبو حنيفة: ختان الإناث سنة، ولو اجتمع أهل بلد على تركه قاتلهم الإمام، لأنه من شعائر الإسلام وخصائصه. ده كلام مين الكلام الخطير ده؟ كلام أبو حنيفة اللي أنتم بتتجوزوا على مذهبه كما تقولون، كلام أبو حنيفة. ولا إحنا بننقل اللي على هوانا، بننقل أي قول شاذ يمشي مع هوانا وخلاص. اسمع رأي أكبر عمامة في مصر، ماذا قالت؟ أكبر عمامة في مصر، عمامة شيخ الأزهر، أكبر رأس علمي رسمي في مصر شيخ الأزهر. اسمع ماذا قال شيخ الأزهر الشيخ جاد الحق، علي جاد الحق رحمه الله، وطيب ثراه وقدس روحه وجعل الفردوس مثواه. اسمع كلام شيخ الأزهر جاد الحق ايه في ختان الأنثى، هقرأ بالنص. قال جاد الحق رحمه الله: اتفقت كلمة فقهاء المذاهب على أن ختان الرجال والسنة من فطرة الإسلام ومن شعائره، ولم ينقل عن أحد من فقهاء المسلمين فيما طالعنا من كتبهم القول بمنع ختان الإناث أو عدم جوازه. ركز معي، قرب الصورة يا عم، ركز معي في الجملة دي. اسمع جاد الحق قال إيه؟ قال إيه بالحرف؟ اسمع. ولم قال إن ختان الرجال والنساء من فطرة الإسلام ومن شعائر الدين، ولم ينقل عن أحد من فقهاء المسلمين فيما طالعنا من كتبهم القول بمنع ختان الإناث أو بعدم جواز ختان الإناث، إذا هو تم على الوجه الذي علمه رسول الله صلى الله عليه وسلم للمرأة لأم عطية الخفاضة في الروايات الثابتة عنه، ولا يصح كلام جاد الحق، ولا يصح أن نترك قول رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قول أحد غيره ولو كان طبيبا، لأن الطب من العلوم التجريبية التي تصيب وتخطئ ونظرياته تتحرك دائما. كلام مين؟ شيخ الأصل، كلام نصر فريد واصل مفتي الجمهورية في زمانه، ربنا يبارك في عمره، سبحان الله العظيم. بل اسمع العجب، جاء في سلسلة الفتاوى الإسلامية بالمجلد رقم 21 الصادر سنة 94 في صفحة 7864، قال الدكتور طنطاوي رحمه الله بارك الله في عمره أيام ما كان مفتي، قال إن الفقهاء اتفقوا على أن الختان في حق الرجال والخفاض في حق النساء، ثم اختلفوا في وجوبه، فقال أبو حنيفة ومالك هو سنة، وقال أحمد والشافعي هو واجب، وختان الإناث لضبط الحس الجنسي عند الفتاة، وهو من صفات الفطرة التي دعا إليها الإسلام وحث على الالتزام بها. الله أكبر. عايز كلام الدكاترة؟ الدكاترة مختلفين أصلا فيه. إيه رأيك في كلام وزير الصحة عبد الفتاح المخزنجي، وزير الصحة السابق قبل السابق وزير الصحة؟ قال، وهذا نشر في مقالات موجودة، قال مرحبا بختان الإناث، ولكن في المستشفيات وعلى يد طبيبة مسلمة ثقة، لا على يد حلاق الصحة أو الداية. ونحن معه، ونحن نقول بقوله سبحان الله العظيم. الموضوع لو فصلنا فيه الكثير، لكن أنا مررت عليه مرور الكرام من كل ما سبق. تبين خلاف أهل العلم في وجوب ختان الأنثى، فقائل يقول واجب، وقائل يقول سنة، وقائل يقول مشروع، إن فعلته فلا حرج، وإن تركته فلا حرج. هذا قول أهل العلم. أضعف ما قيل إنه من الدين، يجب على الرجال ولا يجب على النساء. وهذه رواية عن الإمام أحمد بن حنبل ذكرها ونقلها ابن قدامة في المغني رحمه الله. احنا سمعنا كلام عن ختان الإناث يهلك من الضحك، واحد يطلع لك كده يقول لك الختان لم يكن معروفا في عهد الصحابة. ختان ايه؟ وكان ما ده حاجة فرعون، لا النبي قال عليه ولا الصحابة عملوه. يا كذاب، اتق الله. الختان كان معروف في الإسلام وقبل الإسلام، وجاء الإسلام وأقره. هو حمزة في غزوة أحد مش قال ابن أم أمار تعالى يا ابن مقطعة البذور؟ ده كان معروف وأقره الدين. اسمع الحديث ده، أخرج الإمام البخاري في الأدب المفرد والحديث حسن صحيح، عن أم علقمة قالت إن بنات أخي عائشة ختنا، حفيدة أبو بكر الصديق ختن. هو الحديث صحيح هو. أخرج البخاري في الأدب المفرد أيضا، تقول أم مهاجر: سبيت وجوار من الروم فعرض علينا عثمان بن عفان الإسلام فلم يسلم منا غيري وأخرى، فقال عثمان: اخفضوهما وطهروهما. فكنت أخدم عثمان. عثمان كان معروف يا طلع واحد، سمعت واحد وقح يقول لك بنات النبي لم يختتن. طب ويش عرفك يا حبيب؟ جبتها منين دي؟ انت عايز النبي يطلع يخطب الجمعه يقول ان فاطمه ختنت، ان بناتي ختنا؟ الى الان ختان الاناث يلائم الست على الاناث بخلاف ختان الذكور، ناس بتعرف. اسمع يا سيدي، اخرج الامام احمد والطبراني في الكبير وحسنه الامام الالباني في الصحيحه ان الحسن البصري دعا عثمان ابن ابي العاص رضي الله عنه على طعامه، فقال الحسن لعثمان ابن ابي العاص: على تدري على ما تدري هذا؟ انت عارف الاكل ده بمناسبه ايه؟ عارف العزومه دي انا عاملها لك بمناسبه ايه؟ قال: على ماذا؟ قال: على ختان جاريه. انا ختنت بنت على ختان جاريه. فغضب عثمان وقال: هذا شيء ما كنا نراه على عهد رسول الله، ما كناش بنشهر ونعمل حفلات بمناسبة ختان الجارية. وفي رواية عند أحمد أن عثمان قال: إنا كنا لا نأتي الختانة، يعني ما نتعزمش ما نشهرش ختان الإناث على عهد رسول الله. فالختان ده من الدين، أقل ما يقال فيه أنه مشروع، إذا فعلته الأنثى فلا حرج وإن تركته فلا حرج، ده أقل شيء. وأنا مع القول بالسنة إن كانت المرأة تحتاج إلى هذا، لا سيما ونحن في زمن تأخر فيه سن الزواج، وبقى عندنا 9 مليون عانس، وهناك أشياء تحرك الساكن وتظهر الباطن، ولا حول ولا قوة إلا بالله. اتصال. السلام عليكم ورحمة الله.
4: السلام عليكم ورحمة الله.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله.
4: وما أحبك
0: الله. أحبك الله الذي أحببتني فيه. تفضل.
4: أقول حضرتك والله يا شيخ، بالنسبة لموضوع الختان الإنسان كان.
0: طيب هجاوب. بالنسبة لموضوع الختان بسن كام؟ مفيش تسعيرة. هذا يرجع لنظرة الطبيبة المسلمة الأمينة الثقة في الأنثى. نعم. يبقى هنا أهل الذكر في تحديد السن هذا للطب. الطبيبة المسلمة الثقة تنظر تقول هذه تحتاج، هذه لا تحتاج، هذه صغيرة، هذه أرجئوها، وكلامها يعتبر. اتصال. السلام عليكم ورحمة الله.
5: السلام عليكم ورحمة الله.
0: عليكم السلام ورحمة الله.
5: جزاك الله خيرا فضيلة الشيخ.
0: أعزك الله.
5: أنا في حيرة في أمر الختان.
0: نعم.
5: ابنتي لها 3 سنوات.
0: نعم.
5: ومش عارفة أنا، إحنا في مجتمع هنا في الصعيد يعني الطبيبة المسلمة اللي هي يعني تستطيع أن تختن البنت أو الطفلة دي بمهارة مش موجودة يعني أو مش متوفرة. فأنا أخاف على ابنتي من موضوع الختان، يعني أنا في حيرة في هذا الأمر. إذا فضلت البنت من غير ختان لغاية سن الزواج ممكن يحصل يعني خلاف في زواجها أو كده، يعني خصوصا أنا في مجتمع هنا الصعيد غير وجه بحري وكده. وبعد كده حضرتك والله من 5 دقائق كده كلمت زوجي وقالت ادعو لابني حمزة وابنتي مروة، أرجو من الله أن ترفع يديك إلى السماء وأن تدعو لهم بحفظ القرآن الكريم وأن يشرح صدرهم للإيمان. وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أسأل الله عز وجل أن ينبتهما نباتا حسنا، وأن يجعلهما من حملة القرآن ومن خدم القرآن، وأن تلبس بحفظهما لكتاب الله في الآخرة تاج الوقار. اللهم أمين. قلنا السن هذا يرجع إلى الطبيبة المسلمة الثقة، فهذا تختلف الحالة فيه من أنثى إلى أنثى. الطبيبة لو قالت هذه تحتاج فتختن، هذه لا تحتاج لا تختن، وهذا معتبر. وإحنا قلنا أقل رأي الأهل العلم في الختان أنه مشروع، إن فعلته المرأة فلا حرج وإن تركته فلا حرج. نعم. وأنا مع القول بأنه سنة، لا سيما في زمان الزواج العرفي والحب والغرام والمثيرات والمصائب. شيخ الإسلام ابن تيمية ماذا قال؟ قال: الختان يضبط حس الفتاة، ولذلك نرى في نساء المسلمات عفاف لا نراه في نساء الإفرنجة والقطر لأنهم لأنهن لا يختتن ولا حول ولا قوة إلا بالله. صلي إخواني ولا نستأنف؟ طيب نستأنف. طيب خلاص نعمل إيه تاني بعد كده؟ أنا مع البنات النور خلاص حصل يا سيد الختان إن احتاجت. وبعده التربية بقى، نفسنا نربي ولادنا تربية إيمانية تربية أخلاقية. أولا عند تربية البنات عامل البنت بالرفق والرحمة. الإسلام حثنا على معاملة جميع الأبناء بالرفق والرحمة، ويتأكد هذا مع البنات لأن في البنات ضعف وفي الذكور خشونة. عامل بنتك برحمة يا أخي. روى أبو داود والترمذي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس منا من عرفوش من لم يرحم صغيرنا ويعرف لعالمنا حقه. روى البخاري في الأدب المفرد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أتى رجل ومعه صبي فجعل يضمه إليه. واحد راح يقابل النبي وشايل ابنه الصغير، فالأب قاعد يحضن ابنه كده يحضنه، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أترحمه؟ تحب ابنك ده ترحمه؟ قال نعم. قال فالله أرحم بك منك به وهو أرحم الراحمين. يا الله الرحمة يا أخوان، ربنا رحيم. النبي محمد ربنا وصفه بقوله بالمؤمنين رؤوف رحيم، أحن أب، أحن أب، أرحم أب رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. روى البخاري في الأدب المفرد عن عائشة رضي الله عنها قالت جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أتقبلون صبيانكم؟ شاف النبي يقبل الحسن والحسين، قالوا الله الله، انتوا بتبصوا العيال الصغار أتقبلون صبيانكم؟ فما نقبلهم؟ فقال النبي كلمة عايز كل أب قاسي جافي يسمعها. يا أب يقولك أنا حمش، أول ما بطلع كده الكل بيقف انتباه، الكل بيترعش كده، أنت سجان أب، أنت جلاد مش أب. الأعرابي بيقول للنبي أو تقبلون صبيانكم؟ فما نقبلهم؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم أو أملك لك أن نزع الله من قلبك الرحمة. سيدنا عمر كتب خطاب بالولاية لأحد الولاة، الوالي جاي سيدنا عمر يوصيه، وهم قاعدين في جلسة كده في بيت عمر فتح باب عمر ودخل أطفال عمر، واحد طلع وقف ركب على كتاف سيدنا عمر أمير المؤمنين اللي الشيطان لما يشوفه ماشي من طريق ياخد الطريق الثاني يسلك فجا آخر، ابن عمر بن الخطاب واقف على ركب على كتفه والثاني على حجره والثالث مش عارف يعني. الوالي بص كده قال له إيه ده؟ أنت عيالك بيعملوا كده معاك يا عمر؟ قال له آه. قال له أما أنا فإذا دخلت إلى بيتي سكت الناطق ووقف الجالس، أنا مرعب أنا حمل. ابن عمر قال له هات يا عقد الولاية هات. قال له أنت مفقود، أنت مفقود. قال لما يا أمير المؤمنين؟ قال إن لم يكن في قلبك رحمة على أبنائك فهل سترحم أبناء المسلمين؟ يا اللي ما عندكش رحمة ارحم عيالك ارحمهم، لا سيما البنات، لأن في البنات ضعف ضعف. أنت كأم حرام عليك في سعادتك قاعدة لي كده مجعوصة عمالة تتفرج على التلفزيون أو بتلعبي جيم أو بتشوفي كرتون وشقية البنت تغسل وتمسح وتكنس ومرمطاها، أنت فين؟ أيوة علميها تبقى أم إزاي؟ بتساعديها، خلي عندك رحمة، عاملوا البنات بالرحمة. النبي محمد صلى الله عليه وسلم كان أرحم أب بالبنات يا أخي، لما رزق بفاطمة وهي الأنثى الرابعة فرح قوي وضمها إلى صدره وقبلها وقال هي ريحانة أشمها. وكان يقول صلى الله عليه وسلم فاطمة بضعة مني حتى من عشاياي، فاطمة دي قلب، بضعة مني يريبني ما رابها ويؤذيني ما آذاها. أخرجه البخاري في صحيحه. وأخرج البخاري في صحيحه عن قتادة عن أبي قتادة رضي الله عنه قال خرج علينا النبي صلى الله عليه وسلم، بالله عليكم اسمعوا الموقف ده، النبي خرج وأمامة بنت العاص على عاتقه فصلى فإذا ركع وضعها وإذا رفع رفعها حتى قضى صلاته يفعل ذلك بها.
6: سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم خارج يصلي وشايل بنته على عاتقه. تخيل كده لو انا بعد الجمعه بنت الصغيره معايا قمت شايل انا الامام شلتها قلت استووا استقيموا يرحمكم الله وشلت بنت الله اكبر اركع احطها اقوم اشيل اسجد احطها والله الناس في الجامع كتروم يمكن ضربته قلت لا احنا ايه ما تديها له ما يا اخي. زينب ام امامه كانت ميته بس النبي كان قادر يديها لعائشه لفاطمه يبعتها لحفصه ما هو عنده 9 زوجات بس هو رحيم وعايز يعلم الأمة الرحمة بالبنات سيما وهم قريبون العهد من بيئة جاهلية كانت تبغض البنات وتأذي البنات وتقتل البنات. فهل تعلمتم الدرس يا أباء البنات؟ اتصال. السلام عليكم ورحمة الله.
7: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
6: تفضل.
7: ازيك يا شيخ؟
6: الحمد لله.
7: ازيك يا شيخ؟
6: اللهم لك الحمد.
7: جمال معيوف معك يا شيخ.
6: حياك الله يا شيخ جمال.
7: الله يسلمك. والله العظيم وحش.
6: عندك بنات يا شيخ جمال؟
7: ادعي لي ربنا يرزقني ببنت.
6: ربنا يرزقك ببنت.
7: امين يا رب.
6: ويبارك لك في الاولاد.
7: امين يا رب.
6: امين.
7: ادعي لزياد والعبد الرحمن يا شيخنا والله احبك في الله.
6: احبك الله
7: والله الذي لا اله الا هو احبك في الله.
6: الله يحبك ويرضى عليك.
7: واجمعني واياك تحت ظل عرش يوم لا ظل الا ظل.
6: اللهم امين. الله يرضى عليك ويبارك لك في زياد.
7: امين يا رب.
6: وفي عبد الرحمن.
7: امين يا رب.
6: وفي امهما.
7: امين يا رب.
6: اللهم اللهم
7: امين يا رب.
6: يبقى عامل البنت برفق ورحمه. وصيه كمان مهمه قوي. عامل البنات والذكور بالعدل. اعدل. ان الاسلام جعل البنت هبه كالذكور بل قدمها على الذكر. ليه بقى انت بتفضل الذكر على البنت في المعامله؟ ليه انت قاسي على البنت؟ ليه انت بتدي الواد كل حاجه والبنت لا؟ ليه بتفرق بينهم في المعامله في الهدايا؟ ليه؟ خلي عندك دين يا اسمع الحديث ده واحفظه. اخرج ابو داود واحمد وابن ابي شيبه والحاكم وصححه. الحاكم ده الامام الحاكم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم احفظ الله يبارك لك احفظ من كانت له أنثى فلم يئدها لم يقتلها ولم يهنها ولم يؤثر ولده عليها أدخله الله الجنة. معنى كده أن اللي بيفضل الصبيان على البنات ربنا هيودي النار. اعدل. مش معنى الولد عمال تديله لا تديله شقة يتجوز هات له عربية عايز الولد بس تنهدات وأوامر تعتريس ده الولد والبنت هديها تاخد تدي لجوزها وكأن زوج البنت ده جالس على قارعة الطريق يتسول منك ومن ابنتك فده بيحمي عرضك صينك إذا كان عنده دين. لا يدي الولد كل حاجة والبنت لا. الله طب ليه ما تديش البنت؟ يقول لك ما أنا جهزتها. مش انا جهزت البنت يا عم ده الشحات بيجهز ده المتسول بيجهز. الله اعدل في العطايا. اديت الواد 100,000 ادي البنت 100,000. البنت الواد جبت له عربيه هات البنت عربيه. اعدل. ده مش ميراث يا عم الحاج هذه هبات. اعدل بين اولادك في الهبات. روى الشيخان في الصحيحين عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما ان اباه أتى به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إني نحلت ابني هذا يا رسول الله ابني ذا أنا أديته هدية إني نحلت تهبة إني نحلت ابني هذا أي أعطيته غلاما كان لي أديته غلام عبد هدية. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أكل ولدك نحلته مثل هذا جبت لكل عيل عبد زي الولد سويت بينهم في العطية في الهبة في الهدية. فقال لا. قال النبي إني لا أشهد على جور. وفي رواية قال اتقوا الله واعدلوا في أولادكم. فين العدل؟ ليه مواريث البنات بتؤكل؟ ليه؟ لحد دلوقتي تؤكل. ليه؟ الوصية الرابعة ربي ابنتك التربية الإيمانية والأخلاقية. كتير من الآباء تحولوا الى علافين. يقول لك انا مربي بناتي احسن تربيه، وتلاقي بناته كذابين كذابين غير امناء، يصلين على سطح ويتركن عشره. حجاب البنات يحتاج الى حجاب. فين التربيه؟ ربيت ونعم التربيه، واحده مهندسه واحده دكتوره، فين التربيه على الدين يا عم؟ فين التربيه الايمانيه؟ اين التربيه الاخلاقيه؟ فين؟ لقن ابنتك الصغيره كلمه التوحيد، عرفها اركان الاسلام واصول الايمان، بين لها ما تعقل من احكام الحلال والحرام، امرها بالصلاه وراقبها وحاسبها، وابدا من سن السابعه. روى الحاكم وابو داود عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مروا اولادكم بالصلاه وهم ابناء سبع سنين، واضربوهم عليها وهم ابناء عشر، وفرقوا بينهم في المضاجع. عود بنتك على الصيام من صغرها، من صغرها. فرق فرق بين البنات والذكور في المضجع، ما يناموش جنب بعض من سن سبع سنين. هات سرير زي بتاع السجن ده بكام دور؟ اتصر اتصر. روى الحاكم قال النبي صلى الله عليه وسلم: وفرقوا بينهم في المضاجع. كذا احرص على تعليم البنات العلم النافع، وعلى رأس هذه العلوم علوم الشريعة. حفظ بنتك القرآن، ادفعها إلى محفظة، خدها معاك درس العلم، أعادها قدام حلقة الشيخ تتعلم منها فقه تفسير عقيدة، بدل ما هي النهار عمالة تتفرج على الكرتون وتلعب جيم. إيه اللي احنا فيه ده؟ حتى بيوت الإخوة والأخوات خربت إلا من رحم الله. في أم منتقبة وبنتها لابسة حجاب كده على دين السلام شوبينج سنتر، فتحجبيها زي ما ربنا قال. مش أنت منتقبة؟ ده حجاب ده؟ ده بيوت ملتزمين وفيها خراب من الداخل. قال ما تراعوا بناتكم. البنت دي لو اتصلحت الدنيا كلها تتصلح. بنت اليوم زوجة الغد وأم بعد الغد. لو المرأة صلحت الدنيا كلها تنور. والصلاح ده يجي من الأساس، من التربية. التعليم في الصغر كالنقش على الحجر، والتعليم في الكبر كالنقش على الماء. في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخص النساء بأيام يعلمهن فيها مما علمه الله، ولذلك لما جاءته امرأة فقالت: يا رسول الله ذهب الرجال بحديثك. يا رسول الله، الرجال بيتعلموا بياخدوا كل حاجة، زبدة الخير بياخدوه. ذهب الرجال بحديثك فاجعل لنا من نفسك يوما نأتي فيه تعلمنا مما علمك الله. فقال عليه الصلاة والسلام: اجتمعنا في يوم كذا وكذا. فاجتمعنا فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلمهن مما علمه الله. لعلك تعلم ان من أساتذة الإمام الشافعي والبخاري وابن حبان وابن خلكان نساء. من أساتذة البخاري نساء. اسمع، الحافظ ابن عساكر ذكر أن عدد شيوخه من النساء أكثر من 80 امرأة، أكثر من 80 امرأة. ولكم اشتهرت نساء في الفقه في الطب، وإن كنا الآن في هذه الأبواب أنظر من الكبريت الأحمر. لا تغفل عن التربية الأخلاقية، اغرس في بنتك الصدق، اوعى تبقى عارف إنها كذابة ودافع عنها. غلط. اغرس الصدق، اغرس الأمانة، اغرس فيها العفاف، الحياء. علمها ألا تجلس مع الرجال الأجانب، إذا زاركم ضيف أشد تطفلة تجلس مع الرجال، إذا وجدتها تصافح رجل أجنبي وهي صغيرة. لا بنت ما ينفعش، ده ده عمه ده ما ينفعش، لا اقعدي مع النساء. اغرس فيها الحياء، مرها بثياب الستر والعفاف منذ الصغر، بس راعي السن. عندها خمس سنين لبسها فستان جميل ومنور وطرحها حرير صغننة كده حلوة جميلة مزركشة، راعي السن. فإذا بلغت مبلغ النساء إذا حاضت يبقى حجاب كامل كما أمر الله عز وجل. قص عليها قصص الصحابيات صويحبات الحياء العالي، احكي لها قصة ابنة شيخ مدين وكيف أنها جاءت موسى تمشي على استحياء، احكي لها قصة أم سليم، قصة أم عمار الأنصارية، قصة صفية بنت عبد المطلب، قصة عائشة، قصة فاطمة. عمال تجيب لها كرتون وميكي ماوس، ما بنقولش ميكي ماوس حرام، حلال إذا خلى من الأشياء اللي حرمها الشرع، لكن عايزين نربي بناتنا كويس. احكي لها قصة فاطمة، ليه النهارده عماله تقرا في ميكي وسمير وكرتون؟ هتبقى اخت ازاي دي؟ نعم، اخرج من بيتك ادوات الشيطان التي تفسد البنات، لا تغفل عن ابنتك ساعه ولو كانت صالحه. خش على النت، تعمل ايه؟ تتفرج عليه، ما تراقبها. راحت مشوار ياخد ساعه، جت بعد ساعتين، كانت فين؟ راقبها حتى لو كانت صالحه دون ان تشعر. فها هو زكريا عليه السلام لما تكفل بمريم ودخل مره عليها ووجد عندها فاكهه لم ياتي هو بها، ما سكتش، مع انها مريم الصديقه الطاهره. قال لها يا مريم أنى لك هذا؟ جايبها منين؟ حاسبها يعني. قالت هو من عند الله. ما بيحاسبش حد، ما بنحاسب. تخرج متى شاء، تاتي متى شاء، تتفرج عليه عايزاه. ولا هو الاب في سبات عميق والام ميته، مش في سبات الا من رحم الله. والله لولا الحياء لقصصت حكايات ومشاكل جلست فيها وجاءتني تفتت الاكباد. يا اخوان، يا اباء البنات اتقوا الله في البنات، يا امهات البنات اتقين الله في البنات. مسؤوليتي ما بتنتهيش لما تخرج من الجامع لحد ما اجوزها. هجوزها لمين؟ اذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، واحد صالح امنوا على عرض. مسؤوليتي لا تنتهي بعد زواجها، لا، انا لا اغالي في المهور، بعد الزواج اصلها. لا شك انك لما تذهب لزياره اختك او ابنتك هذا يدخل الانس عليها ويعظم قدرها في عين الزوج. يقول لها اهلك ما صدقوا رموكي؟ هو حد بيجي لك ده ما صدق ابوك وامك واخوك رموك؟ فكده بيحطها في موطن صعب. اذهب اليه، هذا يدخل عليها الانس، يعظم قدرها في عين زوجها. انصحك بقى، ودي نصيحه اخيره، اوعى تتدخل يا ابو البنات في حياه بناتك الزوجيه الا اذا طلب الزوج او طلبت هي منك هذا. ولما تخش تكلم بالمعروف بالشرع، يعني مش بالهوى والعصبيه والعمى. ما تبقاش راجل حشري، ما تديش اوامر لجوز بنتك ولا اوامر لجوز اختك. ما ينفعش، ما ينفعش. ادي اوامر لنفسك، لاولاد، لاهلك. واسمع هذا الموقف وبه اختم. النبي صلى الله عليه وسلم ذهب الى بيت فاطمه، قال لها اين ابن عمك؟ فين علي؟ قالت غاضبته فذهب ولم يقل عندي، زعل مشي. فبعث النبي انسانا فجاء فقال رايته قد نام في المسجد. فذهب النبي اليه ووجد التراب قد علا على ثياب علي، فنفض التراب عن علي وقال ممازحا قم يا ابا تراب، قم يا ابا تراب، وخده من ايده وروح البيت وخلاص. لا قال لفاطمه قال لك ايه؟ ولا قال له ازاي تزعل بيت؟

مستمعينا الكرام، استمعنا وإياكم إلى حلقة جديدة من حلقات أخطاء يجب أن تصحح للشيخ مصعد أنور عبر أثير استوديوهات إذاعة القرآن الكريم من سيدني.

0: هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.

0: نشرة الأخبار من إذاعة القرآن الكريم من سيدني.
1: محمد الغزي يحييكم في نشرة اليوم الخميس الأول من تشرين الأول أكتوبر، وفي عناوينها: البنوك الأسترالية الكبرى ترفع فوائد القروض العقارية، والمعارضة تقول إن التضخم لا يمنح مصرف الاحتياط حافزا لخفض الفائدة. زعيم الخضر الجديد يطرح حزبه بديلا للعمال وينتقد اندفاعهم نحو اليمين. هبوط اضطراري لطائرة فلاي دبي في السعودية بعد شجار في قمرة القيادة، وإسرائيل تصف الحادثة بمحاولة هجوم إرهابي. كانت هذه العناوين، وإليكم الأنباء بالتفصيل من SBS عربي. أعلنت البنوك الأسترالية الأربعة الكبرى رفع أسعار الفائدة المتغيرة على القروض العقارية بمقدار ربع نقطة مئوية اعتبارا من 9 تشرين الأول أكتوبر الجاري، وقررت بنوك كومنولت وناب وويست بنك وكذلك ANZ تمرير الزيادة الأخيرة التي أقرها مصرف الاحتياط بالكامل إلى المقترضين. وكان المصرف قد رفع الفائدة يوم الثلاثاء إلى 4.6% في رابع زيادة هذا العام لتبلغ أعلى مستوى لها منذ عام 2011. وأقرت البنوك بأن الزيادة ستفاقم الضغوط على أسر تسدد قروضا عقارية، فيما دعا بنك ناب العملاء القلقين بشأن أوضاعهم المالية إلى التواصل معه مبكرا. وفي هذا السياق قال الائتلاف المعارض إن أحدث بيانات التضخم لا تمنح مصرف الاحتياط حافزا لخفض الفائدة بعد بلوغ معدل التضخم العام 4% في آب أغسطس. وصدرت البيانات يوم الأربعاء بعد يوم من رفع المصرف الفائدة إلى 4.6%، وحملت المعارضة الإنفاق الحكومي مسؤولية ارتفاع التضخم، فيما تقول الحكومة إن عوامل دولية ومحلية تسهم فيه. وقال المتحدث باسم المعارضة لشؤون الخزانة تيم ويلسون إن الأرقام ترسم صورة قاتمة للأسر الأسترالية.
2: Australian households are also doing it tough because when they go to the supermarket, they're paying more and getting less in their trolley. What we know is that they're experiencing real pain as the cost of basic goods goes up. Bread has increased by 22.2% under the Albanese government. The price of milk has gone up by nearly a third under the Albanese government. Coffee and tea has increased by 23.7% under the Albanese government.
1: يبدأ اليوم الخميس حظر فرض الرسوم الإضافية على الدفع بالبطاقات المصرفية في أنحاء أستراليا، وبموجب الحظر لا يكون بإمكان المتاجر فرض رسوم إضافية على مدفوعات أفتبوس وفيزا وماستر كارد، فيما تلغي أمريكان إكسبرس هذه الرسوم أيضا بموجب قواعدها الخاصة بالتجار. أعلن الزعيم الجديد لحزب الخضر السيناتور ديفيد شوبرج أنه يسعى لتعزيز حضور الحزب في السياسة الفيدرالية بعد انتخابه خلفا للاريسا واترز التي استقالت على مضض. ويحظى الخضر بتأييد نحو 12% من الناخبين في معظم استطلاعات الرأي، ويملكون الأصوات المرجحة في مجلس الشيوخ. وقال شوبرج أن دور حزبه ليس تحسين إداء حزب العمال بل الحلول محله، مؤكدا استعداد الخضر لملء الفراغ الذي خلفه ما وصفه باندفاع العمال نحو اليمين.
3: What has become so clear after 4 years of this government and years before is that we are not here to make the Labour Party any better. The Greens are here to replace them.
1: ويعرف شوبرج بحدة مواجهته لخصومه وبمواقفه في ملفي الدفاع والسياسة الخارجية، ومنها معارضته لاتفاق أوكوس. من جانبها أكدت نائبته المنتخبة حديثا ستيف هوجكنز ماي استعدادها للمواجهة، وقائلة أن الحزب تصدى لقطاع الغاز ودعاة الحرب، ويتصدى لملياردياريات التكنولوجيا الذين يسعون لفرض قواعدهم على البلاد.
4: We have stared down the gas industry, we have stared down the warmongers, and we are staring down the tech billionaires who think that they can run rampant and write the rules in this country. Well, we say no, not under our watch.
1: تحقق شرطة نيو ساوث ويلز في واقعة تدنيس مشتبه بها لقبور مسلمين في مقبرة النور بمنطقة ناريلان جنوب غرب سيدني، وتظهر صور تضرر شواهد عدة قبور في المقبرة التي سبقا تعرضت لاعتداء بوضع رؤوس خنازير على قبور فيها في أعقاب حادثة إطلاق النار في شاطئ بونداي. ووصفت الجمعية الإسلامية اللبنانية التي تملك المقبرة وتديرها الحادثة بأنها عمل كراهية موجه ضد المسلمين، مؤكدة في بيان أن استهداف الموتى ينطوي على دناءة بالغة. قالت المديرة العامة لمديرية الإشارات الأسترالية ASD أبيغيل برادشو أن أستراليا تعزز حماية أنظمتها الحكومية باستخدام برمجيات ذكاء اصطناعي متقدمة وغير متاحة للعموم لمواجهة مخاطر هذه التكنولوجيا. وأوضحت برادشو أن فريقها يستخدم منذ أكثر من 6 أشهر برمجيات غير متاحة، وهي إمكانيات لم تتح لكثير من الدول المتقدمة. ويأتي تصريحها بعد توجيه جميع الدوائر الحكومية لتسريع التخلص من أنظمتها القديمة في أعقاب اختراق بوابة ميديكير بواسطة الذكاء الاصطناعي.
5: I think our prospects actually for engaging meaningfully with that technology, for leveraging the best technology in the world to defend Australian networks is optimised if we play a greater role in the development of that technology, and training is one of those vital aspects.
1: يحقق مكتب سلامة النقل الأسترالي في إرهاق مراقبي الحركة الجوية بوصفه سببا محتملا لحوادث اقتراب من الاصطدام على مدارج المطارات هذا العام. وشهد مطار سيدني 4 من هذه الحوادث بين تموز يوليو وآب أغسطس، تضررت في إحداها طائرة. ويشمل التحقيق مشكلات الإرهاق وترتيبات التوظيف بعد جائحة كوفيد-19. وقال رئيس مفوضي المكتب أنجس ميشيل أن تدخل المراقبين والطيارين والطواقم الأرضية منع نتائج أكثر خطورة.
6: Releasing this information early gives industry and the travelling public a clearer understanding of what occurred, the environment in which it occurred, and lines of inquiry we are pursuing. In all 6 incidents, safety defences operated in some form. Air traffic controllers, pilots or ground crew acted to prevent more serious outcomes.
1: تسبب شجار داخل قمرة قيادة طائرة لشركة فلاي دبي إلى تحويل مسارها من دبي إلى تل أبيب أمس الأربعاء وهبوطها اضطراريا في تبوك بالسعودية. وكانت الطائرة تقل 174 راكبا بينهم 166 إسرائيليا بحسب وسائل إعلام إسرائيلية. وأكدت الشركة أن طاقما احتياطيا تولى قيادة الطائرة وهبط بها بسلام، فيما أفادت تقارير إسرائيلية بأن ركابا ساعدوا في السيطرة على الطيار المشتبه به. وأعلن مطار تبوك نقل القائد ومساعده إلى المستشفى، بينما أكدت الشركة أن جميع الركاب بخير. وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن السلطات السعودية أوقفت مساعد الطيار وتستجوبه بعدما طعن زميله وحاول إسقاط الطائرة بحسب روايته. ووصف وزير الدفاع إسرائيل كاتس الحادثة بمحاولة هجوم إرهابي. ووصل الركاب لاحقا إلى تل أبيب على متن رحلة بديلة، والتقاهم نتنياهو في المطار. وشددت فلاي دبي على أن أسباب الحادثة ودوافعها لا تزال غير معروفة وقيد التحقيق الرسمي. أنهى التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة لمحاربة تنظيم الدولة الإسلامية مهمته في العراق أمس الأربعاء بعد 12 عاما أسهم خلالها في دحر التنظيم، فيما أثار وجوده توترات داخلية. وأعلن كل من البنتاغون ورئيس الوزراء العراقي استكمال انسحاب التحالف من إقليم كردستان وانتقال العلاقة إلى التعاون الأمني. وأشاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإنهاء المهمة، واصفا ذلك بأنه انتصار للولايات المتحدة والعراق على تنظيم الدولة الإسلامية. في أخبار الرياضة وفي كرة القدم، أعلن قائد المنتخب البرتغالي كريستيانو رونالدو مغادرته معسكر المنتخب في الدنمارك أمس الأربعاء بعد إعلان المدرب جورجي جيسوس أنه لن يكون ضمن التشكيلة الأساسية لمواجهة الدنمارك يوم الخميس. وكان رونالدو قد بقي على مقاعد البدلاء طوال مباراة النرويج الأحد الماضي في دوري الأمم الأوروبية. في أسعار العملات، وصل سعر صرف الدولار الأسترالي في التداول اليوم إلى 69 سنتا أمريكيا. في حالة الطقس المتوقعة، أديلايد ممطر 21 درجة، برزبن مشمس 25، داروين ممطر 34، بيرض غام جزئيا 21، ملبورن ممطر 22، سيدني غام جزئيا 29، وأخيرا كامبرا غام جزئيا 23. كانت هذه نشرة الأخبار المفصلة، عدها وقدمها لكم محمد الغزي، شكرا لإصغائكم.
0: نشرة الأخبار من إذاعة القرآن الكريم من سيدنا.

يسر إذاعة القرآن الكريم في سيدني أستراليا أن تعلن لكم عن إصدار التطبيق الجديد للإذاعة، والذي يمكن تنزيله مجاناً من متجر أبل ستور لأجهزة الآيفون والآي أو إس، أو متجر بلاي ستور لأجهزة السامسونج أو الأندرويد. اسم التطبيق كي كاي راديو، وهو يحتوي على التقويم السنوي الكالندر الخاص بإذاعة القرآن الكريم في سيدني أستراليا، بالإضافة إلى مواقيت الصلوات. كما يمكنكم أن تستمعوا مباشرة إلى إذاعة القرآن الكريم في سيدني أستراليا عبر هذا البرنامج.

إلى كل الأخوات الكريمات طالبات العلم، نذكركم بالدرس الأسبوعي للنساء لفضيلة الأستاذ الدكتور إبراهيم أبو محمد يوم الاثنين من كل أسبوع عند الساعة 10 صباحاً، وذلك في مركز الإمام النووي على العنوان التالي 10 Gurney Road Chester Hill. أهلاً ومرحباً بكل من ترغب في الحضور ودامت الهمة في سعيها الراقي لطلب العلم.

تعلن إذاعة القرآن الكريم عن قبول إعلاناتكم عبر أثيرها. لمزيد من المعلومات بإمكانكم الاتصال على الرقم 972433.

0: إذاعة القرآن الكريم من سيدني. مستمعينا الكرام، نقدم لكم الآن حلقة جديدة من سلسلة تأملات قرآنية لفضيلة الشيخ صالح بن عواد المغمسي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
2: أفلا

وحده لا شريك له، خلق فسوى وقدر فهدى وأخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى سائر من اقتفى أثره واتبع منهجه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإننا نستعين الله جل وعلا في هذا اللقاء في تفسير ما تبقى من سورة النحل، وكنا قد تكلمنا عن هذه السورة المباركة في اللقاء الماضي، وذكرنا أنها سورة مكية إلا بعض آيات منها، قلنا إننا سنعرج عليها في اللقاء الثاني أي في هذا اليوم إن شاء الله تعالى، وهي آخر ثلاث آيات منها. وذكرنا كذلك فيها بعضا من الأحكام والأمور، ذكرنا تحريم الله جل وعلا لبعض اللحوم وإباحته لبعضها واختلاف العلماء فيها، وذكرنا قول الله جل وعلا من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين، إلى غير ذلك من التأملات التي عرجنا عليها فيما سلف. أما الآيات التي سنعرج عليها الليلة فنبدأ بقول الله جل وعلا: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. والكلام عن هذه الآية الكريمة يتضمن الوجوه التالية: أولها، قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: إن هذه الآية أجمع آية في كتاب الله لخير يتمثل ولشر يجتنب. هذه الآية هي أجمع آية في كتاب الله لخير يتمثل وشر يجتنب. ذكر بعض الفضلاء من المؤرخين أن عمر بن عبد العزيز الخليفة الأموي المعروف كان يأمر خطباء المساجد أن يضعوا هذه الآية مكان ما يقولونه من قبل من لعنهم وشتمهم لعلي رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فقد كان علي يلعن حينا من الدهر على المنابر، فلما ولي أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى أمر بإلغاء شتم علي ولعنه، وجعل مكانه هذه الآية: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ولذلك يعظم شيعة علي عمر بن عبد العزيز رحمه الله، قال كثير وهو شيعي: وليت فلم تشتم عليا ولم تخف بريا ولم تسمع مقالة مجرم، فما بين شرق الأرض والغرب كلها مناد يناد من فصيح وأعجم يقول: أمير المؤمنين ظلمتني بأخذ لدينار ولا أخذ درهم، فلو يستطيع المسلمون لقسموا لك الشطر من أعمارهم غير ندم. فكان عمر رضي الله عنه مما اتفقت عليه كلمة المسلمين على فضله وعدله وإحسانه، وقد أخذ هذه الآية وجعلها مكان ما بيناه. ما يتعلق بالآية: ما العدل وما الإحسان؟ اختلف العلماء رحمهم الله في المراد بقول الله جل وعلا: إن الله يأمر بالعدل والإحسان. فالمشهور عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن العدل لا إله إلا الله، والإحسان بقية الفرائض. أن العدل قول لا إله إلا الله، والإحسان بقية الفرائض. وهذا مرجوح عند كثير من العلماء، وذهب البعض إلى أن العدل هو الفرائض والإحسان هو النوافل. العدل هو الفرائض والإحسان هو النوافل. وقال سفيان بن عيينة رحمه الله تعالى، أحد مشاهير المحدثين الكبار، قال: العدل استواء السريرة والعلانية. العدل استواء السريرة والعلانية. والإحسان أن تكون سريرة المرء خير من علانيته. والإحسان أن تكون سريرة المرء خير من علانيته. وهذا بصرف النظر عن كونه يطابق معنى الآية أو لا يطابقها، لكن قول سفيان هذا رحمه الله دونه خرط القتاد، أمر صعب قلما يرقى إليه أحد، لكن هذا تفسير سفيان رحمه الله جل وعلا لآية. ونقل عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه أن العدل هو الإنصاف والإحسان هو التفضل، وهذا فيما يبدو والله أعلم أظهر الأقوال، وهذا فيما يبدو والله أعلم أظهر الأقوال. وجميع الأقوال السابقة يمكن إدخالها في قول علي رضي الله عنه وأرضاه، لأننا إذا قلنا إن العدل هو الإنصاف
فلا ريب أن من أعظم الإنسان

صاف أن لا تعبد إلا الله، فدخل فيه قول ابن عباس أنها لا إله إلا الله، كما يدخل فيه في قول علي هذا الإنصاف مع الناس، ويدخل في قوله رضي الله عنه وأرضاه أن الإحسان هو التفضل، يدخل من باب خفي تفضل على الناس بالعفو عنهم وعدم الانتقام منهم، يدخل في قول علي رضي الله عنه وأرضاه إن العدل هو الإنصاف والإحسان هو التفضل. وقلنا إننا نميل إلى هذا الرأي، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، لا ريب أن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، وإيتاء ذي القربى لا ريب أن المؤمن مطالب بأن يعطي الخير للآخرين، ولكن القرآن جبل أو جاء بتربية أتباعه من المسلمين على التدرج في الأمور، وهذا بيناه مرارا، فلا يمكن أن يكون حق العالم كحق الوالدين، لأن حق الوالدين أعظم، ثم تأتي الحقوق بالتدرج. وهنا الله قال إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، فمن بينك وبينه رحم من قرابة ليس حقه كحق من ليس بينك وبينك وبينه أي صلة من قرابة، هذا ذاك له حق الإسلام، والأول له حق القرابة وحق الإسلام. وهذه أمور ذكرناها مرارا لا حاجة للوقوف عندها. ثم قال جل وعلا وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. الفحشاء تكون في الأقوال وتكون في الأفعال، والمنكر وهي غالبا ما الأمور الأخلاقية، تطلق في القرآن غالبا على الأمور الأخلاقية، وأما المنكر فهو عام، والبغي أخص من المنكر، والبغي أخص من المنكر، إلا أنه يسمى عطف البغي على المنكر يسمى من باب عطف الخاص على العام، لأن كلمة المنكر يدخل فيها ماذا؟ يدخل فيها البغي. فقول الله جل وعلا عن الفحشاء والمنكر والبغي يدخل البغي في المنكر، لكن الله كما قال أهل العلم خصص البغي بالذكر لعظيم قبحه، خصص البغي بالذكر لعظيم قبحه. والبغي هو التجاوز والطغيان وتجاوز الحد على العباد، إما بسفك دم أو بأكل مال أو بانتهاك عرض أو بالتسلط الوظيفي كما يحصل في حياة الناس المعاصرة، أو بالتسلط على أرض مجاورة، أو بأمور عدة ينتقم بها الإنسان بغيا من غير انتقام ابتداء، هذا البغي الذي نهى الله جل وعلا عنه. ولا يوجد مصرع أقرب من مصرع من يبغي، نعوذ بالله من ذلك كله. والله جل وعلا قال ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله، وقال إنما بغيكم على أنفسكم، مرد ضرر الباغي دائما على نفسه، وهو البغي أحد الذنوب التي يعجل الله جل وعلا بها العقاب على من يصنعها، والبغي أحد الذنوب التي يعجل الله جل وعلا بها العقاب على من يصنعها. والإنسان إذا أدرك كما سيأتي وقوفه بين يدي الله حرم على نفسه وعرف أن البغي مرتعه وخيم، ولم تدعه قدرته على ظلم الناس إلى أن يظلمهم، ومن تذكر قدرة الله عليه أحجم على أن يظلم غيره. وقد يكون البغي بكلمة تنقل عنك فتشاع فتثبت على أخ لك في الله هو بريء كل البراءة مما قلت، وقد يكون البغي بسفك دم، وقد يكون كما قلت باقتطاع أرض أو بغير ذلك، أموره شتى يدخل في كل شيء، لكنه والعياذ بالله من أعظم ما نهى الله جل وعلا عنه. وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. والله جل وعلا يعظ عباده ويؤدب خلقه ويرشدهم إلى ما فيه الأمثل. هذا الوقفة الأولى فيما تبقى من آيات سورة النحل. الوقفة الثانية عند قوله تبارك وتعالى وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون. القائلون أنك مفتر هم من؟ الكفار. والمخاطب بلغة الكفار بقول الكفار هو نبينا صلى الله عليه وسلم، والنبي في سائر أمره ممتثل لله، ينزل عليه القرآن، ينزل عليه الشرع، فهو يبلغه صلى الله عليه وسلم كما جاء إليه. فعندما يحدث نسخ يظن أولئك الكفار أن محمداً صلى الله عليه وسلم يفعل ما يريد، ويقول بعضهم لبعض ما رأينا أعجب من هذا، يأمرهم الليل بشيء ثم ينهاهم عنه في الصباح. فالله جل وعلا يخاطب هؤلاء الكفرة ويثبت نبيه قائلاً وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل
قالوا إنما أنت مفتر، بل أكثرهم لا يعلمون. وهذا يسوقنا من حيث التأصيل العلمي إلى مسألة النسخ في كلام الرب جل وعلا أو في كلام الله تعالى في قرآنه العظيم. وسبق أن تكلمنا عن هذا في الدرس الأول أو الثاني عند قول الله جل وعلا: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها لم تعلم أن الله على كل شيء قدير. وذكرنا تفاصيل النسخ، لكن نقول هنا ما لم نقله في الأول من باب الفوائد العلمية. فنقول: اتفق العلماء على جواز نسخ القرآن بالقرآن، اتفق العلماء على جواز نسخ القرآن بالقرآن، وهذا ظاهر لا يمكن رده إلا لرجل متكبر. الله جل وعلا يقول: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. ما هو؟ صيام رمضان. الله جل وعلا يقول في القرآن، هذه آية تقرأ، وعلى الذين يطيقونه أي الصيام فدية طعام مسكين، يعني الإنسان الذي يقدر على الصيام ولا يريد أن يصوم يطعم مسكينا. الآن هل يجوز هذا؟ لا يجوز، هذا منسوخ، منسوخة حكما لكن غير منسوخة تلاوة، منسوخة حكما لكنها غير منسوخة، لكنها غير منسوخة تلاوة. أين الدليل على نسخها؟ الله قال: فمن شهد منكم الشهر فليصمه. فقول الله جل وعلا: فمن شهد منكم الشهر فليصمه، نسخ لقوله تبارك وتعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. وهذا كثير، كآية المصابرة وآية المرأة التي توفى عنها زوجها وغير ذلك. هذا الاتفاق على نسخ القرآن بماذا؟ بالقرآن. وإنما اختلف العلماء رحمهم الله في نسخ القرآن بالسنة، وإنما اختلف العلماء في نسخ القرآن بالسنة، فبعض العلماء يثبته وبعض العلماء ينفيه، ولكل حجته. لكن الذي ندين الله جل وعلا به والذي عليه أكثر العلماء من المحققين أنه يجوز نسخ القرآن بالسنة. وهذا الأمر نسخ القرآن بالسنة كما قلت، قلنا اختلف العلماء رحمهم الله فيه. نأتي بدليل لمن قال إن القرآن لا ينسخ بالسنة. القائلون بهذا، حتى تعلم أن العلماء لا يمكن أن يقولوا بقول جزافا وإنما لهم أدلتهم، هو قول الله جل وعلا: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. فقالوا، أي القائلون بالمنع، قالوا: فالسنة ليست خيرا من القرآن وليست مثله، والله يقول بخير منها أو مثلها. واضح؟ هذه حجة من حجج من قال إن القرآن لا ينسخ بالسنة. قالوا إن الله يقول: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها، والسنة ليست خيرا من القرآن وليست مثل. أجاب عنها القائلون بجواز نسخ القرآن بالسنة بأن الله قال: نأتي. من الذي يأتي؟ الله. فقالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم عندما يأتي بحكم شرعي من السنة ينسخ به القرآن، لا يأتيه من عند من؟ من عند نفسه، وإنما يأتي به من عند الله. فلا تعارض ما بين قول الله جل وعلا: نأتي بخير منها ومثلها، وما بين نسخ القرآن بماذا؟ بالسنة. وقلنا هذا الذي عليه محقق العلماء، وإن كان قول قوي جدا أن يقال أنه لا ينسخ القرآن بالسنة، وهذا درس علمي. من الفوائد في الباب أنه يجوز، أو بنقل بتعبير أصح، وقع نسخ الفعل قبل وقوعه، نسخ الحكم قبل وقوعه. وجد في النقل الصحيح نسخ الحكم، حكم شرعي نسخ قبل أن يفعل، فأنا سأتي بواحد من السنة وأنتم ائتوا بواحد من القرآن. فمما وقع في السنة الصلوات الخمس، فإنها فرضت في الأول كم؟ 50 صلاة، ثم ما زال صلى الله عليه وسلم يراجع ربه حتى أصبحت 5. كم نسخ؟ نسخت 45 صلاة، هذه نسخت حكما من قبل أن ماذا؟ من قبل أن يصليها الناس، من قبل الفعل، من قبل الفعل نسخ حكمها قبل فعلها، قبل أن يفعلها الناس. واضح؟ فنسخت وأصبحت 5 صلوات قبل أن يفعلها الناس. هاتوا بضربها من القرآن، فعل طلب لكنه لم يقع الفعل، ثم نسخ قبل أن يقع، هو إلى التاريخ أقرب منه إلى الأحكام التي يطالبون بها أنتم. قصة إبراهيم، فإن الله جل وعلا فدى إسماعيل ونسخ الحكم بتكليف إبراهيم بقتل إسماعيل قبل أن يقتل إبراهيم من؟ إسماعيل. واضح؟ فإن الله رفع الحكم عن إبراهيم قبل أن يقتل إسماعيل، نسخ الحكم
الله جل وعلا قال: وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إن هذا لهو البلاء المبين، وفديناه بذبح عظيم. فالذبح العظيم وقع نسخا لماذا؟ لقتل من؟ لذبح من؟ إسماعيل، مع أن إبراهيم قطعا لم ماذا؟ أجيبه، لم يذبح ابنه. طيب الآن تأتي الحكمة. قال العلماء هنا يسأل: إذن ما الحكمة من نسخ الحكم قبل وقوعه؟ التسليم، وجود التسليم والامتثال في قلب المؤمن، وجود التسليم والامتثال في قلب المؤمن. وقد وقع من خليل الله إبراهيم عليه الصلاة والسلام الاستسلام والانقياد والخضوع لكلام ربه جل وعلا وأمره، وهم بأن يذبح ولده ولم يبق له إلا إراقة دمه، لكن الله جل وعلا نسخ هذا الحكم قبل وقوعه. هذا ما يتعلق بالنسخ. وقلنا إن مسائل النسخ هذه من أعظم ما يمكن أن يتعلم به كتاب الله، ويستطيع الإنسان أن يفسر القرآن ويعرفه، أن يعرف أبواب أحكام النسخ والنسخ والمنسوخ في كلام الرب جل وعلا. ومن القرآن ما ينسخ حكما ويبقى تلاوة، ومنه ما ينسخ تلاوة ويبقى حكما، ومنه ما نسخ تلاوة وحكما. هذا فصلناه من غير إعادة في الدرس الثاني إن لم أنسى، في سورة البقرة عند قول الله جل وعلا: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. هذه الآية الثانية. الآية الثالثة قول الله جل وعلا: يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها وتوفى كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون. هذه من أعظم آيات العظات في كلام الرب تبارك وتعالى، وذلك أن الموقف بين يدي الله جل وعلا موقف عظيم إلى أبعد حد، لا يمكن أن يتصور مثله. والله جل وعلا أعلم بما سيكون في عرصات يوم القيامة، وأعلم بحال خلقه حال وقوفهم بين يديه، وهو تبارك وتعالى أنزل هذا القرآن هداية ورحمة وإشفاقا منه جل وعلا على خلقه، فكان بدهيا أن يضمن في القرآن أعظم ما يعظ الناس. والله جل وعلا أخبر أن هذا القرآن تتشقق له الحجارة الصماء والجبال الصلداء، وأنه لو أنزل على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. فهو هنا جل وعلا يحذر خلقه ويخوف عباده قائلا سبحانه: يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها. أحيانا يكون الموقف لا يستطيع معه الإنسان من عظمته وخوفه على نفسه وإشفاقه مما قدمت يداه أن ينصرف جاهه أو ماله أو فضله أو إحسانه أو لسانه أو بيانه إلى أحد من الخلق ممن حوله، لا أمه ولا أباه ولا إخوته ولا من نصره في الدنيا. حتى قال بعض المفسرين إن إبراهيم خليل الله، وهو الذي نعته الله جل وعلا بأنه كان أمه قانتا لله حنيفة، هو نفسه عليه السلام كما صح بذلك الخبر يقول يوم القيامة: نفسي نفسي. فإذا كان مثل هذا في صلاحه وتقواه وإمامته للناس وفضل الله جل وعلا عليه وقول الله تبارك وتعالى عنه: وآتيناه أجره في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين، يقول يوم القيامة: نفسي نفسي، فما عسى أن يقول غيره. والمقصود من هذا أننا جميعا ما زالت أرواحنا في أجسادنا، وباب التوبة إلى الرب تبارك وتعالى مفتوح، ولن يخلو أحد من خطأ أو زلل أو أمر يقوم به بينه وبين الله جل وعلا، لكن الله تبارك وتعالى أرحم من سئل وأكرم من أجاب وأفضل من قبل دعوة من يتوب إليه. يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، يقبل العفو ويعفو عن الجريرة، ويقبل التوبة من عباده. وهو يقول هنا عن ذلك اليوم: يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها، تبحث عما يخلصها، تبحث عما ينجيها. والله يقول: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. والإنسان العاقل الفاهم المدرك لخطاب الرب تبارك وتعالى يدرك أن هذا سيقع لا محالة، لا بد أن يقع هذا اليوم، لا بد أن يخرج الناس حفاة عراة غرلا بهما لا يملكون من حطام الدنيا ولا متاعها شيء، يخرجون كما بدأ الله جل وعلا خلقهم أول مرة، لا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا، يلجمهم العرق وتدنو منهم الشمس وتنصب الموازين وتوزع الصحائف، ويقف الخلق جميعا بين يدي الله، يتذكر المرء آنذاك ماضي أيامه وغابر أزمانه، ثم يعطى صحيفة يرى فيها كل ما قدمت يداه، كما حكى الله جل وعلا عن أهل الظلم وقالوا: ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها
ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. وصوره الله جل وعلا بأعظم الصور يوم أن قال: وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما. فمن لجأ إلى الله جل وعلا ما دامت روحه في جسده أكثر من الاستغفار. والله جل وعلا يقول: لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون، أكثر من التوبة. والله جل وعلا يقول: وهو الذي يقبل التوبة عن عباده. ومن أكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وخف ظهره من ظالم الناس، لا في دينار ولا في درهم ولا في دم ولا في قول ولا في فعل، ولم يكن له خصومة بينه وبين أحد من الخلق يوم القيامة، وإنما تخلص من ذلك كل، هؤلاء سيكونون أسعد من غيرهم يوم القيامة. وإن كان قول الله: يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها، واقع لا محالة. مهما كان عمل المرء، مهما كان فضله، مهما كان إحسانه، سيجادل عن نفسه وينافع عنها، لأن الإنسان لا يملك شيئا أعظم من نفسه ينافع عنه. وهذا أمر مغروس في الصدور، جبل الله جل وعلا عليه الخلق. ويوم القيامة من كرباته، أعاذنا الله وإياكم من تلك الكربات، لا ينظر المرء إلى من حوله. لما قالت عائشة: أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عائشة أن الناس يحشرون حفاة عراة، قالت: يا رسول الله، الرجال والنساء ينظر بعضهم إلى بعض. قال: يا عائشة، الأمر أعظم من ذلك. والله يقول: يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. اللهم إنا نسألك بعز جلالك وكمال جمالك أن ترحم وقوفنا بين يديك. ثم قال جل ذكره: يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها وتوفى، أي تعطى كل نفس ما عملت كاملا، وهم لا يظلمون، أي لا يمكن أن يظلم الله جل وعلا أحدا من خلقه. والرب تبارك وتعالى منزه عن الظلم، إن الله لا يظلم الناس مثقال ذرة، بل إن الله جل وعلا لو لم يرحمنا لدخل الخلق كلهم النار، لو لم يرحم عباده لدخل الخلق كلهم النار، لأننا لو عبدنا الله جل وعلا ليلا ونهارا لما أدينا شكر أي نعمة من نعمه تبارك وتعالى علينا. نسأل الله جل وعلا أن يستر الحال ويغفر ويصلح المآل ويغفر لنا ولكم، إنه جل وعلا الكبير المتعال. ثم قال جل شأنه وعظم ذكره: وإن عاقبتم فعاقبوا مثل ما عوقبتم به، ولئن صبرتم لهو خير للصابرين، واصبر وما صبرك إلا بالله، ولا تحزن عليهم ولا تكو في ضيق مما يمكرون، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. هذه الثلاث آيات مدنية في قول أكثر علماء التفسير، وأطبق العلماء أي جمهور العلماء من المفسرين على أن هذه الآيات نزلت يوم أحد في منصرفه صلى الله عليه وسلم يوم أحد، وذلك أن الدائرة كانت أول الأمر لأهل الإسلام، ثم كان ما كان من تصرف الرماة رضي الله عنهم وأرضاهم وعصيانهم لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، فكان تسلط خالد قبل إسلامه على الجبل، ووقع في المسلمين من القتل ما وقع. هناك في تلك المعركة شفت قريش قليلها من قتل المسلمين، وكان ممن مثل به في أرض المعركة حمزة بن عبد المطلب، عم نبينا صلى الله عليه وسلم وأخوه من الرضاعة، حتى وردت أمور لا تنقل ولا يحسن قولها في قضية ماذا فعل به أهل الكفر آنذاك، بقروا بطنه وأشياء أخرى، وفعلوا مع حمزة وفعلوا مع غيره. فلما انتهت المعركة وانصرف أبو سفيان بالجيش إلى مكة، جاء صلى الله عليه وسلم يتفقد شهداء المعركة، وكانوا رضي الله عنهم وأرضاهم 70 منتشرين أشلاؤهم ودماؤهم في أرض المعركة، فوقف صلى الله عليه وسلم يستغفر لهم ويشهد لهم بالجنة، ويقول: إنهم سيبعثون يوم القيامة لون الدم والريح ريح المسك، وذكر أمورا عظيمة في فضلهم رضي الله عنهم وأرضاهم. ثم ما زال يمشي صلى الله عليه وسلم في أرض المعركة حتى وقف على حمزة، وقد مثل به رضي الله عنه وأرضاه تمثيلا شنيعا، وكان حبيبا جدا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، عمه وأخوه من الرضاعة في نفس الوقت. فوقف عليه رضي الله صلى الله عليه وسلم وحمزة مغطى بثوبه الذي مات فيه، فغطى رجليه فكشف رأسه، فغطى صلى الله عليه وسلم رأس حمزة وغطى قدميه بالإذخر النبات المعروف. ثم وقف صلى الله عليه وسلم يبكي حتى شنق به البكاء،
وكاد أن يغشى عليه رغم أن الدم كان ينزف منه، وصلى صلى الله عليه وسلم بأصحابه بعد منصرفه من أحد وهو قاعد جالس، وصلى الصحابة وراءه قعودا لأنه إنما جعل الإمام ليؤتم به، ولم يطق صلى الله عليه وسلم من الجراح التي به أن يصلي بالناس واقفا. قبل ذلك وقف على حمزة فقال عليه الصلاة والسلام: لولا أن تنهاني صفية ويكون سنة بعدي لتركته هكذا حتى يحشر في حواصل الطير وبطون السباع. ثم أمر به فدفنوا من غير أن يغسل عليه، من غير أن يغسلوا. واختلف العلماء في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم هل صلى عليهم أو لم يصلى عليهم، وكلا النقلين وارد، نقل أنه لم يصلي ونقل أنه صلى على حمزة 70 صلاة، 70 مرة يصلي عليه مع كل مقتول يضع حمزة ويضع معه شخص آخر ثم يدفن الثاني وهكذا. هذا نقل ونقل غيره، وقلنا المسألة فيها خلاف طويل بين العلماء، ليس هذا موضع بسطها، وإن كان استقر الرأي في الأمور في السنوات في أكثر متأخرين من المعاصرين أنه لا يصلى على شهيد المعركة مع الاتفاق على أنه لا يغسل. والمقصود أنه وقف صلى الله عليه وسلم ثم قال بعد أن أصابه الحنق لما فعلوا بعمه، قال: لئن ظفرت بهم أي قريش لأمثلن في رواية 30 منهم وفي رواية 70. ولما رأى الصحابة ما أصاب نبيهم صلى الله عليه وسلم من الشنق بالدمع والبكاء والحزن على حمزة والتمثيل به، قالوا مثل ما قال نبيهم، قالوا: لئن أظفرنا الله بهم لنفعل ونفعل ونمثل. فأنزل الله جل وعلا، والله جل وعلا يربي العباد ويدلهم على الأرشد، ولا يوجد في دين الله شيء تريده الجماهير، ولا شيء يثير الحماس، ولا شيء يثير العاطفة. فلا أحد في الخلق اليوم أشرف من حمزة، ومثل به، قل تمثيل قبيح لا يقال، ومع ذلك قال الله جل وعلا لنبيه: وإن عاقبتم فعاقبوا مثل ما عوقبتم به. ثم قال: ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. فاختار صلى الله عليه وسلم أن يصبر، وكان ينهى عن المثلة ونهى أصحابه في سائر حروبه رغم ما ظفر به من أهل الإشراك الذين نكلوا به بأصحابه ونكلوا بحمزة أو بغيره، نهاهم صلى الله عليه وسلم على أن يمثلوا بأحد من أهل الإشراك، لأن الإنسان يقدم دين الله في الصورة التي نزل بها الدين لا في الصورة التي نريدها نحن للدين، فإن هذا تقدم بين يدي الله وبين يدي رسوله صلى الله عليه وسلم. ونحن ننقل دين الله كما أنزله الله للناس، ولا نخلطه بأمزجتنا وأهوائنا وآرائنا ورغباتنا وأحناقنا الشخصية، هذا أمر يبعد الشرع أن يطالب به أتباعه. والمقصود بأجل هذا نزلت الآية: وإن عاقبتم فعاقبوا مثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. واصبر وما صبرك إلا بالله، ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. يتفرع على هذه مسائل عدة، أولها مسألة لغوية، وهو أن الأمر الثاني هنا، الأمر الأول هنا لا يسمى عقوبة، واضح؟ الله يقول: وإن عوقبتم، ولا ريب أن ما فعله المسلمون فعله المشركون بالمسلمين لا يسمى ماذا؟ لا يسمى عقوبة، العقوبة في الرد، وإنما يسمى إيذاء وبغي، وإنما أسماه الله العقوبة من باب كلام العرب، ويسمى هذا في كلام العرب حمل الأول على الثاني والثاني على الأول في المشابهة بالألفاظ، يسمى عند البلاغيين بالمشاكلة. ومثله قول الله جل وعلا: وجزاء سيئة سيئة مثلها، الثانية ما هي سيئة وإنما رد، لكن الله جل وعلا سماها سيئة من باب المشاكلة في الألفاظ. وقال الله جل وعلا: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. ولا يسمى الثاني اعتداء لأنه رد، لكنه سمي هنا اعتداء في باب اللفظ فقط، وقلنا إن هذا عند البلاغيين يسمى مشاكلة. قال الله: وإن عاقبتم فعاقبوا مثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. يفرع العلماء عليها أي هذه الآية مسألة الظفر. مسألة ماذا؟ مسألة الظفر. ما معنى مسألة الظفر؟ أحيانا الإنسان يقع عليه ظلم من شخص ما، فمثلا رجل وضعت عنده مال فخانك في مالك وأخذه، جاء موقف غدر بك، لنفرض نتكلم من حياة الناس الواقعية اليوم، أخذت من رجل
بطاقته العائلية واكتتبت فيها بها في البنك، في البنك أو في شركة ما، ودفعت الأموال رجاء تقتسم المال عند الربح بعقد شفهي بينك وبينه ولا يوجد شيء محرر، ثم لما علا السهم في السوق، طبعا هو الذي يملك البيع لأنه هو الذي بيده البطاقة، باعه قال ما لك عندي شيء، لا ربح ولا رأس مال، وأنت لا تستطيع أن تثبت عليه شيئا، فأخذ مالك. لو قدر أن هذا الرجل ذات يوم لأمر ما وقع في يدك ماله، هل لك أن تأخذ منه أو لا؟ هل لك أن تأخذ منه أو لا؟ قال بعض العلماء كابن سيرين وأظنه إبراهيم النخعي وبعض الفضلاء أنه يجوز، لأن هذا ظاهر النصوص، واحتجوا بهذه الآية وبقول الله تعالى وجزاء سيئة سيئة مثلها، ومنعه مالك رحمه الله وقال إنه لا يجوز لقوله صلى الله عليه وسلم ولا تخن من خانك، على فرض صحة الحديث، أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. ونحن نقول والله أعلم إن هذا فيه تفصيل، فإن كان وصل إليك المال من غير طريقه، يعني ليس هو الذي ائتمنك عليه وإنما استطعت أن تصل إليه بطريقتك الخاصة، جاز لك أن تأخذ بمقدار حقك. أما إذا هو نسي الموضوع وأتمنك أمانة على المال ونسي الأمر الأول، فلا يحسن بك أن تخونه في مثل هذه الحالة. واضح؟ إذا استطعت أن تصل إلى المال بطريقتك الخاصة وأخذت المال فلا حرج، إن أخذت على قدر ما أخذ منك. والحالة الثانية قلنا أنه يعطيك المال هو نفسه ينسى الموضوع، يعني المثال الأول لو حدث بالعكس بعد فترة، فهل يجوز لك؟ نقول أفضل أن لا تفعل، لأن الله جل وعلا يقول ولا تخن من خانك، وقد بينت الظاهر في الدرس الماضي، قلت إن الله جل وعلا ذكر ماذا؟ الخديعة والمكر والخيانة، قلت هذا؟ طيب نقوله الآن، هذا من فرائد العلم، الله جل وعلا ذكر الخديعة، ذكر الخديعة والمكر والخيانة، نقول الله جل وعلا ذكر الخديعة والمكر والخيانة في كلامه جل وعلا، فنسب الخديعة إلى نفسه، قال جل وعلا يخادعون الله وهو خادعهم، فالله يخدع من يخدع، وذكر الله جل وعلا المكر في كتابه ونسبه جل وعلا إلى نفسه، قال سبحانه ويمكرون ويمكر الله، لمن يمكر به؟ لكنه ذكر الخيانة جل وعلا ولم ينسبها إلى نفسه، قال ولقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم، ولم يقل جل وعلا فخانه، قال ولقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم. ونحن نقول إن الأمر في الخيانة مسألة عظيمة، ومعنى الخيانة أن الإنسان يستأمنك على شيء بصرف النظر عن سبب الاستئمان، فتقلب له ظهر المجن، هذا لا يمكن أن يقبل شرعا في نظري، لا يمكن أن يقبل. ولذلك عند المالكية رحمهم الله أن الشخص إذا قتل أحدا غيلة على وجه الاستئمان، إذا قتل أحدا غيلة على وجه الاستئمان، لا يجوز لأولياء الدم أن يطالبوا بالدية أو بالعفو، لا بد من القصاص، حتى ولي أمر المسلمين الإمام الأعظم لا يجوز له أن يعفو في قضية كهذه، وحتى تتضح الصورة، إنسان ليس بينه وبين أحد، بين رجل آخر خصومة على وجه الأمان فيقتل، هذا لا ينبغي أن يكون فيه دية ولا عفو أبدا، لا من الإمام ولا من أولياء الدم. ومن أظهر أمثلته شخص مثلا لديه صديق ليس بينهما عداوة، صديق شخصي حبيب إليه، فجاء يبيت عنده مستأمنه، فغدر به في بيته وهو نائم بعد أن أدخله بيته ورحب به فقتله. مثل هذا قلنا يذهب مالك رحمه الله، وهو الحق إن شاء الله، أنه ليس فيها عفو، لأن هذه ما تقع من إنسان سوي أبدا. ومثله الزوجة التي تقتل زوجها، لأن الله قال ليسكن إليها وجعلها أمان وسكن، والإنسان أين يجد الأمن لما يجده في بيته؟ فلو نام رجل في بيته عند زوجته في مخدعه في مضجعه في مستقر بيته مكان طمأنينته، ثم انقلبت عليه زوجته وقتلته، لا ينبغي أن يكون هناك عفو في مثل هذه القضية، وإن كان جمهور العلماء على خلافه، لكن كما قلت هذا قول مالك، وأنا استطردت في الحديث للكلام عن قضية الخيانة. كما أن الآية مشكلة في مسائل الأخلاق، واضح؟ الآية مشكلة بكثرة في مسائل الأخلاق، لأن الله يقول، فإطلاق ابن سيرين رحمه الله وإبراهيم النخعي وغيرهما على الآية على إطلاقه أمر نراه صعبا جدا، فقد يوجد إنسان يسافر
ثم إنه يقع منه أن جاره وقع على زوجته ظلما وعدوانا، وتبين له هذا، عرف بطريقة خاصة مثلا، أو أخبره أحد الجيران، أو عرف أن هذا الزوج، أن هذا الجار بعد سفره اغتصب زوجته كمثال. فهل نقول بنص الآية إنه يصلح لو أن هذا الجار الفاعل سافر؟ هل يجوز للرجل أن يغدر بالمرأة باعتبار نفس القضية؟ أمر غير مقبول، واضح. فإن كان قد يأتي إنسان يقول إن المرأة مسألة أخرى لأنها ليست وقع عليها الفعل، لكن المقصود إن القرآن لابد أن يفهم قبل الاستشهاد به، والعاقل لا يعرض رأيه وعق كلامه للناس حتى لا يقع تضارب فيما يقول. وإن عاقبتم فعاقبوا مثل ما عوقبتم به، ولئن صبرتم له خير للصابرين. ولا يوجد شيء يدني المرء من عظيم المنازل ورفيع الدرجات أعظم من الصبر، لا يوجد شيء يدني المرء من عظيم المنازل ورفيع الدرجات أعظم من الصبر. صبر يوسف عليه الصلاة والسلام على مكر إخوانه، وعلى ظلم امرأة العزيز، وعلى سجن العزيز، فأورثه الله جل وعلا ما أورثه، مراء مضيق الخوف متسع الأمن، وأول مفروح به غاية الحزن، فلا تيأسا فالله ملك يوسف خزائنه بعد الخلاص من السجن. والله جل وعلا يبتلي قبل أن يمكن، فإذا صبر العبد وأظهر لله جل وعلا الرضا بالمقدور، وأذعن لله ولأمره ولنهيه، بوأه الله جل وعلا منزلة أعلى ودرجة أرفع. ولهذا نصح الله، دعا نبيه ونصحه وندبه إلى الصبر، قال ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. واصبر يقول لنبيه، وما صبرك إلا بالله. وحتى الصبر يطلب من الله، يستعين المرء في كل أحواله، في تربيته لأبنائه، في صبره على أذى زوجته، في غير ذلك، يصبر على بالله جل وعلا مستعينا بالله. وقد مر معنا مرارا في هذا الدرس المبارك وفي غيره، قلنا إن رجلا من الصالحين جاءه رجل فطلب منه يتزوج ابنته وهو لا يعرفها، فوافق. فلما أدخلت عليه المرأة فإذا هي عوراء عرجاء، فيها شلل، فيها من كل العهات، فصبر وسكت 15 عاما لا يكلم أحد أن بزوجته شيء. فكانت من شدة أن ما بها من الأمراض والعهات والأمور تتعلق به، لأنه كامل الخلق، فصارت تمنعه من حبها له وتعلقها به، تمنعه حتى أن يذهب إلى أصحابه، ثم قليلا تمنعه حتى من صلاة الجماعة من فرط شغفها به، فصلاة يحضر صلاة لا يحضر، وهو يخشى أن يخرج خوفا أن يجرح مشاعرها لضعفها وأنها محرومة من كل شيء. فصبر عليها 15 عاما ثم ماتت. فلما ماتت كان الناس أهل جيله أهل حيه يحبونه حبا جما، وهم لا يدرون عن هذه القضية كلها، لكن الله أورثهم، أورث قلوبهم محبته. فذات يوم انفرد به رجل واسمه هذا الصابر أبو عثمان، قال يا أبا عثمان إني سائلك عن مسألة، وأخذ عليه الأيمان المغلظة أن يجيبه فوافق. قال إنني أرى الله أورثك حب الناس، فما السريرة التي بينك وبين الله حتى أورثك الله هذا الحب؟ فاعتذر عن الإجابة، فلما أقسم عليه وافق، قال إنني تزوجت امرأة، وذكر له القصة، فقال صبرت عليها 15 عاما ما كلمت في أمرها أحدا من الخلق، حتى أهلي لا يعرفونها، وصبرت عليها خشية من أنني لو طلقت ولن يتزوجها أحد، فرحمة بها ما دام ما فيها شيء في أمر دينها يخل بها في أمر الدين يصبر عليها ولا تفسد عليه خلق. ثم ماتت بمثل هذه الأحوال، وهو غير ملزم شرعا بالطبع، لكن بمثل هذا الصبر في أمور كثيرة، بالتجلد على أذى الناس ومكر الحاقدين وحسد الأعداء وغير ذلك، ينال الإنسان رفيع الدرجات. قال الله واصبر وما صبرك إلا بالله، ولا تحزن عليهم ولا تكو في ضيق مما يمكرون. لماذا لا يكو في ضيق؟ لأن الآية التي بعدها تقول إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. وهذه معية عامة أو خاصة؟ خاصة قطعا، معية الله العامة لكل خلقه باطلاعه جل وعلا على ما يصنعون، وعلمه تبارك وتعالى وقدرته عليهم وإحاطته بهم، هذه لكل الخلق. لكن هذه معية، معية خاصة، إن الله مع الذين اتقوا بتأييده ونصره وفضله وإحسانه تبارك وتعالى وغير ذلك مما هم هؤلاء العباد، وكل عبد في فقر ملح إلى نصرة الرب تبارك وتعالى. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. والتقوى والإحسان كلاهما درجتان في العبادة، والتقوى لا تكون إلا من قلب يعرف الله أولا ويحب الله ثانيا، ثم يرجو الله ويخافه،
فمن عرف الله ولا بد من معرفة الله، ثم أحب الله، ثم رجا، ثم خاف، ورزق التقوى. قال العلماء: التقوى أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله تخشى عقاب الله. فإذا رزق الإنسان التقوى، أمنه الله جل وعلا مما يخاف، وأتاه الرزق من حيث لا يحتسب، وكفاه الله جل وعلا شر ما يهتم. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره، قد جعل الله لكل شيء قدرا. هذا أيها الأفاضل ما تيسر إراده وتهيأ قوله حول سورة النحل، نسأل الله جل وعلا لنا ولكم النفع، والله أعلم. أجيب الآن على أسئلتكم: ما حكم الاستنجاء باليد اليمنى؟ ظاهر الأمر أنه محرم، إذا اضطر إليه أرجو الله أن لا يكون به بأس. هل يسر الإنسان ذنبا الذي فعله ثم أتبعه بالحسنة؟ هل سيرى الإنسان ذنبا الذي فعله ثم أتبعه بالحسنة؟ وقوله تعالى: وأتبع السيئة الحسنة تمحها. هذا لا أستطيع أن أجزم به، لكن ظاهر الأمر أنه يعرض عليه، لكن لا يحاسب، لا يعاتب عليه، لكنه يعرض. هل يجوز الإنسان أن يلعن كافرا معينا؟ هذا فصلنا فيه وقلنا إن الأظهر أنه لا يجوز لعن الكافر المعين. إن كان لي مال عند شخص فيعدني أن يعطيني المال فيكذب، هل لي أن أخذ مالي إن استطعت أخذه بدون رضاه؟ نعم، يجوز أخذه بدون رضاه ما دام لم يستأمنك عليه، الأمر واسع. هل يجوز الدعاء لرجل مات وأنا لا أعلم أكان يصلي أم لا يصلي، وأنا أذكر أنه لا يصلي؟ من مات من أهل القبلة من المسلمين الذين يعيشون في هذه البلاد أو في أي مكان مكتوب في بطاقته أنه مسلم، يصلى عليه، يدعى له، كان يصلي أو ما كان يصلي؟ يقول: لقد سمعت من شيخ كلمة في أحد المساجد أنه يوجد مخلوقات غيرنا في هذا الكون، فهل هذا صحيح؟ هذه غيرنا تحتمل الجن، إن قصد الجن نعم، وإن قصد غير الجن يعني مخلوقات إنسية غيرنا ما أدري ما مقصود، لكن العموم الذي يريد أن يقول أنه في مخلوقات هذا يحتاج إلى إثبات إما بالمشاهدة وإما بالوحي. يقول: إذا كان الشخص لابس جزمة، طبعا هو مؤدب يعني قال الله يكرمك والسامعين، فهل الأفضل أن ينزع الجزمة والجوارب إذا أراد الوضوء أو يمسح عليها؟ إذا كانت الجزمة مما ينزع عادة مثل جزم الناس الرسمية هذه تنزع ويمسح على الجوارب، أما إذا كانت مثل ملابس مثل جزم العسكريين ذات الحبال فهذه يمسح عليها. هذا يقول: هل يعتبر من يصل بعض أرحامه والبعض لا يصلهم إما لسيان أو كثرتهم قاطعا، ويحاول أن يسدد أو يقارب ولو بالهاتف؟ هل يجوز حلق شعر الصدر إذا كان كثيفا؟ لا بأس. هل هناك محاضرات قريبة؟ الله ظاهر أنه في محاضرة في صفر. يقول: صليت في جماعة وامتلأ المسجد فصلى عن يمين مصلين ثم جاء وصلى عن يسار مصلين آخرين، فهل هذا صحيح المصلين إذا كانوا عن يساري؟ نعم يصح، إن حالة اضطرار. يقول: استغفار الرسول ورد بعدة صيغ. يقول: لو تعيدون التدليل على جواز نسخ القرآن بالسنة. قلنا إن الله جل وعلا قال: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها. قلنا القائلون بالجواز يقولون إن نأتي يعني عائدة إلى الله، والنبي عليه الصلاة والسلام لا ينطق عن الهوى، إنما هذا الله جل وعلا يحيه إليه. هذا يطلبون درس آخر في غسل الأنبياء، تكلمنا عن غسل الأنبياء وأنا أريد أن يكون درس علمي قدر الإمكان. هذا يقول يسأل عن صحة الإيقاف للخطابة والإمامة وكاتب والمحاضرات، أنا وقفت عن الإمامة والخطابة، أما المحاضرات لم نوقف عنها، إنما القضية قضية أن اللجنة مرت على هذا المسجد، اللجنة المكونة إدارية الظاهر، يقولون إنهم مروا 7 مرات، ما أنا ما أدري 7 مرات هذه متوالية متعاقبة، المهم أن الإخوة كتبوا تقريرا ثم رفع إلى مقام الوزارة، ثم جاء الأمر بالإيقاف عن الإمامة والخطابة، عن الإمامة في المسجد هذا والخطابة في جامع الملك عبد العزيز. فأنا الآن لا أم أحدا ولا أخطب جمعة، لكن الدروس نسأل الله لا يتعرض لها أحد إلى الآن باقي على حالها. هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله على محمد وعلى آله، والحمد لله رب العالمين.

مستمعينا الكرام، استمعنا معكم إلى حلقة اليوم من برنامج تأملات قرآنية لفضيلة الشيخ صالح المغمسي.

سبحان من تعطف بالعز وقال به سبحان من لبس المجد وتكرم به سبحان من لا ينبغي التسبيح إلا له سبحان ذي الفضل والنعم سبحان من لا يمل سؤال السائلين ولا

بالنعم ونتبغض إليك بالمعاصي، ولكن ثقتنا بك حملتنا على الجراءة عليك، فعد بفضلك.

إشراقات. يقول أحد السلف رحمهم الله: كنت أظن أن العبد هو الذي يحب الله أولا حتى يحبه الله، حتى قرأت قول الله تعالى: فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، فعلمت أن الذي يحب أولا هو الله. وكنت أظن أن العبد هو الذي يتوب أولا حتى يتوب الله عليه، حتى قرأت قوله تعالى: ثم تاب الله عليهم ليتوبوا، فعلمت أن الله هو الذي يلهمك التوبة حتى تتوب. وكنت أظن أن العبد هو الذي يرضي الله أولا ثم يرضى الله عنه، حتى قرأت قوله تعالى: رضي الله عنهم ورضوا عنه، فعلمت أن الله هو الذي يرضى عن العبد أولا. ربي أحبنا وتب علينا وارضى عنا وأعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك وقونا على طاعتك.

خواطر أعجبتني. من الطبيعي أن ترى السفينة في الماء، لكن من الخطر أن ترى الماء في السفينة، فكن أنت في قلب الدنيا ولا تجعل الدنيا في قلبك. إن خسرت شيئا لم تتوقع يوما أن تخسره، فإن الله سيرزقك شيئا لم تتوقع يوما أن تملكه. تفاءل عندما تصعب عليك الأمور، فإن الله تعالى أقسم مرتين: فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. الحياة سألت الموت: لماذا البشر يحبونني ويكرهونك؟ أجاب الموت: لأنك كذبة جميلة وأنا حقيقة مؤلمة. لا نعلم بعد رحمة الله ما الذي سيدخلنا الجنة، أهي ركعة أو صدقة أو سقيا ماء أو حاجة مؤمن قضيناها أو دعوة أو ذكر، فاعمل ولا تستصغر. ضع قليلا من العاطفة على عقلك حتى يلين، وضع قليلا من العقل على قلبك كي يستقيم. تعجبني القلوب التي تستقبل الألم بصمت وتبرر أخطاء الآخرين بحسن نية.

عندما نظن بأن بعد الشقاء سعادة وبعد الدموع ابتسامة، فقد أديت عبادة عظيمة، ألا وهي حسن الظن بالله. إذا أتعبك ألم الدنيا فلا تقلق.

كلام جميل. إذا لم تعرف عنوان رزقك فلا تخف، لأن رزقك يعرف عنوانك، فإذا لم تصل إليه فهو حتما سيصل إليك. إذا قابلنا الإساءة بالإساءة فمتى ستنتهي الإساءة؟ قال تعالى: فمن عفا وأصلح فأجره على الله. عندما نتأخر عن الدوام ندخل برأس منكوس وكلام مهموس حياء من المدير، فهل نشعر بنفس هذا الشعور عندما نتأخر في الصلاة ونقف بين يدي الله؟ لا تحسد أحدا بنعمة فأنت لا تعلم ماذا أخذ الله منه، ولا تحزن بمصيبة فأنت لا تعلم ماذا سيعطيك الله عليها، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب.

حكمة يابانية تقول: ليس كل سقوط النهاية، فسقوط المطر أجمل بداية.

قال حكيم يوناني: كنت أبكي لأنني أمشي بدون حذاء، ولكنني توقفت عن البكاء عندما رأيت رجلا بلا قدمين. دائما الحمد لله على كل حال.

من عجائب الإنسان أن يستفز من سماع النصيحة وينصت لسماع الفضيحة. إذا لم تتصدق بفلوسك تصدق بدروسك، يعني ابتسم. لا تتوقع من نهاية اليوم إلا الرضا وسترضى. استعن بالكريم، استعن بالرحيم، استعن بالعظيم.

إذا ضاقت عليك أمورك ففي القرآن جنتك، إن ألمتك وحدتك فإلى السماء دعوتك، إن سألوك عن أخبارك فالحمد لله وابتسم.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. With respect to Gaza and its ongoing struggle against injustice and oppression. Muslim worldwide, alhamdulillah, are writing and reporting and fundraising, protesting, strategizing for Palestine. May Allah subhanahu wa ta'ala bless all of these wonderful efforts. May Allah Almighty amplify them. In all of these efforts, there is something that they agree on. They all conclude their to-do list for us with the action point of dua, dua, dua, to call upon the sovereign of the heavens and the earth. Yet a lot of people, they say, we're not quite sure how to make this dua. What do I say? Where do I start? And even for those who do know how to engineer this type of dua that is required, some will struggle to sustain it. So what to do? Here is a dua that I will share with you. And I request that you say Ameen as you hear it. And it is known that for a person who says Ameen to a dua that he or she is hearing, it's as if they have made the dua themselves. I ask Allah to make it a collective one. I ask Allah to make this dua a global one. I ask Allah to make him a nightly one for yourselves, for your families, to huddle around on every night, to listen to and to say Ameen. In addition, of course, to the individual dua that is expected by you and from you. And lastly, as you implore Allah subhanahu wa ta'ala, be hugely optimistic, be massively positive, expect the best from Allah. And that is because our Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam said, دَعْوَةُ الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ لِأَخِيهِ بِظَهْرِ الْغَيْبِ مُسْتَجَابًا. That the dua of a Muslim for his brother in his absence is certainly answered. الحمد لله الذي نصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك وإنه لا يذل من واليت تباركت ربنا وتعاليت اللهم إنا نستعينك ونستغفرك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير ونشكرك ولا نكفرك ونخلع ونترك من يفجرك اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفذ نرجو رحمتك ونخشى عذابك إن عذابك بالكفار ملحق اللهم يا سامع السر والنجوى يا كاشف الضر والبلوى يا من حوائجنا عنده مقضية يا من لا تضيع عنده الودائع اللهم إنا نستودعك أهلنا في غزة اللهم كن لهم وليا ونصيرا ومؤيدا وظهيرا اللهم احفظهم بما تحفظ به عبادك الصالحين واحفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ومن فوقهم ونعيذهم بعظمتك أن يغتالوا من تحتهم وانصرهم نصرا مبينا يا الله اللهم انصر من نصر مقدساتك وحمى عنها وأنزل عليهم ملائكة سمائك لتثبيتهم اللهم افتح لهم أبواب توفيقك واشرح صدرهم ويسر أمرهم وقوي عزيمتهم ومد صبرهم اللهم عليك بالظالمين الغاصبين الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسولك ويقاتلون أولياءك اللهم خالف بين كلمتهم وزلزل أقدامهم وألقي في قلوبهم الرعب وزدهم رعبا على رعبهم وألقي عليهم رجزك وعذابك أرين فيهم المثولات وأنزل بهم بأسك الذي لا ترده عن القوم المجرمين اللهم من أرادنا بسوء فأشغله بنفسه ورد كيده في نحره واجعل تدبيره تدميره اللهم فشتت شملهم ومزق جمعهم ودمر أسلحتهم واجعلهم عبرة للمعتبرين يا رب العالمين اللهم منزل الكتاب مجري السحاب هازم الأحزاب اهزمهم وزلزلهم وخذهم أخذ عزيز مقتدر وأرن فيهم عجائب قدرتك فإنهم لا يعجزونك اللهم اشدد وطأتك على من أراد غزة والمسلمين في كل مكان بسوء اللهم اجعلها عليهم سنين كسني يوسف اللهم اجعل الدائرة عليهم اللهم أرنا فيهم يوما أسودا اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم
اللهم إن لم ترد هداية لهم فاللهم آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا. اللهم إنا نستغيث بك بعدما خذلنا كل مغيث من البشر، ونستصرخك إذ قعد عنا كل نصير من عبادك، ونطرق بابك بعدما أغلقت الأبواب المرجوة. اللهم إنك تعلم ما حل بنا قبل أن نشكوه إليك، فلك الحمد سميعا بصيرا لطيفا قديرا. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، وألف بين قلوبهم، وأصلح ذات بينهم، وثبتهم على ملة رسولك، واجعل قلوبهم على قلوب أخيارهم. اللهم فرج هم المهمومين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين يا أرحم الراحمين. اللهم إنا إخواننا في بلاد الشام والعراق والأفغان واليمن وفي غيرهم من بلاد المسلمين حفاة فاحملهم، ضعفاء فقوهم، جياع فأطعمهم، مظلومون فانصرهم يا ناصر المستضعفين. اللهم انصر إخواننا المسلمين في الهند، اللهم احفظهم واحفظ مساجدهم وبيوتهم وأموالهم من أيد المعتدين المشركين. اللهم انصرهم عاجلا غير آجل، اللهم احقن دماءهم وأصلح أحوالهم، وانصرهم على عدوك وعدوهم يا رب العالمين. اللهم امكر لهم واكفهم بما شئت، فإنك إن تنصرهم فلا غالب لهم، وإن تخذلهم فمن ذا الذي ينصرهم من بعدك. اللهم أنجي المستضعفين من المؤمنين في غزة وفي كل مكان. اللهم فك قيد أسرانا وأسر المسلمين، وردهم إلى أهلهم سالمين. اللهم إنهم في حاجة عاجلة إلى رحماتك، فأنزل عليهم رحماتك يا رحمن يا رحيم. اللهم من آذاهم فآذه، ومن عاداهم فعاده. اللهم أعز أهل غزة، اللهم داوي جريحهم، اللهم اشف مريضهم، اللهم ارحم ميتهم، اللهم اقبل شهيدهم، اللهم كفكف جراحاتهم وبرد آلامهم. اللهم اجعل لهم وللمسلمين فرجا قريبا يا الله. اللهم ربنا عز جارك وجل ثناؤك وتقدست أسماؤك، اللهم لا يرد أمرك ولا يهزم جندك، سبحانك وبحمدك. اللهم أصلح أحوال المسلمين في فلسطين وفي غزة في ساعتهم العصيبة وفي كل مكان يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أنقذ وحرر وأعد المسجد الأقصى إلى رحاب المسلمين، وارزق جميع المسلمين فيه صلاة قبل مماتهم. اللهم لا تجعل لظالم أفاك غاصب علينا سبيلا. اللهم مددنا إليك أكف الضراعة، فحقق لنا رجاءنا. وصلى الله على النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين.

أما الآن مستمعينا الكرام، نستمع وإياكم إلى حلقة جديدة من برنامج نساء من بيت النبوة من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا.

الحمد لله، أحمدك ربي وأستعينك وأستهديك وأسترضيك وأؤمن بك وأتوكل عليك، لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. لا إله غيرك ولا رب سواك، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا وقدوتنا وأسوتنا وقرة عيوننا محمدا عبد الله ورسوله وخيرته من خلقه وخليله، أرسله ربه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وأزواجه وآل بيته وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، إخوتي أحبتي في الله، أحييكم جميعا بتحية الله، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وبعد، فإنني أسأل الله تعالى لي ولكم ولسائر المسلمين أن يغفر ذنوبنا وأن يستر عيوبنا وأن يرحم ضعفنا وأن يذهب همنا وأن يبلغنا أمانينا ومرامنا وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما. اللهم إنا نسألك حبك وحب من أحبك وحب كل عمل صالح يقربنا إلى حبك، ونسألك محبة نبيك صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ومحبة آل بيته الطيبين الطاهرين، ومحبة الصالحين من عبادك أجمعين. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم أسعد بيوت المسلمين وأسبغ عليها الأمن والأمان يا رب العالمين. اللهم ألف بين قلوب الأزواج والزوجات، وألف بين قلوب الأبناء والآباء. اللهم أصلح لنا أبناءنا وبناتنا وجيراننا، وأصلح أهلينا، وبارك لنا في ليلتنا هذه وفي سائر ليالينا، بارك لنا في علومنا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى في الدنيا والآخرة. رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين بحولك وقوتك يا أرحم الراحمين. ليس الشأن بطول العمر، وإنما الشأن بحسن العمل. ليست العبرة بمن سبق، إنما العبرة بمن صدق. ورب عبد يعمر عمرا طويلا لكنه أشقى الناس في الدنيا والآخرة، ورب عبد ينعم الله عليه بلحظة من لحظات فضله ومن لحظات الخير الذي يجريه إليه ربنا عز وجل، فيسعد بها في الدنيا والآخرة سعادة لا مثيل لها. فنسأل الله بحوله وقوته أن ينعم علينا بلحظات من بره وخيره وفضله وعظيم من منه وإحسانه علينا، وأن يرزقنا وإياكم حسن الخاتمة. لهذا أقول بين يدي موضوعنا اليوم الذي أحب أن نتكلم عنه مع نساء نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ليست العبرة بطول العمل بطول العمر، إنما العبرة بحسن العمل. ليست العبرة بمن سبق، إنما العبرة بمن صدق. لأن الله تعالى لما يجازي العباد، لما يكافئ العباد في الدنيا والآخرة، إنما يكافئهم على حسن أعمالهم. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله. قل، هذا الموضوع نساء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قدوة المؤمنين والمؤمنات، أسوة البنين والبنات، نتعلم منهن كيف عشن لله
وكيف من الله عليهن بخيره ولو أن الواحدة عمرت مع رسول الله عمرا قصيرا. هذه واحدة نبدأ بها، إن فضل الصحبة للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم خيرها عظيم وفضلها عميم وأجرها عند الله ليس له مثيل. لهذا قال ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه: لا تسبوا الصحابة، لا تسبوا الصحابة، فلا مقام أحدهم ساعة خير من عبادة أحدكم 40 سنة، أو قال خير من عمل أحدكم عمره، فلا مقام أحدهم ساعة. انظر إلى كلام ابن عمر، صحبة النبي ولو ساعة خير من عمل أحدكم 40 سنة أو من عبادة أحدكم عمره. بل إن الإمام أحمد رضي الله عنه وأرضاه يقول عن فضل الصحابة والصحبة للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: وأدناهم صحبة، أي للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أدنى أصحاب النبي صحبة للنبي، يعني الذي صحب رسول الله ولو زمنا قصيرا، وأدناهم صحبة خير من القرن الذين لم يروا ولو لقوا الله بكل الأعمال الصالحة. وأدناهم صحبة خير من القرن كله الذين لم يروا رسول الله، يعني أدنى أصحاب النبي، خير من قرن التابعين ولو لقوا الله بكل الأعمال الصالحة، أي بجميع الأعمال الصالحة. فلاسمع إلى الإمام النووي إذ يقول رضي الله عنهم: وصحبة النبي ولو للحظة لا يوازيها عمل ولا تنال بشيء من القربات. وصحبة النبي ولو للحظة لا يوازيها عمل ولا تنال درجتها بشيء من الأعمال أبدا، لحظة مع النبي. أما سيدتنا قدوتنا اليوم فهي واحدة من نساء النبي، لم تصحب رسول الله لحظة، ولم تصحب رسول الله سنة، ولم تصحب رسول الله زمانا، بل إني أقول كما في الصحيح من حديث أبي سعيد الخدري أنه قال: يغزو قوم فيسأل الجيش الآخر فيقول: هل فيكم من رأى رسول الله؟ رؤية النبي سبب لفتح الجيش، لفتح الله عز وجل على الجيش المسلم. واحد رأى رسول الله. أما نحن اليوم فنتكلم عن واحدة من نساء النبي عاشت مع النبي، دخلت معه في لحاف واحد، قبلها رسول الله، عاشت مع رسول الله ولو 2 أو 3 أو 8 كما قال أصحاب التراجم، لكن هذه الأيام المعدودة التي صحبت فيها رسول الله، بل عاشرت رسول الله، مس جلدها جلده ومس لعابها لعابه. هذه واحدة من أمهات المؤمنين. أنا أعلم حتى أصحاب التراجم والسير ما فصلوا في حياتها تفصيلا، بل أوجزوها إيجازا في أسطر معدودات، لا لأنها لا تستحق أن تذكر، لا والله إنها تستحق أن تذكر. وأنا أقول إن كثيرا منا للأسف الشديد من النساء ومن الرجال لا يعرفون عن أمنا أم المؤمنين إلا القليل، ربما عرفوا اسمها وربما لم يعرفوا اسمها. أنا أقول لأخواتي
أنا أقول للبنات، أنا أقول للمسلمين والمسلمات، تعالوا لنتعرف على واحدة من نساء النبي، واحدة ممن أكرمها الله بأن صلى عليها رسول الله، بأن صلى عليها رسول الله وبكاها النبي، صلى عليها وبكاها ودفنها في قبرها، وهي الوحيدة من نساء النبي التي صلى عليها رسول الله، وهذه واحدة من مناقبها، بل إنها واحدة ممن يشار إليهن بالبنان، لأنها صاحبة منقبة لم تنلها واحدة من نساء النبي إلا ما قيل عن أم المؤمنين زينب بنت جحش رضي الله عنها، إنها أم المؤمنين، زوجة النبي الأمين، إنها صاحبة الفضل العظيم والمكانة العالية والمنزلة الرفيعة، إنها عرفت في الجاهلية وفي الإسلام بأنها التي كانت تكرم المساكين وتحسن إليهن رضي الله عنها وأرضاها، إنها التي سماها أصحاب المغازي والسير بأنها أم المساكين، أم المساكين لكثرة برها وإنفاقها، لأنها كانت تطعم المساكين هذه، لأنها كانت تطعم المساكين هذه أم المؤمنين، أخذت طريقا مخالفا عن سائر نساء النبي، هذا الطريق هو طريق الإحسان، طريق البر، والله عز وجل كما أخبرنا على لسان نبينا البر لا يبلى، البر لا ينسى، البر والإحسان لا ينسى، لهذا قال ربنا عز وجل وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. هذه المرأة الفاضلة أم المؤمنين رضي الله عنها أخذت خطا في العبادة والقربة من الله عز وجل، وهو الإحسان إلى الناس، ويكفيك بها مكانة ومنزلة ومنقبة أن تحسن إلى الغير، نفسها طيبة، قلبها هادئ ساكن، نفسها تحب المساكين، إنها أم المساكين وأم المؤمنين. زينب بنت خزيمة ابن الحارث ابن عمرو ابن عبد مناف الهلالية العامرية القيسية الهوازنية، إنها أم المؤمنين زينب بنت خزيمة. يعلم الله، أنا أعلم أن كثيرا منها، وأنا أحزن ألا نعرف عن أمهات المؤمنين شيئا، بل إن الإمام الطبري في كتابه التاريخ لما ذكر نساء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، في الرواية التي ذكر فيها أسماء نساء رسول الله لم يذكر أم المؤمنين زينب بنت خزيمة. أقول أصحاب التراجم في الإصابة لم يتكلم عنها الحافظ ابن حجر إلا أسطرا معدودات، في أنها تزوجت من، ثم تزوجها النبي على كيف، ثم متى ماتت رضي الله عنها وأرضاها، لم يذكر عنها شيء. أنا اليوم أقول والله الذي لا إله غيره، فإني لا أفرق بين عائشة وحفصة وبين سودة وزينب، لأنهم جميعا أمهات للمؤمنين، لأنهن رضي الله عنهن زوجات النبي الأمين. يكفيها يكفيها، قلت لكم إن لحظة مع النبي، إن نظرة لرسول الله، صحبة

أهل العلم إنها واحدة من الأخوات المؤمنات، قال عليهن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الأخوات لمؤمنات، إنها أخت، كما يقول ابن سعد في الطبقات، أخت ميمونة بنت الحارث، وأخت أم الفضل بنت الحارث، وأخت سلمى بنت عميس، وأخت أسماء بنت عميس، وأخت سلامة بنت عميس. قال النبي عنهن: إن الأخوات لمؤمنات، فهي أخت أم المؤمنين ميمونة بنت الحارث، وأخت أم الفضل بنت الحارث، وأخت أسماء بنت عميس، وأخت سلمى بنت عميس من أمهم. فأمهم جميعا هند بنت عوف ابن زهير، هند بنت عوف ابن زهير أمهم هذه. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: خير الناس أصهارا، أو قال: خير النساء أصهارا. أربعة، أربع من بناتها تزوجن أشرف وأعظم وأطهر أربع رجال. ميمونة رضي الله عنها تزوجت برسول الله، أم الفضل رضي الله عنها وأرضاها تزوجت بالعباس عم رسول الله، أسماء بنت عميس رضي الله عنها وأرضاها تزوجت بجعفر ابن أبي طالب ابن عم النبي، وسلمى بنت عميس رضي الله عنها وأرضاها تزوجت بحمزة عم النبي. أي امرأة هذه مباركة، أي امرأة! أعظم الناس وأحسن وأطهر وأعلى الناس أنسابا وأصهارا هذه المرأة رضي الله عنها. يقول عنها النبي: أكرم الناس، أو قال: أكرم النساء أصهارا. زوجت بنتا لها برسول الله، وواحدة بالعباس، وواحدة بجعفر، وواحدة بحمزة. لو اجتمعنا هؤلاء البنات، لو اجتمعنا، كل واحدة تفاخر بزوجها، ومن مثل رسول الله تباهي به ميمونة، وتباهي به زينب بنت خزيمة رضي الله عنها وأرضاها. زينب بنت خزيمة ولدت، اسمع، حتى تعرف الفضل لا ينسى، البر لا يبلى ولا ينسى عند الله عز وجل. قيل كما قال الحافظ في الإصابة رضي الله عنه، يقول: وكانت تلقب بأم المساكين في الجاهلية وفي الإسلام. ولدت بمكة قبل بعثة النبي ب13 سنة، ولدت بمكة قبل بعثة النبي، فهي عامرية من بني عامر بن صعصع، هلالية هوازنية رضي الله عنها وأرضاها. ولدت قبل بعثة النبي ب13 سنة، فما إن بعث النبي وقد رأت الآيات على يد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وسمعت ما فعل النبي في أحواله في مكة قبل البعثة، ثم لما نزل الوحي على رسول الله رأت ما يفعل الناس برسول الله، فدخل الإيمان قلبها. لماذا؟ لأن في قلبها رقة، لأن في قلبها رحمة، لأن في قلبها إحسان، لأن في قلبها بر. كانت تطعم المساكين وتحسن إليهن في الجاهلية، بل إنها كانت تؤثر المساكين على نفسها بطعامها، فتدخر طعامها لتطعم به المساكين قبل الإسلام. فلما بعث الإسلام، قلب كهذا لابد أن يستجيب لنداء الإيمان، فاستجابت للنبي وأسلمت مع السابقين الأولين من المسلمين. قيل إنها أسلمت مع من أسلم قبل أن يدخل النبي إلى دار الأرقم، أو قيل مع السابقين، وهذه أول مناقبها، أنها مع السابقين الأولين من المهاجرين الذين رضي الله عنهم وأرضاه. ثم إنها رضي الله عنها وأرضاها لما شبت وكبرت، جاء من يخطبها، فقيل اختلفوا في زوجها قبل النبي.

0: صلى الله عليه وسلم. قال الحافظ في الإصابة: كانت زوجة لعبد الله بن جحش رضي الله عنه الذي قتل عنها بأحد، وهذا الكلام مستبعد. أما الصحيح الذي عليه أقوال كثير من أهل التراجم والسير إنه تزوجها قبل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم واحد من بني أعمام رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو الطفيل ابن الحارث ابن عبد المطلب، أو ابن المطلب الطفيل ابن الحارث، والحارث عم النبي، فتزوجها الطفيل ابن عم النبي، ثم قيل إنه طلقها وتزوجها أخوه، وهذا الذي يهمنا، عبيدة ابن الحارث ابن عبد المطلب ابن عم النبي، تزوجها عبيدة ابن الحارث. هذه البنت، هذه الفاضلة، هذه الأم رضي الله عنها لكرمها على الله تزوجها عبيدة بن الحارث، وكان هو الذي تزوجها قبل أن يتزوجها النبي. كانت زوجة للطفيل بن الحارث، قيل أنه طلقها أو تخلى عنها، فتزوجها أخوه عبيدة بن الحارث، عبيدة بن الحارث ابن عبد المطلب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، وهاجر بها إلى المدينة، وعاشت مع عبيدة أطيب عيشة وأهنأها، واستمرت على عهدها في الإحسان إلى المساكين وإطعام الفقراء كعادتها. ثم عبيدة بن الحارث هذا، قال كثير من أهل المغازي والسير، هو الذي عقد له النبي صلى الله عليه وسلم أول لواء في الإسلام، أول سرية على الإطلاق كانت بقيادة عبيدة بن الحارث زوج أم المؤمنين زينب بنت خزيمة رضي الله عنه. أول لواء عقده النبي في الإسلام على الإطلاق كان بيد زوجها. هذا إن دل على شيء فإنما يدل على مكانة عبيدة بن الحارث، ويدل على مكانة زينب بنت خزيمة قبل أن تنتقل إلى بيت النبي صلى الله عليه وسلم. وكان هذا في السنة الثانية من هجرة النبي في أولها، فما إن مرت أشهر معدودات حتى جاء شهر رمضان، وخرج النبي إلى بدر، وكان في مقدمة الجيش زوجها عبيدة ابن الحارث ابن عبد المطلب رضي الله عنه وأرضاه، واصطف الصفان في يوم بدر، وخرج ثلاثة من المشركين، عتبة بين شيبة والوليد، خرج عتبة ابن ربيعة بين شيبة ابن ربيعة والوليد ابن عتبة، وهو ينادي بأعلى صوته: يا محمد أخرج لنا من يبارز. فنادى النبي: يا عبيدة بن الحارث ابن عم النبي، يا عبيدة بن الحارث أخرج، يا حمزة عم النبي أخرج، يا علي ابن أبي طالب ابن عم النبي أخرج. فخرج ثلاثة من آل رسول الله صلى الله عليه وسلم: عبيدة بن الحارث، وحمزة ابن عبد المطلب عم النبي، وعلي بن أبي طالب. واصطف الصفان وبدأ القتال، فاستعجل حمزة بأن قتل شيبة، واستعجل علي بأن قتل الوليد بن عتبة، ثم التقى عتبة بن ربيعة والتقى عبيدة بن الحارث رضي الله عنهما، فاختلف كل واحد ضرب الآخر ضربة، وضرب عتبة عبيدة على رجله حتى كاد أن يقطعها، ووقع عبيدة ثم انتبه وقام، وأسرع حمزة وعلي على عتبة فأجهز عليه، ثم حمل عبيدة ورجع به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأجلسه النبي بجواره، وجعل رأسه رأس عبيدة في حجر رسول الله وهو يدعو له ويمسح على جرحه، ثم انتهت المعركة، وعاد عبيدة إلى زوجته زينب بنت خزيمة رضي الله عنها. فرح الناس بنصر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفرحت زينب بفرح رسول الله بنصره على المشركين، لكنها حزنت على زوجها حبيبها الذي ما أساء إليها يوما وما سمعت منه مكروها رضي الله عنهما وأرضاهما. ومرت الأيام واشتد الألم بعبيدة بن الحارث حتى مات وهو على حجرها، فبكته ببكاء الزوجة البرة بزوجها، ببكاء الزوجة الوفية لزوجها، ولكنها رضيت بقسمها وما تملك أمام حكم الله عز وجل عليها، فاستسلمت لأمر الله وسلمت أمرها لله، وقالت بلسان حالها: إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم إنه لا اعتراض على أمرك كما تقول المرأة الصالحة دائما. ولكنها استمرت على حزنها واستمرت على إنفاقها في سبيل الله. وقد علمنا نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما روى الحاكم بسند صححه الألباني من حديث أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صنائع المعروف تقي مصارع السوء، وأهل المعروف في الدنيا هم أهله في الآخرة. أهل المعروف في الدنيا هم أهل المعروف في الآخرة. فكانت زينب بنت خزيمة من أهل المعروف، كانت تطعم المساكين وتحسن إليهم، كانت تفضل المساكين على نفسها، وكما أخبرنا نبينا صلى الله عليه وسلم كما ذكر ابن أبي الدنيا عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: أحب الناس أنفعهم للناس، وأحب الأعمال إلى الله سرور تدخله على قلب مسلم، وأحب الأعمال إلى الله سرور تدخله على قلب مسلم، أو تكشف عنه كربة، أو تطرد عنه جوعا. أحب الأعمال إلى الله سرور تدخله إلى قلب مسلم، أو تكشف عنه كربة، أو تطرد عنه جوعا. يا أصحاب الأموال، بل يا مسلمين، هذا نداء من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويقول: أتبحث عن خير الأعمال؟ أتريد خير الأعمال؟ أسأل الله أن ييسر لنا خيرها، وأن يعيننا على أن نقي أنفسنا شحها بحوله وقوته. قال: استمرت زينب بنت خزيمة على برها وإحسانها على الفقراء والمساكين، وكتمت حزنها على زوجها في قلبها. وكان ذلك في شهر رمضان من السنة الثانية من هجرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فما مرت عدتها وما حال الحول في شهر رمضان من السنة الثالثة من هجرة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، إلا سأل النبي عن زينب بنت خزيمة، أرملة ابن عمه أبي عبيدة بن الحارث. أخواني أخوات، هيا بنا نعرف أخبار أمهاتنا أمهات المؤمنين، نعرف أخبارهن لنعرف سيرتهن وهديهن، لنعرف كيف نفعل إذا أردنا الخير. أول أبواب الخير الإحسان إلى من؟ إلى المساكين. الله عز وجل يقول: وما تفعلوا من خير يعلمه الله. ويقول ربنا عز وجل: وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. بل إن الله تعالى يقول: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة من مثاقيل الذر. مثاقيل الذر وزن الذرة، وهي النملة أو أصغر منها، يعلمه الله عز وجل. وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه. كانت تنفق رضي الله عنها من مالها، بل تخص الفقراء والمساكين على نفسها، فكانت المكافأة من ربها أولا لإحسانها. وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. فيقول نبينا صلى الله عليه وسلم: أحب الأعمال إلى الله سرور تدخله على مسلم، أو تفرج كربة عنه، أو تطرد عنه جوعا. وهذا دأب أم المؤمنين زينب بنت خزيمة رضي الله عنها وأرضاه. قال: فما جاء شهر رمضان إلا وجاءها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في السنة الثالثة من هجرته، وقال لها: يا زينب، جئت لأخطبك، فمن وليك؟ قالت رضي الله عنه: أنت وليي يا رسول الله، فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين. نعم. السلام عليكم. السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله.
0: مرحبا يا أخ أحمد.
1: كيف حالك يا شيخ؟
0: حياك الله.
1: إني أحبك بالله شيخ.
0: أحبك الله.
1: سمعت يعني شريط لأحد المشايخ أجمل قصة حب عرفها التاريخ، قصة عائشة رضي الله عنها والنبي صلى الله عليه وسلم.
0: نعم.
1: ويعجبني جدا والله حديث أم زرع، أريد أن أسمع من حضرتك يعني إن شاء الله في حلقة من الحلقات.
0: الله يعزك، بارك الله فيك.
1: وفيك بارك الله يعزك.
0: نعم. كما ذكر أنس بن مالك: أول حب في الإسلام، أو قال أعظم حب في الإسلام، حب النبي لعائشة وحب عائشة للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، إنه الحب الطاهر العفيف. كانت زينب بحرا لا ساحل له في الجود والإنفاق، لأنها قرأت في كتاب ربها وسمعت من نبيها هذه الأحاديث، فكان الأجر من الله عز وجل. أن يقول: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، حسنى في الدنيا وحسنى في الآخرة هي الجنة، وزيادة هي رؤية الله عز وجل. أسأل الله أن يبلغنا رضا وأن يأخذ بأيدينا إليه. اسمع، يقول النبي لزينب: جئت لخطبتك، وهي لا تدري لمن، فمن وليك؟ قالت: أنت يا رسول الله. وهذا من نجابتها ومن توفيق الله إياها أنها وكلت رسول الله عن نفسها، فخطبها النبي لنفسه، وتزوجها النبي بعد أن أمهرها كما أمهر سائر نسائه، 400 درهم أو 500 درهم وكسوة، وبنى لها النبي. وقد تزوجها رسول الله بعد زواجه بحفصة أم المؤمنين 20 يوما، وبنى لها بيتا بجوار بيت حفصة، فكانت بيوت النبي صلى الله عليه وسلم حول المسجد: بيت سودة، ثم بيت عائشة، ثم بيت حفصة، ثم بيت زينب بنت خزيمة رضي الله عنها وأرضاها. وسعدت زينب سعادة ما بعدها سعادة، بعد فوزها بالسبت إلى الإسلام، سعدت سعادة بأن أصبحت أما للمؤمنين. اسمع، بعد أن كانت أما للمساكين رفع الله شأنها لتكون أما للمؤمنين. وجزاء الخير خير، للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. كانت أما للمساكين، كافأها الله بأن تكون أما للمؤمنين، وأذهب الله عنها الرجس، وانتقلت من بيتها إلى بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. دخلت زينب بيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكان هذا في شهر رمضان، لأن النبي تزوج بأم المؤمنين حفصة في شهر شعبان في السنة الثالثة، وتزوج النبي بزينب بنت خزيمة في شهر رمضان من السنة الثالثة من هجرته صلى الله عليه وعلى آله وسلم. دخلت زينب إلى بيوت نساء النبي وأصبحت أما للمؤمنين، لكنها دخلت دخول الأبرار الخاضعين الخاشعين، ودخلت دخول العابدين الزاهدين، لا تريد دنيا ولا ترغب فيها، ولا تحمل لأحد حقدا ولا غلا ولا حسدا ولا منافسة. ما نافست عائشة ولا حفصة ولا سودة، دخلت كأنها نسمة، كأنها نسمة، دخلت كأنها ريح طيبة رضي الله عنها. واستقبلتها نساء النبي استقبالا طيبا، لأنه ما من واحدة منها غارت منها رضي الله عنها، كانت زاهدة في الدنيا لا ترغب في شيء من متاعها ولا من لهوها رضي الله عنها وأرضاها. لهذا لم نسمع لزينب حسا مع نساء النبي ولا خبرا مع نساء النبي، ما نافست واحدة ولا كادت ولا تآمرت ولا فعلت شيئا ولا اشتركت في واحدة من أفعال نساء النبي رضي الله عنها وأرضاها. إنها نسمة طيبة، ريح مباركة، دخلت بيت النبي طيبة القلب، هادئة البال، راضية الحال رضي الله عنها وأرضاها. وكأني بزينب، هذه مسكينة ضعيفة من أهل الجنة، كما أخبر نبينا صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم: ألا أخبركم بأهل الجنة؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: أهل الجنة كل ضعيف متضعف، كل ضعيف، ضعيف لله، ضعيف لله، ذليل لله، منكسر لله. أما كما قال النبي: ألا أخبركم بأهل النار؟ قالوا: من يا رسول الله؟ قال: كل عتل مستكبر جوار، كل عتل مستكبر جوار، جهور قوي شديد. أما الضعيف المتضعف فهو من أهل الجنة كما أخبر النبي. أخذت زينب أم المؤمنين هذا الطريق، طريق المسكنة لله، طريق الإحسان إلى خلق الله، طريق تفريد كروب عباد الله عز وجل وإطعام المساكين، وهو باب عظيم من أبواب الخير التي يضمن بها العبد أن يكون من أهل الجنة رضي الله عنه في بيت الحبيب. دخلت أمنا أم المؤمنين عائشة، دخلت أمنا أم المؤمنين زينب بنت خزيمة على سودة وعلى عائشة وعلى حفصة، لم تنافس واحدة ولم تغر من واحدة، بل تركت لهن، لأنها علمت يقينا أن رسول الله لن يظلمها، سيعطيها حقها كما يعطي عائشة رضي الله عنها. وقالت في نفسها: والله يكفيني القليل من النبي، حتى النظرة حتى البسمة يكفيها فخرا وفضلا. فهي صاحبة المناقب كما قلت لكم، فيه دليل على أن السيدة زينب بنت خزيمة ما تزوجت عبد الله بن جح، لأن عبد الله بن جح مات في غزوة أحد، وأحد كانت في شهر شوال، كانت في شهر شوال. أما بدر كانت في شهر رمضان من السنة الثانية، وأحد كانت في شهر شوال من السنة الثالثة. وتزوج النبي حفصة في شهر شعبان، وتزوج زينب كما قال أهل المغازي والسير بعد حفصة بعشرين يوما على الأكثر بشهر. إذن لا يمكن أن يتزوجها في شوال، لا بد أن يكون قد تزوجها في شهر رمضان الذي هو في السنة الثالثة، لأن حفصة كانت في شهر شعبان وزينب تزوجها النبي في شهر رمضان. ولهذا فإن زوجها قبل النبي الطفيل بن الحارث، ثم خلف عليها أبو عبيدة ابن الحارث ابن عبد المطلب ابن عبد المطلب ابن عم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. عاشت زينب في بيت رسول الله آمنة هادئة، ازداد إقبالها على الإحسان مما ترى من حال النبي العدنان، ومما تسمع من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من الحث على فعل الخيرات والإحسان إلى المساكين رضي الله عنهن. ولكنها لم ترو شيئا عن رسول الله من الأحاديث، كما قال ابن الجوزي رضي الله عنه: وما نعلمها أسندت شيئا، أي أسندت شيئا من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقال غيره أيضا: أنها ما روت كما قال الإمام الذهبي في السير لم تروي حديثا عن رسول الله، لم تروي حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قيل إنها لانشغالها بالنفقة بالصيام بالإنفاق بالعمل لتتكسب وتنفق وتطعم المساكين وتتصدق رضي الله عنها وأرضاها، فما روت حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لم يطل مقامها عند النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، هي التي دخلت بيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في هدوء الأبرار وصمت العابدين، عاشت ساكنة طيبة لم نسمع عنها شيئا، ما آذت رسول الله بشيء ولا سمع منها ما يغضبه، لهذا بكاها لأنها ذكرته بأم المؤمنين خديجة التي ما آذت رسول الله قط. أقول ولدت السيدة زينب قبل البعثة بثلاث عشرة سنة، ومدة الهجرة ثلاث عشرة سنة، إذن 26 سنة، وظلت مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من رمضان من السنة الثالثة إلى ربيع الآخر من السنة الرابعة، يبقى 26 سنة وأربع سنوات، لأنها توفيت في السنة الرابعة من هجرة رسول الله، فماتت وعمرها 30 سنة رضي الله عنها وأرضاها. مرضت أم المؤمنين زينب واشتد مرضها، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ظل بجوارها حتى فاضت روحها طيبة طاهرة، ما أحسنها من روح وما أطيبها من روح، روح ما عرفت، روح ما عرفت غلا ولا حقدا، بالله عليكم نفس كهذه كيف تلقى ربها إلا طيبة طاهرة، نفس كهذه نالت المناقب ومناقبها رضي الله عنها أنها سابقة إلى الإسلام، أنها لقبت في الجاهلية والإسلام بأم المساكين رضي الله عنها وأرضاها، أنها أصبحت بعد ذلك أما للمؤمنين، عاشرت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قيل 3 أشهر وقيل 4 أشهر، والصحيح أنها عاشت مع النبي من سبعة إلى 8 أشهر رضي الله عنها وأرضاها. أقول عاشت مع رسول الله هذه الأشهر، وكما دخلت في صمت خرجت أم المؤمنين زينب من بيت رسول الله في خضوع الخاشعين وفي صمت الزاهدين، لا تفكر لا في دنيا ولا في متاع، إنما ترجو الخلود في دار النعيم مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحان وقت انتقالها من دار الدنيا إلى دار السلام رضي الله عنها وأرضاها، فاضت روحها وجاء أجلها كما يأتي وسيأتي على كل مخلوق، ولكن شتان بين موت أم المؤمنين زينب بنت خزيمة رضي الله عنها، كما كانت طيبة النفس خرجت روحها طيبة إلى باريها. وأقول قال نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم صنائع المعروف تقي مصارع السوء، هي صنعت المعروف حتى صار ذلك لقبها أم المساكين رضي الله عنها. كيف يكون موتها إلا طيبة؟ ماتت في بيت رسول الله بين يدي رسول الله، وأعظم مناقبها رضي الله عنها لما ماتت آذن النبي أصحابه بموتها، فاجتمع أصحاب النبي ليشهدوا أم المؤمنين زوجة النبي الأمين، وهي الوحيدة التي ماتت من نساء النبي بالمدينة بعد خديجة التي ماتت بمكة، لكنها انفردت على سائر نساء النبي بمنقبة، لم تنلها واحدة من نساء النبي. وأنا أقول ليست العبرة بمن سبق، إنما العبرة بمن صدق. هل معنى كلامي أن سائر نساء النبي لم يكن صادقات؟ لا والله، ما عنيت هذا ولا قصدته، رضي الله عنهن أجمعين، فإنهن أمهات المؤمنين وزوجات النبي الأمين. لا، بل إن الله يعطي فضله لمن يشاء، كما أعطى عائشة فضلا لم تناله واحدة من رواية الأحاديث، وكما أعطى غيرها من نساء النبي، أعطى لزينب هذه الخصيصة التي خصها الله بها، أنها ماتت في حياة النبي، وهي الوحيدة التي صلى عليها النبي صلاة الجنازة. ربما يسألني سائل، أو أنا أسأل المشاهدين الكرام، ألم تمت خديجة في زمن النبي وماتت في السنة العاشرة من بعثة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ ألم تمت خديجة أم المؤمنين بعد البعثة ونزول الوحي بعشر سنوات؟ وأنت تقول الآن إن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما صلى على واحدة من نسائه صلاة الجنازة إلا على زينب بنت خزيمة. لماذا؟ كيف؟ لأن خديجة ماتت بمكة قبل أن ينزل الأمر بصلاة الجنازة، فما كان النبي يعرف صفة صلاة الجنازة، بل دفنها وبكاها صلى الله عليه وسلم. أما زينب بنت خزيمة فإنها نالت منقبة بعد سبقها للإسلام ورؤيتها للنبي العدناني ودخولها بيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومعاشرة رسول الله 8 أو 7 أشهر، نالت فضلا ومنقبة لم تنلها واحدة من نساء النبي، وكفاها منقبة بعد إسلامها رضي الله عنها أن النبي حمل نعشها وذهب بها ليدفنها في البقيع بعد أن صلى عليها النبي صلاة الجنازة وصف أصحابه وراءه ودعا لها النبي وبكاها لأنها رضي الله عنها وأرضاها ذكرته بأم المؤمنين خديجة في رقتها وفي أنسها وفي صمتها. لم نسمع من خديجة حديثا، ولم نسمع من أمنا أم المؤمنين زينب حديثا، لم نسمع من أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها وأرضاها ما يؤذي رسول الله، ولم نسمع من أم المؤمنين زينب ما يؤذي رسول الله. لهذا كان هذا الفضل لها لإحسانها. صلى النبي عليها ونهي وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. منقبة حتى وإن كان الصلاة من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لها رحمة، فإن الله قد رحمها وأحسن إليها بإنفاقها، ثم أراد الله أن يكافئها هذه المكافأة، وذهب النبي يحمل نعشها، يحمل خشبتها التي عليها زوجته زينب بنت خزيمة رضي الله عنها، وحفر النبي لها ودفنها، ونزل في قبرها 3 من إخوتها. أقول هذه زينب خامسة نساء النبي، وهي رابعة بيوت رسول الله. البيت الأول بيت سودة، الثاني بيت عائشة، الثالث بيت حفصة، الرابع بيت زينب التي تزوجها النبي في رمضان سنة 3 هجرية، وتوفيت في ربيع الآخر سنة 4 هجرية، يعني قرابة 8 أشهر عاشت مع النبي. هي عمر قصير مع رسول الله، لكنه خير عظيم وفضل عميم. وأعيد وأكرر إن العبرة ليست بطول العمر، إنما العبرة بحسن العمل. أسأل الله تعالى أن يطيل أعمارنا، وأن يحسن أعمالنا، وأن يبارك لنا في نسائنا وأهلنا وأولادنا، وأن ينعم علينا بنعمة العافية في الدنيا والآخرة. إخوتي أحبتي في الله، قلت هذا الكلام حتى نعرف أن العبرة ليست بأن يطول العمر، وليست بأن يعيش الإنسان مصليا، وليست بأن يكون الإنسان خطيبا بارعا، وليست بأن يكون داعية مفوهة، وليست بكثرة الأدباء حوله، إنما العبرة بقبول العمل عند الله. والله كما أخبرنا ربنا عز وجل، إنما يتقبل الله من المتقين، إنما يتقبل الله من المتقين. فنسأله تعالى أن يجعلنا من الأبرار المتقين، وأن يختم لنا بخاتمة الإيمان أجمعين. هذه واحدة ممن شهد لها النبي بالإيمان، كما قال عنها: إن الأخوات لمؤمنات. وهي واحدة أخت لأم المؤمنين ميمونة بنت الحارث زوج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وربما يسأل سائل: ولم تزوجها رسول الله؟ وهذا نرد به على من يزعم إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يتزوج لشهوة كبرت كلمة تخرج من أفواهه. إذن فلم تزوجها النبي؟ أولا، تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم لجبر خاطرها، لأن زوجها مات معه في غزوة بدر وأصبح شهيدا، ولم يكن لها من أهلها في المدينة أحد، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يجبر خاطرها. ثانيا، أراد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يرعى حق زوجها الشهيد ابن عمها أبي عبيدة، عبيدة بن الحارث، زوجها الشهيد عبيدة ابن الحارث رضي الله عنه وأرضاه. أراد أن يرعى حقه وحرمته بأن يصون زوجته من بعده. قال قائل، أو ربما يقول قائل: وهل لا يصون حرمة من مات إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لماذا لم يزوجها النبي لغيره؟ أقول إن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان أولى الناس بالمؤمنين، كما قال ربنا عز وجل: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. فهو أولى بهم وأولى لهم من أنفسهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فأراد النبي أن يجبر خاطرها، وأن يصون حرمة ويرعى حرمة الشهيد وهو ابن عمه عبيدة بن الحارث رضي الله عنه وأرضاه. ولكن لم تطل إقامة زينب رضي الله عنها وأرضاها في بيت رسول الله إلا زمنا قصيرا، لكنها بهذا الزمن القصير أصبحت أما للمؤمنين. فنحن نذكر مناقبها ونعرف فضلها ومكانتها، ومن شرف وعز الله لها أنها أصبحت أما للمؤمنين. وهكذا انتقلت من دار الدنيا التي كانت فيه سالمة القلب إلى دار السلام، ليقال لها إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. هنيئا لأمنا أم المؤمنين زينب بنت خزيمة. وأنا أستحلفكم بالله، اعرفوها واعرفوا مناقبها واعرفوا شيئا من سيرتها. هي الوحيدة التي صلى عليها النبي صلاة الجنازة ودعا لها، ونالت هذا الشرف لتفوز برضوان الله عز وجل بعد أن نالت الشرف بالإسلام وبأن أصبحت أما للمؤمنين، رضي الله عن أم المؤمنين زينب. وأنا أقول استعدوا في اللقاء القادم إن شاء الله تعالى لنسأل أسئلة تهمنا فيما مضى من أزواج النبي، حتى نكون على بينة. ليست العبرة بدرسنا هذا أن نسرد الحكايات ولا أن نحكي القصص، وإنما العبرة بهذه الدروس أن نتعرف على أمهات المؤمنين عن قرب، وأن نعرف أخبارهم وأحوالهم، وأن يكن قدوة للبنات وللنساء بل للرجال على السواء، قدوة في زمن انعدمت فيه القدوة. أقول وسأحكي إن شاء الله في لقائنا القادم شيئا عن زوجات النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لنقف وقفة مع من مضت منهن، ثم نستأنف الكلام بعدها لنكمل الكلام عن أمهات النبي وعن أمهات المؤمنين زوجات النبي عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام. وفي الختام أستودعكم الله الذي لا تضيع عنده الودائع، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.

مستمعينا الكرام، كنا نستمع وإياكم إلى حلقة جديدة من برنامج نساء من بيت النبوة من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا.

0: هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را، تلك آيات الكتاب وقرآن مبين. ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل، فسوف يعلمون. وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم. ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون.

إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي شِيَعِ الْأَوَّلِينَ

لا يؤمنون به وقد خلت سنة الأولين ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون ولو

وحفظناها من كل شيطان رجيم إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين.

وجعلنا لكم فيها معايش ومن لستم له برازقين.

وإنا لنحن نحيي ونميت ونحن الوارثون ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين وإن ربك هو يحشرهم إنه حكيم عليم ولقد

فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس أبى أن يكون مع الساجدين قال يا إبليس ما لك ألا تكون مع الساجدين

قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون قال فإنك من المنظرين قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم قال رب بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينن

جهنم لموعدهم أجمعين لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم إن المتقين في جنات وعيون ادخلوها بسلام آمنين

لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم ونبئهم عن ضيف إبراهيم إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال إنا منكم وجلون قالوا لا توجل إنا نبشرك بغلام عليم قال أبشرتموني على أن مسني الكبر

وجاء أهل المدينة يستبشرون قال إن هؤلاء ضيفي فلا تفضحون واتقوا الله ولا تخزون قالوا أولم ننهك عن العالمين قال هؤلاء بناتي إن كنتم فاعلين لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون فأخذتهم الصيحة مشرقين

إن في ذلك لآيات للمتوسمين وإنها لبسبيل مقيم إن في ذلك لآية للمؤمنين

عنهم وإنهما لبإمام مبين. ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين وآتيناهم آياتنا فكانوا عنها معرضين وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا آمنين فأخذتهم الصيحة مصبحين فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل إن ربك هو الخلاق العليم ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم

تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين وقل إني أنا النذير المبين.

فوربك لنسألنهم أجمعين فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين إنا كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين بسم الله الرحمن الرحيم أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون.

خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون.

والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون ولكم فيها جمال تريحون

وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون وما ذرأ لكم في الأرض مختلفا ألوانه إن في ذلك لآية لقوم يذكرون

وعلامات وبالنجم هم يهتدون أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون

أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون إلهكم إله واحد

بلى إن الله عليم بما كنتم تعملون فادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فلبئس مثوى المتكبرين وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة ولدار الآخرة خير ولنعم دار المتقين

هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي أمر ربك كذلك فعل الذين من قبلهم وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون

كذلك فعل الذين من قبلهم فهل على الرسل إلا البلاغ المبين.

فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة

0: ظل
1: وما لهم من ناصرين وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت بلى وعدا عليه حقا ولكن أكثر الناس لا يعلمون

والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنة ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر

أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين أو يأخذهم على تخوف فإن ربكم لرؤوف رحيم

يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون.

واحد فإياي فارهبون وله ما في السماوات والأرض وله الدين واصبا أفغير الله تتقون

ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا مما رزقناهم تالله لتسألن عما كنتم تفترون ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون

يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون.

فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون.

أفبنعمة الله يجحدون. والله جعل لكم من أنفسكم أزواجاً

وجهه لا يأت بخير. أينما يوجهه لا يأت بخير.

ولله غيب السماوات والأرض وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب إن الله على كل شيء قدير.

وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون فإن تولوا فإنما عليك البلاغ المبين.

طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم.

ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر

شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. ذلك بأنهم استحبوا الحياة

به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن الله غفور رحيم.

افتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاع قليل ولهم عذاب أليم وعلى الذين هادوا حرمنا ما قصصنا عليك من قبل وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون

شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين إنما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه وإن ربك ليحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن

وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين.

إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها

كثيرا عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا

وكان الإنسان عجولا وجعلنا الليل والنهار آيتين

ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولاً

شكورا كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا

واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا. وآت ذا

وكان الشيطان لربه كفورا وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا ولا تجعل

إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه كان بعباده خبيرا بصيرا ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل

يبلغ أشده وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم ذلك خير وأحسن تأويلا ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا أفأصفاكم ربكم بالبنين واتخذ من الملائكة إناثا إنكم لتقولون قولا عظيما ولقد صرفنا في هذا القرآن ليذكروا وما يزيدهم إلا نفوراً

إلا سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا.

شكورا وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا

قل كونوا حجارة أو حديدا أو خلقا مما يكبر في صدوركم فسيقولون من يعيدنا قل الذي فطركم أول مرة فسينغضون إليك رؤوسهم ويقولون متاهو قل عسى أن يكون قريبا يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده وتظنون إن لبثتم إلا قليلا وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا ربكم أعلم بكم إن يشأ يرحمكم أو إن يشأ يعذبكم وما أرسلناك عليهم وكيلا وربك أعلم بمن في السماوات والأرض ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض وآتينا داود زبورا قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا

قصورا وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها وما نرسل بالآيات إلا تخويفا وإذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس

ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس قال أأسجد لمن خلقت طينا. قال أرأيت

موفورا واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا ربكم الذي يزجي لكم الفلك في البحر لتبتغوا من فضله إنه كان بكم رحيما وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا أفأمنتم أن يخسف بكم جانب البر أو يرسل عليكم حاصبا ثم لا تجدوا لكم وكيلا أم أمنتم أن يعيدكم فيه تارة أخرى فيرسل

ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحى إليك

إلى سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحويلا. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. ومن الليل تتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. وقل جاء الحق وزهق الباطل، إن الباطل كان زهوقا. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه، وإذا مسه الشر كان يئوسا. قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا. ويسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلاً.

إلا رحمة من ربك إن فضله كان عليك كبيرا.

كفورا. وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا أو تكون

0: تفجيرا
1: أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا أو تأتي بالله والملائكة قبيلا أو

كِتَابًا نَقْرَأُهُ قُلْ سُبْحَانَ رَبِّي هَلْ كُنْتُ إِلَّا بَشَرًا رَسُولًا وَمَا

لا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم إنه كان بعباده خبيرا بصيرا ومن يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد لهم أولياء من دونه

مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا.

أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ قَادِرٌ عَلَى أَنْ يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ

إن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قتورا ولقد آتينا موسى 9 آيات بينات

وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا.

سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلاً.

الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا.

لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا

وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا أَمْ حَسِبْتَ أَنَّ أَصْحَابَ الْكَهْفِ وَالرَّقِيمِ كَانُوا مِنْ آيَاتِنَا عَجَبًا

رشدا لضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى

لقد قلنا إذا شططا هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا وإذ

رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا. وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه، ذلك من آيات الله. من يهدي الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وتحسبهم أيقاظا وهم رقود، ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال، وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد. لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا. وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم، قال قائل منهم كم لبثتم؟ قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم. قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فبعثوا

أبدا وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا ابنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجداً

قريب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل

أحدا ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9 قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع

واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا

وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها

ترى كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وكان

ذاك رجلا، لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا.

إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا.

اتقى أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا وأحيط بثمره فأصبح يقلب

نصيرا. هنالك الولاية لله الحق، هو خير ثوابا وخير عقبا.

وكان الله على كل شيء مقتدرا. المال والبنون زينة الحياة الدنيا،

أحدا وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا ووضع

ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا وإذ قلنا

ففتق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلاً.

0: صفا
1: ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلاً.

وإن تدعهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقباً

الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا قال ذلك ما كنا نبغ فارتدا على آثارهما قصصا

أمرا. قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا. فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها، قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا. قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا. قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا. فانطلقا حتى إذا لقيا غلاما فقتله قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا. قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا.

قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك

من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تسطع عليه صبرا ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا

الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا ثم أتبع سببا

ذكرا. كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا. ثم أتبع سببا.

ردما آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء وكان وعد ربي حقا وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض.

بعد ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا وإني

يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا.

يا يحيى خذ الكتاب بقوة، وآتيناه الحكم صبيا.

قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا.

فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا

قمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا ذلك عيسى بن مريم

فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين

قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني مليا قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا وأعتذر

فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا

واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا

ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا ورفعناه مكانا عليا.

إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا

بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا ويقول الإنسان أإذا ما مت لسوف أخرج حيا

ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صليا وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا

وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أحسن أثاثا ورئيا قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا

بلدا. أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا. كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا. ونرثه ما يقول ويأتينا فردا. واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا. كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا.

فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدا يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا

وردا، لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا، وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، لقد جئتم شيئا إدا.

عددا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا

ركزا. بسم الله الرحمن الرحيم. طه. ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى. تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى. الرحمن على العرش استوى. له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى. وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى. الله لا إله إلا هو. له الأسماء الحسنى. وهل أتاك حديث موسى؟

أنا ربك فاخلع نعليك إنك بالوادي المقدس طوى وأنا اخترتك.

فَلَا يَصُدَّنَّكَ عَنْهَا مَنْ لَا يُؤْمِنُ بِهَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَتَرْدَى

أخرى. قال ألقها يا موسى. فألقاها فإذا هي حية تسعى. لنريك من آياتنا الكبرى. اذهب إلى فرعون إنه طغى. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي. أشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا. إنك كنت بنا بصيرا. قال قد أوتيت سؤلك يا موسى. ولقد مننا عليك مرة أخرى. إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى.

وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني. إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفله؟ فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن، وقتلت

موسى واصطنعتك لنفسي اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى

قال موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى فتولى فرعون فجمع كيده ثم أتى قال لهم موسى ويلكم

خاب وقد خاب من افترى فتنازعوا أمرهم بينهم وأسروا النجوى

فأجمعوا كيدكم ثم أتوا صفا وقد أفلح اليوم من استعلى.

تسعى فأوجس في نفسه خيفة موسى قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى

لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلأقطعن

صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أعجلك عن قومك يا موسى؟ قال هم أولئي على أثري وعجلت إليك رب لترضى. قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري. فرجع موسى إلى قومه غضبان أسفا. قال يا قوم ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا؟ أفطال عليكم العهد أم أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم موعدي؟

ولقد قال لهم هارون من قبل يا قوم إنما فتنتم به وإن ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمري قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى قال يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعن أفعصيت أمري قال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي قال فما خطبك يا سامري قال بصرت بما لم يبصروا به فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها وكذلك سولت لي نفسي قال فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس وإن لك موعدا لن تخلفه وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا لنحرقنه ثم لننسفنه في اليم نسفا إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء علما كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق وقد آتيناك من لدنا ذكرا من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا خالدين فيه وساء لهم يوم القيامة حملا يوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا عشرا نحن أعلم بما يقولون إذ يقول أمثلهم طريقة إن لبثتم إلا يوما ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما

لهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا. فتعالى الله الملك الحق، ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه، وقل رب زدني علما. ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى.

نفث تشقى إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو

أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى أفلم يهدِ لهم كم أهلكنا قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات لأولي النهى

فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى.

ورزق ربك خير وأبقى وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى وقالوا لولا يأتينا بآية من ربه أولم تأتهم بينة ما في الصحف الأولى ولو

0: ذل ونخذا. قل كل متربص فتربصوا فستعلمون من أصحاب الصراط السوي ومن اهتدى. صدق الله العظيم.
1: هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.

بك من العجز والكسل والجبن والبخل والهرم والقسوة والغفلة والعيلة والذلة والمسكنة.

والبرص وسيئ الأسقام. اللهم إنا نعوذ بك من الفقر والقلة والذلة، ونعوذ بك من أن نظلم أو نظلم.

واقتدارا أحاط بالكون علما واقتدارا أحاط بالكون علما نظمت عقده يد الإتقان.

نظمت عقده يد الإتقان وجمالا في كل شيء تجلى سبح

الجسيمة حيث أرسلت إلينا أفضل رسلك وأنزلت علينا أشرف كتبك وشرعت لنا أفضل شرائع دينك وجعلتنا من خير أمة أخرجت.

خير قلوبهم وأصلح ذات بينهم واهدهم سبل السلام ونجهم من الظلمات إلى النور برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل وسلم.

أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هيا بنا نطوف بين حدائق الإيمان، نقطف من ثمار أشجارها وننهل من نبعها الصافي. أيها الإخوة المؤمنون، كل شيء في هذا الوجود يدل على الخالق سبحانه وتعالى، فسبحان من أتته السماء والأرض طائعة، وسانت العيون عند ذكره دامعة، ترنم الرعد بتسبيحه، ولمع البرق بتمجيده، وشد الطير بذكره، وهدل الحمام بشكره. شكره نعمة تستوجب الشكر، ومدحه توفيق للمادح يستحق العرفان، والثناء عليه منة منه يختص بها من يشاء. أحلى اللحظات وأجل الساعات إذا ذكرته، وأشرف وأفضل القربات إذا سبحته. وصدق الله العظيم إذ يقول: وإني

أيها الإخوة المؤمنون، نعم الله تعالى على عباده عظيمة جليلة لا تعد ولا تحصى، والله سبحانه وتعالى لا يعذب الشاكرين من عباده على نعمه. قال تعالى: ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. وليست النعم مقصورة على الطعام والشراب فحسب، فكل حركة من الحركات وكل نفس من الأنفاس لله تعالى فيه نعم لا يعلمها إلا هو سبحانه وتعالى. قال أبو الدرداء رضي الله عنه: من لم يعرف نعمة الله عليه إلا في مطعمه ومشربه فقد قل علمه. وقال ابن عيينة: ما أنعم الله على العباد من نعمة أفضل من أن عرفهم لا إله إلا الله.

أخي المسلم، التقوى هي وصية الله تعالى لجميع خلقه، ووصية رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمته. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوصي أصحابه دائما بتقوى الله تعالى ولزوم طاعته. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله أوصني. قال: أوصيك بتقوى الله، فإنها رأس كل شيء، وعليك بالجهاد، فإنه رهبانية الإسلام. وكتب عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه إلى رجل قائلا: أوصيك بتقوى الله عز وجل، التي لا يقبل الله غيرها، ولا يرحم إلا أهلها، ولا يثيب إلا عليها.

مأثور الحكمة ثلاثة لا تعرف إلا في ثلاثة: ذو البأس لا يعرف إلا عند اللقاء، وذو الأمانة لا يعرف إلا عند الأخذ والعطاء، والإخوان لا يعرفون إلا عند النوائب. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين، واحفظنا بالإسلام قاعدين، واحفظنا بالإسلام راقدين، ولا تشمت بنا عدوا ولا حاسدا يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك من كل خير خزائنه بيدك، ونعوذ بك من كل شر خزائنه بيدك يا أرحم

0: مكة.
1: إخوة الإيمان، كان الصحابي الجليل معاذ بن جبل رضي الله عنه كلما مشى مع أصحابه يقول لهم: اجلسوا بنا نؤمن بربنا ساعة، يسمي ذكر الله تعالى إيمانا. فسأله يوما أحد المسلمين قائلا له: علمني. فقال له معاذ رضي الله عنه: وهل أنت مطيعي إذا علمتك؟ فقال الرجل: إني على ذلك لحريص. فقال رضي الله عنه: صم وأفطر وصل ونم، وإياك ودعوة المظلوم، ولا تموتن إلا وأنت مسلم.

والإخوة المؤمنون، غدا بمشيئة الله تعالى نواصل الاقتطاف من حدائق الإيمان، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: إذاعة القرآن الكريم من سيدني. مستمعينا الكرام، حان الآن موعدكم مع فترة جديدة من فترات الفجر.
1: إخوة الإيمان والإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم إخوة الإيمان من هذا المكان الطاهر ومن هذا البيت العامر. نحييكم من مسجد الإمام الشافعي رضي الله عنه وأرضاه، وننقل لكم على الهواء مباشرة صلاة الفجر لهذا اليوم الطيب المبارك من أيام الله عز وجل. إخوة الإيمان والإسلام، في هذه اللحظات المباركة من الليل يطيب الذكر والدعاء والاستغفار والرجاء. لحظات مباركة وأيام مباركة، نسأل المولى عز وجل أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. أيها الإخوة الأحباب، هذا هو لقاء الفجر، لقاء تتجدد معه الخواطر وتتكامل فيه الرؤى، ليل يعقبه نهار وظلام يبدده ضياء، فيتجدد في المؤمن الأمل ويقوى فيه الرجاء. فساعات الليل مهما طالت لا بد أن يعقبها نور الفجر. وصبح الإسلام قادم وغده مشرق، ونوره بمشيئة الله سيعم المشرق والمغرب. ذلك الدين القيم، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. أيها الإخوة الأحباب، القرآن الكريم هو كلام رب العالمين، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، وهو يأخذ الألباب بحسن بيانه وجمال معانيه، وهو راحة لأهل الإيمان. ويهزني ألمي فأنشد راحتي في بضع آيات من القرآن، والنفس بين جوانحي شفافة دب الخشوع بها فهز كياني. قد عشت أؤمن بالإله ولم أذق إلا أخيرا لذة الإيمان. أيها الإخوة المؤمنون، وخير مستفتح لهذا اللقاء الإيماني المبارك، لقاء الفجر، آيات بينات من الذكر الحكيم، بدءا من الآية 49 من سورة الحجر، يتلو علينا القارئ الشيخ محمود أبو الوفا الصعيدي.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

زاد لا ينفد، ومدد لا ينقطع، وجواب لا يخلق على كثرة الرد. ذلكم هو القرآن الكريم، إن له لحلاوة، وإن عليه لطلاوة، وإن أعلاه لمثمر، وإن أسفله لمغدق، وإنه لا يعلو ولا يعلى عليه. وهكذا إخوة الإيمان والإسلام، استمعنا إلى تلاوة مباركة من سورة الحجر تلاها علينا القارئ الشيخ محمود أبو الوفا الصعيدي، وكانت خير مستفتح لهذا اللقاء الإيماني المبارك، لقاء الهدى والرضا والنور والإيمان، لقاء الفجر، والذي ننقله إلى أسماع حضراتكم من هنا، من مسجد الإمام الشافعي رضي الله عنه وأرضاه. إخوة الإيمان والإسلام، المسلمون في مشارق الأرض ومغاربها أمة واحدة، يجمعهم كتاب واحد ونبي واحد وقبلة واحدة هي الكعبة المشرفة. والمسلم حينما يتوجه شطر المسجد الحرام يتذكر من فوره أولى القبلتين وثالث الحرمين، يتذكر المسجد الأقصى المبارك. لست في ساحة القداسات مسجد، إنما أنت هالة من محمد. نسأل المولى تباركت أسماؤه أن يرده إلى المسلمين ردا جميلا، وأن يرزقنا صلاة فيه قبل الممات. أيها الإخوة الأحباب، وحتى يأذن الله بميلاد فجر يوم جديد، نبقى الآن مع هذه الابتهالات والأدعية والمدائح النبوية يقدمها لنا المبتهل الشيخ محمد الهلباوي.

مستمعينا الكرام، حان الآن موعد أذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها، وعلى السادة المقيمين خارجها مراعاة فروق التوقيت. من إذاعة القرآن الكريم من سيدني يرفع لأذان الفجر.

الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. وهكذا إخوة الإيمان والإسلام رفع نداء الحق وأذن بصلاة الفجر لهذا اليوم الطيب المبارك من أيام الله عز وجل، ورفع النداء المبتهل الشيخ محمد الهلباوي بعد أن قدم لنا فاصلا من الابتهالات والأدعية والمدائح النبوية.

إخوة الإيمان والإسلام، الصلاة مستراح العابدين وأنس المتقين وقرة عين الذاكرين، ففيها مناجاة رب العالمين، فيها مناجاة من لا تقر العيون إلا به، ولا تأنس الأرواح إلا بذكره، ففيها سعادة النفس وراحة القلب واطمئنان البال. وأطيب الناس عيشا في هذه الحياة هم أهل المحبة والمعرفة والذكر سبحانه وتعالى، فلا طابت الدنيا إلا بذكره، ولا طابت الآخرة إلا بعفوه، ولا طابت الجنة إلا برؤية وجهه الكريم. فالمسلم يتطلع إلى رضا الله عز وجل، فرضا الله هو أسمى التطلعات والأمنيات. رضاك خير من الدنيا وما فيها، يا مالك النفس قاصيها ودانيها. وحق حبك ما أرجو الديار ولا الأموال من عرض الدنيا فأقنيها. فليس للروح آمال تؤملها سوى رضاك، فذا أقصى أمانيها. فنظرة منك يا سؤلي ويا أملي خير إلي من الدنيا وما فيها. أيها الإخوة الأحباب، وأرى إخوانكم المصلين هنا في مسجد الإمام الشافعي رضي الله عنه وأرضاه، أراهم وقد فرغوا من أداء ركعتي السنة وجلسوا ليستمعوا إلى تلاوة قصيرة يتلوها علينا القارئ الشيخ محمود أبو الوفا الصعيدي.

0: حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله.
1: استقيم الحمد لله، فراسوا واعتجروا، استحضروا عظمة الله عز وجل في قلوبكم، صلوا صلاة مودع، لينوا في أيدي إخوانكم، اعلموا أنه ليس للمرء من صلاته إلا ما عقل منها. الله أكبر،
2: الله أكبر.
1: بسم الله الرحمن

0: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تحينا ربنا بالسلام وادخلنا الجنة دار السلام. وهكذا إخوة الإيمان والإسلام قضيت على خير صلاة الفجر لهذا اليوم الطيب المبارك من أيام الله عز وجل، نقلناها لكم من هنا من ساحة مسجد الإمام الشافعي رضي الله عنه وأرضاه. إخوة الإيمان والإسلام، كان معنا قارئا القارئ الشيخ محمود أبو الوفا الصعيدي، ومبتهلا المبتهل الشيخ محمد الهلباوي، وأمنا في الصلاة الشيخ محمد صابر الجعفري. إخوة الإيمان والإسلام، تقبلوا تحيات الزميل حسن صفوت من أسرة الإذاعة الخارجية، وتحيات الزميل علي مسعود السهيد من أسرة التخطيط الديني، وتقبلوا أطيب تحيات محدثكم عبد الجواد شندي من أسرة المذيعين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: مستمعينا الكرام، كنا معكم في هذا التسجيل لفترة الفجر لهذه الليلة، قدمناها لكم من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا. تقبل الله منا ومنكم.
2: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. اللهم إني أدعوك بما دعاك به أولو العزم من الرسل، فأدعوك بما دعاك به آدم عليه السلام. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وأدعوك بما دعاك به نوح عليه السلام حين قال: رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا. وندعوك بما دعاك به إبراهيم عليه السلام حينما قال: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. وصلى الله وسلم على سيدنا مولانا

إذاعة القرآن الكريم تقدم أذكار طرفي النهار، وهما بين الصبح وطلوع الشمس، وما بين العصر والغروب. قال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. والأصيل قال الجوهري هو الوقت بعد العصر إلى المغرب، وجمعه أصل وآصال وأصائل. وقال تعالى: وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار. فالإبكار أول النهار والعشي آخره. وقال تعالى: وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب.

وهذا تفسير ما جاء في الأحاديث: من قال كذا وكذا حين يصبح وحين يمسي، أن المراد به قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، وأن محل هذه الأذكار بعد الصبح وبعد العصر.

جاء في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يصبح وحين يمسي سبحان الله وبحمده 100 مرة لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد عليه. والحديث رواه مسلم في الذكر والدعاء. وفي صحيحه أيضا عن ابن مسعود قال: كان نبي الله صلى الله عليه وسلم إذا أمسى قال: أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. رب أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها، وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها. رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. وإذا أصبح قال ذلك أيضا: أصبحنا وأصبح الملك لله. والحديث رواه مسلم في الذكر والدعاء أيضاً.

وفي السنن عن عبد الله بن خبيب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت يا رسول الله ما أقول؟ قال قل هو الله أحد والمعوذتين حين تمسي وحين تصبح 3 مرات تكفيك من كل شيء. قال الترمذي حديث حسن صحيح. وفي الترمذي أيضا عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم أصحابه يقول إذا أصبح أحدكم فليقل اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. وإذا أمسى فليقل اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت وإليك المصير. قال الترمذي حديث حسن صحيح.

0: وفي صحيح البخاري عن شداد بن أوس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيد الاستغفار: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. من قالها حين يمسي فمات من ليلته دخل الجنة، ومن قالها حين يصبح فمات من يومه دخل الجنة.
1: بأنك والعوالم كلها لولاه في محو وفضل حلالي.

لولا لولا في محو

وفي الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: مرني بشيء أقوله إذا أصبحت وإذا أمسيت. قال: قل: اللهم عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه، وأن نقترف سوءا على أنفسنا أو نجره إلى مسلم. قله إذا أصبحت وإذا أمسيت وإذا أخذت مضجعك. قال الترمذي: حديث حسن صحيح.

وفي الترمذي أيضا عن ثوبان وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يمسي وإذا أصبح: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا، كان حقا على الله أن يرضيه. وقال: حديث حسن صحيح. وفي الترمذي أيضا عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يصبح أو يمسي: اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك إنك أنت الله لا إله إلا أنت وأن محمدا عبدك ورسولك، أعتق الله ربعه من النار، ومن قالها مرتين أعتق الله نصفه من النار، ومن قالها ثلاثا أعتق الله ثلاثة أرباعه من النار، ومن قالها أربعا أعتقه الله من النار.

0: المسافر إلى مولاه.
1: وفي سنن أبي داود عن عبد الله بن غنام أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يصبح: اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك، فمنك وحدك لا شريك لك، لك الحمد ولك الشكر، فقد أدى شكر يومه. ومن قال مثل ذلك حين يمسي، فقد أدى شكر ليلته.

وفي السنن وصحيح الحاكم عن عبد الله بن عمر قال: لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يدع هؤلاء الكلمات حين يمسي وحين يصبح: اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي، اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي، اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. قال وكيع يعني الخسف.

وعن طلق بن حبيب قال: جاء رجل إلى أبي الدرداء فقال: يا أبا الدرداء، قد احترق بيتك. فقال: ما احترق، لم يكن الله ليفعل ذلك لكلمات سمعتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم. من قالها أول النهار لم تصبه مصيبة حين يمسي، ومن قالها آخر النهار لم تصبه مصيبة حتى يصبح. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، عليك توكل، وأنت رب العرش العظيم. ما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعلم أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.

هنا إذاعة القرآن الكريم. مستمعينا الكرام، نحييكم أطيب تحية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنتم أيها الأحبة الكرام مع أدعية وأذكار الصباح.

0: هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم

وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون الحق من ربك فلا تكونن من الممترين ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا

ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون.

الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات

يزكيهم ولهم عذاب أليم أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة

بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء

كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له

ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم.

كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف

فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون.

فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب

أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهنّ

فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر.

المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون.

البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين وقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل

وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم

مال أو صدقة أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزوجوا

واذكروا الله في أيام معدودات

فاتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون.

في قلبه وهو ألد الخصام وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد

زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب

بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه

المسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل

ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم.

ويحب المتطهرين نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم وقدموا لأنفسكم

تتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم.

أربعة أشهر فإن فات

ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ولا تتخذوا آيات الله هزوا

نصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح وأن تعفوا أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم

ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج فإن خرجن فلا جناح عليكم.

يقرضوا الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. ألم

فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا قالوا أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت

يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة

ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا

قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. ولما

الحكمة وعلمه مما يشاء ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق

هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه، ولا يعلى عليه، ولا يعلى عليه.

0: Abdullah ibn Yusuf narrated, Al-Layth said, on behalf of Yahya, that Muhammad ibn Yahya ibn Habban narrated, Anas ibn Malik, may Allah be pleased with him, narrated, Umm Haram, bint Milhan, said, once the Prophet, the blessing and peace of Allah be upon him, slept in my house, near me, and got up smiling. I said, what makes you smile? He replied, some of my followers who, that is to say, in a dream, were presented to me sailing in this green sea like kings on thrones. I said, O Allah's Apostle, invoke Allah to make me one of them. So the Prophet, the blessing and peace of Allah be upon him, prayed for her and went to sleep again. He did the same, that is to say, got up and told his dream, and Umm Haram repeated her question, and he gave the same reply. She said, invoke Allah to make me one of them. He said, you are among the first batch. Later on, it happened that she went out in the company of her husband, Ubadah ibn Samit, who went for the holy struggle. And it was for the first time the Muslim undertook a naval expedition led by Muawiyah. When the expedition came to an end, they were returning to Sham. A riding animal was presented to her to ride, but the animal let her fall, and thus she died. Anas ibn Malik, may Allah be pleased with him, narrated, Umm Haram, bint Milhan, said, once the Prophet, the blessing and peace of Allah be upon him, slept in my house, near me, and got up smiling. I said, what makes you smile? He replied, some of my followers who, that is to say, in a dream, were presented to me sailing in this green sea like kings on thrones. I said, O Allah's Apostle, invoke Allah to make me one of them. So the Prophet, the blessing and peace of Allah be upon him, prayed for her and went to sleep again. He did the same, that is to say, got up and told his dream, and Umm Haram repeated her question, and he gave the same reply. She said, invoke Allah to make me one of them. He said, you are among the first batch. Later on, it happened that she went out in the company of her husband, Ubadah ibn Samit, who went for the holy struggle. And it was for the first time the Muslim undertook a naval expedition led by Muawiyah. When the expedition came to an end, they were returning to Sham. A riding animal was presented to her to ride, but the animal let her fall, and thus she died.
1: حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثني الليث حدثنا يحيى عن محمد بن يحيى ابن حبان عن أنس بن مالك عن خالته أم حرام بنت ملحان قالت نام النبي صلى الله عليه وسلم يوما قريبا مني ثم استيقظ يتبسم فقلت: ما أضحكك؟ قال: أناس من أمتي عرضوا علي يركبون هذا البحر الأخضر كالملوك على الأسرة. قالت: فادع الله أن يجعلني منهم. فدعا لها، ثم نام الثانية ففعل مثلها، فقالت مثل قولها، فأجابها مثلها، فقالت: ادع الله أن يجعلني منهم. فقال: أنت من الأولين. فخرجت مع زوجها عبادة بن الصامت غازيا أول ما ركب المسلمون البحر مع معاوية. فلما انصرفوا من غزوهم قافلين فنزلوا الشأم، فقربت إليها دابة لتركبها فصرعتها فماتت.
2: مستمعينا الكرام، لازلنا معكم من إذاعة القرآن الكريم من سيدني، ونقدم لحضراتكم الآن برنامج تفسير القرآن الكريم لفضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي، فكونوا معنا.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم. وقلنا إن أولئك إشارة إلى المستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين ذكر الله حيثية استثنائهم، فقال: لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا. ومع ذلك فإن الله حينما أشارها إلى هؤلاء المستضعفين بحق قال: فأولئك عسى الله أن يتوب عليهم. كان مقتضى الكلام أن أولئك عفى الله عنهم، لكن عسى تدل على رجاء أن يعفو الله عنهم، والرجاء من الممكن أن يحدث أو لا يحدث، إلا أننا تكلمنا في ذلك في حلقة سابقة وقلنا عسى صحيح للرجاء، أنك تشعر بأن هذا أمر محبوب تحب وترجو أن يقع. ثم تكلمنا وقلنا إن في فرق بين أن ترجو شيئا من غيرك فتقول عساك أن تفعل كذا، لكن لما أقول عساي أن أفعل كذا أنا اللي أملك، يبقى دي أقوى ولا مش أقوى؟ أقوى. طيب لما أقول أنا مش عساي، لأن يمكن قوتي تخني، أقول عسى الله أن يفعل، يبقى أقوى وأقوى. فإذا كان الله هو الذي يقول عسى الله أن يفعل، يبقى مش أنا بقى، يبقى ده إطماع ورجاء، إلا أنه إطماع ورجاء من كريم فهو محقق. ثم يقول الحق سبحانه وتعالى بعد أن يذكر لنا القصة التي تحدث لكل من مات وتوفته الملائكة ظالما لنفسه بأن ظل في أرض وكان من الممكن أن يهاجر إلى أرض إيمانية إسلامية سواها، يقول: ومع ذلك الذي يضع في نفسه شيئا يريد أن يحقق به قضية إيمانية فهو معان عليها. ليه؟ لأنه هو قال في آية: من يتق الله يجعل له. فاللي حيضع في ذهنه وإن كان مستضعف وإلى آخره ويضع في نفسه أنه يهاجر لأرض يأخذ فيها حظ حركته الإيمانية أوسع مما هو فيها، الله ييسر له إيه؟ ولذلك مش النساء كانوا من المستضعفات؟ طب ومع ذلك أم سلمة عملت إيه؟ وبقى أنها في حتة وهي في حتة والدنيا كلها في حتة وما هاجرت برضو. إذن الذي يحاول لقضية إيمانية يعينه الله إيه؟ فبيقول والقضية بقى التانية: ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة. بس يضع في نفسه إيه؟ العملية الإيمانية، إنه عايز يهاجر ويكون مهاجر لإيه؟ في سبيل الله. هجرة في سبيل الله يعني تكون مثلا هجرة إلى دار أمن أو إلى دار. كان الأول لما كان المسلمين يهاجرون إلى الحبشة لأنهم لم يكونوا آمنين في مكة على إيه؟ على دينهم. ولذلك قلنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بسط الله له كونه واستعرض قضية العدالة في الكون، لم يقبل إلا أن يذهبوا إلى الحبشة. لماذا؟ ده لازم استعرض، قال هنا يفتنوا من كذا هنا. طب ما كان يوديهم في قبيلة عربية في الجنوب ولا في الشمال ولا في، أما قال لك لا، ده قريش لها السيادة على الجزيرة كلها. ليه؟ لأنهم بيجوا حجوا عندهم، فما فيش ممكن أي بيئة عربية هتجير على قريش. طب امال يروحوا فين بقى؟ يروحوا فين حتي؟ قعد يستعرض البلاد كده، فقال لهم روحوا للحبشة. العلة ايه؟ ان هناك ملكا لا يظلم عنده احد. شوف العدل، العدل في ذاته كان مفاء لمين؟ للمؤمن. يبقى باسمها دار امن، مش دار ايمان. لكن الهجرة الى المدينة كانت الى دار مين؟ الى دار ايمان، بقت منطلق الهجرة. ما فيش هجرة بعد الفتح. أم قال لك الهجرة دلوقتي كل هجرة يقصد بها المعونة على طاعة الله تبقى هجرة. أول المهاجر من هجر ما هي حرم الله. هذه هجرة. تهاجر مثلا عشان تحج، تهاجر لطلب الإيه؟ لطلب العلم، تهاجر لأن في مجال للطاعة عندك أكثر من المجال. افرض أن في مجال بيضيقوا على اللي بيروح الجامع ولا اللي بيصلي ولا اللي بيشوفوه عنده ميول دينية، نقول يا شيخ نسيبها لهم ونروح في حتة ناخد فيها حرية حركتنا الدينية مثلا. إذا فدي كلها إيه؟ بس النية فيها إيه؟ مش تكون بس السبب فيها طلب سعة العيش بس. يقول له لا، أنت تطلب إيه؟ سعة حركتك الدينية، سعة حركتك الإيه؟ الدينية. ولذلك بقول لك يجب الناس ما تنشغلش بالحتة اللي هي شغلهم دلوقتي. ولذلك الإمام علي يقول لك عجبت للقوم يسعون فيما ضمن لهم ويتركون ما طلب منهم. كل الحكاية للرزق للرزق للرزق للرزق للرزق للرزق، للعيش للعيش للعيش. دي مسألة مضمونة. ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما، يا سلام، يجد في الأرض مراغما كثيرا ويجد سعة. اوعى تقولها الضيق، لعمرك ما ضاقت بلاد بأهلها ولكن أخلاق الرجال تضيق. لو بيضيق أخلاق الرجال، إنما في أرض بتضيق بأهلها مش ممكن، ولكن أخلاق الرجال إيه؟ تضيق. يقول لك واحد أنا بطلب بس ساعة العيش عشان يعني يجيب فلوس كتير. نقول له أصلك أنت عايز عمل من لون خاص، انما لو اردت عملا ترزق بسببه كان كل هنا تلاقي عمل كتير قوي ترزق. انما انت عايز عمل من نوع خاص بقى، ها؟ مش عايز عمل ترزق بسببه، لا تيجي تقول له بس بده عايز يقعد على مكتب عايز مش عارف ايه. انما تعال يا اخو، ده الناس بتدور على العمل دلوقتي بابره. اذا بس الناس عايزه عمل من نوع ايه؟ من نوع. انما اللي عايز عمل عشان يرزق منه كتير قوي. نعم. ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الارض مراغما. كلمة مراغم دي ساعة ما تشوفها يا سلام تفتح المجال أمام المستضعفين الذين يستذلهم الجبارون. مراغم المادة بتاعتها راء وغاء ومين، رغم الأصل منها الرغام يعني التراب، يبقى مادتها إيه؟ التراب. يقول لك أنا هفعل ده وأنف فلان راغم، يعني أنف ده يروح التراب وهعملها، يبقى هعملها غصب إيه؟ عنه. لما اعملها غصب عنه يبقى هو كان عايز يذلني، لا انا عملت فيه ايه؟ زليته وخليت انفه ده اللي هو محل العرنين ده اللي بيرفعه كده ويقول لك عنده نيف وعنده مش عارف ايه وانفه، ما حتى انفه جايه من الانف. اذا رغم انفه يعني ايه؟ انفه ذهب الى مين؟ تراب. طب اللي بيهاجر ده مش كان مستضعف تقوله تعبان وعايز يروح في حته كده كويسه، والناس اللي هو في البيئه بتاعته زلينه وعاملينه؟ لا، يقول له طب هاجر كده تقوم انت هتجد حته تجد فيها ما يرغم انف عدوك. يقول يا ابني الايه، شوف يا اخويا راح ضيقت عليه فراح لاحسن من الايه. يبقى مش هيشمت فيك، لا ده انت رغمت انفه. يبقى مراغم ادي اسم مفعول، مراغم يعني مكان إذا ما وصلت إليه ترغم أنف خصمك الذي كان مستضعفا لك. في أحسن من كده بقى؟ بقى من يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا. مراغم يعني أشياء كثيرة، هذه الأشياء تجعلك في حال تذل من كان يستضعفك إلى درجة أن تكون أنفه في الرغام. دي تشجع بقى أن كل واحد يعمل إيه. ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة. ما دام دي كان ضيق حركته هو عايز يعمل ايه تبقى حركته تتوسع. ومن يخرج من بيته مهاجرا الى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع اجره على الله وكان الله غفورا رحيما. هنا بيقول لك طيب انت ما دام المده ما حدش يعرف معاده هو عمل كده وبده يهاجر ما يمكن ما وصلش الى المراغم دي ما يحصلهاش دي. أم قال لك يبقى وقع أجرك على الله. إحنا كنا حنديك مراغم مكان يرغم أنف خصمك وذلك سبب. لما تموت كده قبل ما توصله تبقى رحت للرب السبب. تبقى إيه اللي أحسن بقى؟ يبقى اللي أحسن دي. يبقى أنت كسبان على كل حال. ويقول لك إيه؟ ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله وإيه؟ فقد وقع أجره على الله. كلمة وقع أجره يعني سقط أجره على مين؟ على الله. الله كأن الحق سبحانه وتعالى بيقول لك إن المسألة لما تروح لها ما تعيش مراغم. المراغم سبب من أسباب. إنما لما يدركك الموت قبل أن تذهب إلى المكان اللي قلت لك السعة والمراغم تبقى رحت عند مين. ولذلك يقول لك إيه؟ فإذا وجبت جنوبها. وجبت جنوبها يعني إيه؟ يعني سقطت كده ووقعت على الإيه؟ وإذا وقع القول عليه يبقى سقط. ومعنى السقوط هنا مش إن يعني المسألة يقول لك أنت كأنك إيه ذهبت بها إلى مين؟ إلى الله. ذهبت بها. طب وإيه فقد وقع بمعنى سقط؟ أما قال لك خد بالك من الملحظ أن الجزاء أحرص عليك منك عليه. يوم ساعة ما يدركك الحكاية دي يوم الجزاء جاي على مين؟ عند ربنا. يبقى ايه الجزاء عارف ايه اكتر منك انت. فقد وقع اجره على الايه؟ فقد وقع اجره على الله وكان الله غفورا ايه؟ غفورا رحيما. يعني ان كنت توانيت شوية ما تقولش ما هي فاتت مني بقى. نقول لك لا تداركها ان الله يغفر لك ما فات ان انت ايه حاولت بعد ذلك ان تتدارك ما فات منه. الهجرة تقتضي ضربا في الارض والهجرة تقتضي الهجرة في الجهاد. مش كده؟ الحق سبحانه وتعالى حينما جعل للإسلام أركانا جعل الأركان للإسلام ثم جاء فحمل المسلم على ما يمكن أن يكون له من أركان. يبقى في أركان إسلام وفي أركان مسلم. أركان الإسلام احنا عارفينها شهادة أن لا إله إلا الله أن محمد رسول الله. مش كده؟ وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة صوم رمضان وحج البيت. دي أركان الإسلام. إنما تذهب أن إنسانا ليس عنده مال يبقى الزكاة ركن من الإسلام إنما بقتش ركن فيك. أنت تؤمن بأن دي بس طيب ما أنتش مستطيع تصوم مش مستطيع تحج مش كده؟ طيب شهادة أن لا إله إلا الله زي ما قلنا هتقولها في العمر مرة. شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله هنقولها وننتهي خلاص كده؟ هالأول. وبعدين الصيام مانيش مستطيع. طيب الزكاة ما عنديش فلوس. الحج ما عنديش حاجة لان هذا مستطيع حج سبيل. يبقى ايه اللي بقي لك بقى؟ ما فيش الا ايه؟ ولذلك اختلفت عن بقية الاركان في انها لم تشرع بواسطة الوحي وانما شرعت بالمباشرة بين رب محمد وبين محمد. ولذلك ادي منزلة الصلاة فبقى الضرب في الارض والجهاد ومش عارف قال اوعوا انشغلتكم عن اي حاجة تشغلكم عندي. اوعوا هشرع لكم صلاة مخصوص اسمها صلاة الخوف صلاة الحرب علشان ما تقولوش ده الحرب دي هت ايه تبقى فسحة اننا نسيب ده انت بالعكس. طب ده انت اولى ان تلتحم مع الله في الحرب. ده الاولى انك انت تبقى مين مع مين في الحرب. فجاءت مين هنا ايه صلاة الخوف والسفر وإلى آخره. وإذا ضربتم في الأرض قلنا ضربتم في الأرض يعني يريد الله من المؤمن إنه يعمل إيه يمشي بعزم وبقوة وبصلابة وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. معنى قصر الصلاة يعني إيه؟ القصر إنها تكون كمية وبعدين نخلها كمية أقل. فيه بقى اختصار واقتصار، كلمتين اتنين في اللغة، اختصار واقتصار. الاختصار يأخذ البعض دون البعض، شو واخد بالك؟ الاختصار يأخذ الكل بس بصفة موجزة. فهمنا الفرق بين الاثنين؟ احنا عايزين نختصر الكتاب ده، نجيب كل المعاني اللي فيه بس بأسلوب ايه؟ موجز، انما كله موجود. زي ما تقعد مثلا انت عايز تكتب جواب وبعدين تقول ما اعمله برقية، شوف بقى بتقعد تعمل في البرقية قد ايه؟ لو كان جواب تقعد تكتب على طول تي تي تي تي تي تي تي تي تي، مش كده؟ لكن برقية تقعد تعمل فيها ايه؟ تقعد مدة وتحذف دي وتجيب دي، بدك تجيب المعاني اللي عندك كلها في ايه؟ في لفظ موجز. ما دام عايز تجيب المعاني كلها في لفظ موجز، دي تعوز منك وقت ولا ما تعوزش؟ تعوز. يبقى الاسهاب هو اللي ما يعوزش وقت، والايجاز هو اللي يعوز الوقت. يعني مثلا لما يجي مثلا الخليفه بيقول له عايز يهدد عدوه في الروم، قال له اما بعد فساتيك بجيش اوله عندك واخره عندي. خراب إيه؟ شوف الكلمه دي قد ايه، اوله عندك واخره فين. يبقى معناه ايه؟ يعني زي بيقول له جيش عرمرم وجيش وخميس وحيملأ الارض مش عارف ايه ومكون من ايه، قال له لا اوله عندك واخره عنده، مش كده؟ لما خسر في دومه الجندل وكتب لخالد الوليد يقول له، كان يقدر يقول له بقى احنا مزنوقين واحنا كذا واحنا كذا واسرع الينا وتعالى، كتب له قال له اياك اريد. ايجاز. فحين قصر يعني بدل الصلاه ما تبقى اربعه تبقى كام؟ تبقى اثنين. خلاص كده على الاول. ودي مشروعيتها ليه؟ اما قال لك لانهم في حرب، وحرب عايز ايه؟ عايز ما ننشغلش عن الايه؟ عن العدو، ولا ننشغلش عن ان الصلاه كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. فاذا شرع الله للخوف صلاه وللحرب صلاه وللسفر صلاه، يبقى معناها انه لا سبيل ابدا الى ان تنسى. وبعد ذلك تيجي تقول له اي مشاغل في الدنيا، مش زي مشاغل الحرب والسيف كده ولا لا؟ ومع ذلك ربنا قال لنا ايه؟ قال فصلاة الخوف اللي هي في حالة الحرب دي القرآن جابها، صلاة السفر السنة هي اللي ايه؟ هي اللي جابتها. وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا. ولما بقى ايه يشوفوكوا كده مشغولين ولا أي حاجة ينتهزوا فيكوا فرصة، فلما تروحوا بقى تصلم عايزين تقدم إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا ولا تمكنهمش من مين؟ من نفسكم. فرح شارع قصر الإيه الصلاة. وإذا كنت فيهم، الخطاب لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونشوف بقى الخطاب هنا. وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة، طب نعمل إيه بقى؟ قال لك فلتكن طائفة منهم معك. طب مدام حتكون طائفة منهم معك يبقى مفهومها إيه التاني؟ يبقى في طائفة مش معك، يبقى فين بتعمل ايه؟ بتراقب العدو، تحمي ظهورك وتقف كده مع الايه؟ العدو، والطائفه تقوم تصلي. طيب تصلي ازاي؟ طب ما هم كلهم جنود مؤمنين وكلهم عايزين يكونوا في سلف الصلاه معك. قال له اقسم، احنا قصرنا عنك الصلاه، انت تقسم الصلاه المقصوره دي بين الطائفه دي وبين الايه؟ ليشرف كل واحد بالصلاه معك، فلا يوجد واحد يقول انا كنت بصلي مع النبي وده ما بيصليش على ايه؟ مع النبي. مفهوم ولا لا؟ فاذا كنت فيهم فاقمت لهم الصلاه. اولا الصلاه ان كانت الثنائيه ما بتقصرش، مش كده؟ الرباعيه بتقصر، الثلاثيه ما تقصرش، لاننا لما نقصرها تبقى فيه ركعه ونص، فالجبر دائما بيشحنا بنيجي نجبر الكسر كده الى الواحد الصحيح. طب تجبره الى الاقل ولا تجبره للاكثر؟ الاكثر. خلاص على الاقل. صلاة الخوف دي صلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم بهيئات متعددة. احنا ما كانش ضروري نقولها لكم، لان دي بقى نقولها للأئمة وللعلماء اللي حيروحوا ايه يصلوا بالجيش او بتاع. انما ما فيش مانع ان انا نلمني بها المام بسيطة. لا طريقتين، هنصلي ركعتين، لان حتى ان كانت اربعة هنصلي اربعة او ثلاثة. ايه ماذا يصنع؟ يقف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالجيش ينقسم قسمين، قسم يصلي معاه وقسم يقف يراقب مين؟ العدو. خلاص؟ فيصلي بالجماعة اللي وادي ايه؟ ركعة واحدة. خلاص؟ ثم ينصرفون. وتأتي الطائفة اللي كانت واقفة تصلي معه ايه؟ الركعة الثانية. خلاص؟ هو خلص يقوم يسلم هو. خلاص؟ وبعدين ايه اللي يحصل؟ تيجي الطائفة الأولانية اللي صلت الركعة الأولانية وياه وتصلي الايه؟ التاني وتسلم وتخلص، وتيجي الطائفة الايه؟ اللي صلت وتصلي وتنتهي. ادي طريقة. في طريقة مالك قال لك هو برضه هيقسمهم قسمين، وتيجي طائفة تصلي مع النبي عليه الصلاة والسلام ايه؟ ركعة واحدة. ما هي ركعة. خلاص كويس. بعد ما تصلي معاه ركعة هو ما يصليش التانية، هو ما يصليش التانية، وتروح الطائفة دي عشان تراقب العدو وتبعت الطائفة، يظل هو واقف قائم إلى أن تأتي الطائفة اللي كانت واقفة عند العدو وتصلي معه إيه؟ تصلي معه الركعة الأولى بتاعتهم، ودوك واقف كده. بعد ما تخلص الأولى بتاعتهم هو هتكون صلى التانية، هيبقى قاعد ولا واقف؟ قاعد للتحيات. يوم يقول يظل قاعد لحد ما تيجي تصلي، وبروح ايه يسلم. مفهوم الكلام ده؟ يبقى لها صورتين اثنين. واذا كنت فيهم، كلمة واذا كنت فيهم، هذه الصلاة مقصورة على كون النبي عليه الصلاة والسلام، لان صلاتهم معه هي الشرف. طب فاذا بعد رسول الله يصلي ناس متعددين، يصلي ده ويصلي ده ويصلي، قال لك ان كنت ستعتبر القائمين بامر الخلافه وامر القياده خلفاء لرسول الله في هذه، يبقى دي برضو ايه تحصل. وان كنت هتعمل لكل جماعه امام وجماعه يقفهم وجماعه يصلوا، يبقى يصلي. واذا كنت فيهم فاقمت لهم الصلاه فلتقم طائفه منهم معك. شوفوا بقى دقه الاداء القراني عشان تعرفوا ان ده كلام من رب. فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم. وليأخذوا إيه؟ طبعا إحنا نقول عليها الأسلحة الخفيفة، اللي معاه منجنيك مش هياخده عشان ما يعرفش يصلي، هياخد السيف وياخد النبلة بتاعته ولا الرمح ولا أي حاجة، الحاجات الخفيفة دي. فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم الطائفة التانية تحمي ظهوركم. أيوة. ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك. شوف هنا بقى، وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم. دك قال خذوا إيه فليأخذوا إيه؟ أسلحتهم. إنما هنا قال إيه؟ قال يأخذوا حذرهم وأسلحتهم. عشان تعرف إن مش ألفاظ بس الكلام ده، ألفاظ لها مدلولات من إله. قال لك لأن اللي جايين من الأول، ما هم الأولانيين كانوا جايين لسه ما فيش عنهم، إنما اللي حييجوا يصلوا التانية. يبقوا بالهم مشغول بايه؟ بالهم مشغول بالعمليه اللي كانوا فيها، ما هو دلوقتي دول بيصلوا ودول ايه؟ بيراقبوا. فيبقوا مشغولين بايه؟ مشغولين شغلتين، شغله ذواتهم وشغله اللي مين؟ اللي بيصلوا. فلعلهم حين يذهبون الى الصلاه مع رسول الله تلهيهم المسائل. قال لك لا، خذ حذرك. يبقى دوك خذ اسلحته بس، لانه كان الاول ما فيش فيه حاجه، ده داخلين لسه دخول اول. شوف بقى المعاني، كلمة ليأخذوا حذرهم وأسلحتهم. طب الأسلحة دي تؤخذ، وكيف يؤخذ الحذر؟ ده الحذر دي عملية معنوية. ياخذ الحذر ده ازاي؟ أم قال لك يضخم الله المعنويات حتى يجسمها تجسيم الماديات حتى لا تغفل عنها. فكأن الحذر دي آلة من آلات قتالك، إياك أن تغفل عنها. ولذلك ده يشيع كتير في أسلوب القرآن الكريم. مثلا يقول على الأنصار، على المهاجرين، والذين تبوأوا الدار والإيمان، اللي هم الأنصار اللي راح المهاجرين وأكرموهم الإكرام، والذين تبوأوا الدار والإيمان. الدار هي مكان، والمكان متبوأ، إنما ده الإيمان ده معنى يتبوأونه إزاي؟ قال لك لأن المباء والمرجع كله الإيمان. إذا فجعل الإيمان كأنه متبوأ، يعني ما شيء ينزل فيه. أم قال لك ايه وهو كده، يعني الدار هنا ما كانتش كده الا لانها ايه؟ لانها دار الايمان. ايه؟ والذين تبوأوا الدار والايه؟ والايمان. يحبون من هاجر ايه؟ اليهم، ولا يجدون في صدورهم حاجة مما ايه؟ مما اوتوا، ويؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصة. فليصلوا معك. طيب، وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم. ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم. أهدي برضو تديني ليه قال خذوا حذركم؟ لأن الخوف على مين؟ على الأسلحة والأمتعة، لأنها حين تفقدونها أنتم، مش بس تفقدوها أنتم، ده تفقدوها وتكون قوة لهم، زي ما العدو تاخد منه سيفه. ما تقولش ان انا خدت سيف، ده انت خدت سيف بقى معاك سيف وهو ما معاش، يبقوا اتنين ولا لا؟ يبقوا اتنين. فالمسألة الاسلحة والامتعة مش لما تفقدوها، ده فقدوها اضعاف لكم وقوة لمين؟ يبقى دي اللي عايز الحذر بقى ولا لا؟ عايز الحذر. ود الذين كفروا، ودوا يعني احبوا، لو تغفلون عن اسلحتكم وامتعتكم. هنا بقى المؤمن في يقظته وفي كياسته في ساعة الصلاة بيبقى مع مين؟ مع الله. في واحد بقى يستغرق يقولك أنا في الفناء مع الله، كتر ألف خيرك، إنما شوف أنت في موقف إيه لله. أحسن تيجي تسيب ولا تسيب البتاعة بقى وتقول

عشان المعركة ما ايه ما تطولش. فيميلون عليكم ميلة ايه واحدة، ولا جناح عليكم ان كان بكم اذى من مطر او كنتم مرضى ان تضعوا اسلحتكم وخذوا حذركم ان الله اعد للكافرين عذابا مهينا. الله، كلمة حذركم دي اتكررت كتير. وبعدين ان الله اعد للكافرين عذابا مهينا، ده بشارة منه بانهم مش هينالوا منكم حاجة. طب وتقول بقى خذ حذرك ليه؟ لما قال الكلمة دي احسن افتكر انك انت خذ حذرك احسناني بقى حاسبكم للحكاية دي. قال لك لا، ده هو بيقول خذ حذرك عشان تأخذ بالاسباب، انما هو معد للكافرين عذاب مهين. ما هو احسن يقال بقى ايه، بيقول خذ حذرك خذ حذرك، هو بقى هيسجدنا هنا ويتخلى عنا بقى ولا ايه؟ تملي خذ حذرك خذ حذرك خذ حذرك، يقول لك لا، ده نغرض انك انت تستصحب الاسباب ولكن لا تغفل عن المسبب. لا تغفل عن الايه؟ عن المسبب. ادي معنى ان الله اعد للكافرين عذابا مهينا. بعض الناس يقول لك الله، ما دام قاعد يقول له خذ حذرك خذ حذرك خذ حذرك، ربما توهم ان الله لم ينبهنا كثيرا الى ان ناخذ الحذر الا ليهمنا بقى انني خلاص سلمتكم لهم، خدوا بالكم انتوا بقى. نقول له لا، ده هو بيقول لنا كده علشان ما نهملش الايه؟ ما نهملش الاسباب. ولكن هو قال انا معد لهم الايه؟ العذاب، والعذاب المهين. فاذا قضيتم الصلاه فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فاذا اطماننتم فاقيموا الصلاه. الله، ان الصلاه كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. الله بقى، اكن ما تفوتش وقت الصلاه، حتى ان الفروع في الفروع يعني قال لك حتى في المسايفه يعني عمالين بنيجي وجيه الوقت. طب نعمل ايه في الوقت ده بقى؟ قال لك اذكر الله قائما قاعدا، يعني اشعر نفسك بمجيء الوقت. حتى قالوا انك عن كل ركعه سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر ولا حول ولا قوه الا بالله العظيم، اذكر الله قياما، يعني سيج ما يجي الوقت وانت في المسايفه. ديك مش في المسايفه، ديك خوف بس، انما دي في حاله ايه؟ في حاله الاشتباك. طب في حاله الاشتباك دي نعمل ايه؟ بعض الائمه قال في حاله الاشتباك اهي دي يبقى لنا عذر شويه في اننا ناخرها لحد ما نقول لك انت ما تتركش ربك وانت احوج ما تكون اليه. تترك ربك وانت احوج ما تكون اليه؟ طب ده المسايفه والقتال والعمليه دي هي اللي تخليك تقول ايه؟ تقول يا رب. طب ايام ما يجي الوقت بقى اعرف ان لله في اوقاته تجليات، لا تحمل نفسك من تجليات وقت الله. ده دي دعوه الضيافه، دعوه الضيافه، دعوه الضيافه دي. طيب لما تكون شبعان تبقى معقوله، انما ده انت جعان. طب ده انت تروح لدي قوي على طول، انك انت في حاله ايه؟ في حاله عايز القوه العليا. وقوله فاذا اطمأننتم يعني الى ان خلاص المسيفه انتهت وبتاع، نقوم نعمل ايه؟ نقول له يا رب احنا مش هنعملها بقى يعني زي ما عملناه كده، احنا بس عملناه عشان ما نضيعش الوقت بلا كرامه للوقت وبلا كرامه للقائنا معك. وده احنا عملنا، انما نعمل ايه؟ نصلي. فاذا اطمأننتم فاقيموا الصلاه. ايه الحكايه دي كلها؟ طب ما كنا نستنى شويه لما نخلص. قال لك لا، السبب في ده كله انني شرعت لك صلاه خوف وصلاه مسيفه وصلاه كذا وكذا، لان الصلاه كانت على المؤمنين كتابا وموقوتا. اوعى تقول موقوت يعني ايه؟ يعني له ايه؟ له وقت. اوعى واحد يفهم انه له وقت يعني احنا مثلا بنصلي الظهر وبعدين نقول وقتها الى العصر. صحيح، وقتها الى العصر. ان عشت الى ان تصليها قبل العصر سقطت عنك، انما ان مت وقد فات عليك وقت يسعها فقد اسمت. مفهوم الكلام اظن؟ صحيح. ان انت قعدت يا اخو واضمن لي بقى انك تقعد بقى للعصر خلاص، يبقى ان الصلاه كانت على المؤمنين كتابا ايه؟ موقوتة. ساعه ما ينادي المؤذن تبقى بقى الصلاه. كل عمل بعد ان تسمع الاذان لا، كل عمل بعد ان تسمع الاذان ايه؟ ولذلك كان يجي لنا مثلا ناس يقول لك يا اخي انا ببقى في عمل ومش ممكن اقدر اسيبه، انا في عمليه، انا مش عارف في ايه، انا في ايه، الطياره ماشيه. بس بكلمة بسيطة فقلنا لهم طيب أنا سألتكم بالله، إذا كنت في هذا العمل اللي أنت مش قادر تسيبه أبدا وبعدين عنا لك أن تقضي حاجة، ماذا تصنع؟ إيش معنى جالك الوقت في دي بقى؟ لو حطيت في بالك الوقت دي يجي لك أسرع من التاني، وتجد الذين تقاضوا

0: ان يكونوا هم اللي بيسهلوا لك الايه، هم اللي بيسهلوا لك الاماكن. بقينا نركب في طيارات ما فيهاش مسلمين، وبعد ذلك ساعه ما يشوفوك قايم كده يصلي، والله والله الذي لا اله، العبوديه الفطريه لله بدون ايمان به، العباده الفطريه اللي ساعه ما يشوفك انت مقبل على الله يترعش ونفسه يقدم لك خدمه، ويلاقي بقى مش عارف يجيب لك فوطه، ويلاقي مش عارف يجيب لك مش عارف دي ملايه عشان يفرشها لك ولا بطانيه، ويقف كده وهو ما ده عبوديه فطريه لله. فتيجي تقول لي ان واحد يقول لك الوقت ما بيسعنيش، الوقت مش عارف بقى، ربنا هيكلف الناس بحاجه ولا يديش الوقت اللي يساعه، هتبقى المساله ايه الحكايه دي؟ مين اللي قال الكلام ده؟ بقى ربنا مش ممكن يا اخي بقى انت تيجي للمعلم بتاع الصنايعيه وعايزك تقول للولد عليك انت تعمل دي النهارده ودي النهارده ودي النهارده ودي النهارده ودي النهارده لشيء لا يسعه زمانهم، بالله دي تحصل؟ والله ما تحصل. بقى الرب هيقول لك اعمل وعمى، مش ممكن. ومن يتق الله ويرزقه من حيث لا يحتسب. فاذا قضيتم الصلاه فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم، فاذا اطمأننتم فاقيموا الصلاه. حقيقتها بقى اذا الذكر اللي هناك ذكر يشعرك بان الوقت اللي هو الحال، وانك برضو موصول بايه؟ موصول بربك. ان الصلاه كانت على المؤمنين كتابا ايه؟ موقوتا. ولا تهنوا في ابتغاء القوم، ابتغاء القوم طلبهم يعني. ده الايه دي بقى بتعمل لنا عمليه في اللي عايزين يفهم، يفهم الناس عنهم انهم يعني ناس ايه؟ متحررين، وبيخلوا الاسلام ملائم للعصر وللحاله. ويقول لك ده الاسلام ده مساله الحرب عنده بس لرد العدوان، ما اعتدي عليك بس رد عليه العدوان. نقول له لا، هو لرد العدوان صحيح، انما كمان لافساح المجال لحريه الاعتقاد. دوكها بده يقول لك بس اياك المسلمين يكفون شرهم ويقولوا ما يحاربوش الا اذا اعتدى عليهم حد. اللي مخوفهم ايه؟ اللي مخوفهم ان الجهاد يبقى فريضه عشان يروح في كل حته فيها طغيان يحددوا حريه الناس في اختيار العقائد. يقول لك المسلمين لو انفتحوا على الحكايه دي مش هنقدر عليهم. فاحنا نتفق وياهم على ايه؟ او نلقي في روحهم ان ده الاسلام ده مش بتاع اعتداء، ده هو بس يرد عدوان عليك. قول له لا يا حبيبي، انت عايز يعني تخليني اقبل منك انك بتمدح الاسلام بانه بتاع رد عدوان؟ وبتاع رد عدوان صحيح، انما مطلوب منه انه يعلن كلمه الله، واللي يقف في وجه اعلانه نحن. لكن ما بنفرضش عقيده، احنا بس نفرض حريه في ان الناس تعتقد، وبعدين الناس يبقوا احرار في الله. شوف بقى الايه بقى اللي تيجي بقى اللي هنا اللي هم مش عايزين يفهموها. ولا تهنوا اي لا تضعفوا في ابتغاء القوم. ما معنى الابتغاء؟ ابتغيت الشيء جعلته بغية لي وهدفا وغاية أجند لها كل تخطيطات فكري ومتعلقات طاقتي، هذا الابتغاء. يبقى أكن القوم أنا بس ردهم لما يجوني ولا أنا أبتغيهم أيضا؟ لا تهنوا لا تضعفوا في ابتغاء القوم، يعني اطلبوا منهم انتم العملية دي، ونحن هنرفع كلمة الله وهنقول كذا وكذا وكذا وكذا، لا لنفرض كلمة الله ولكن لنمنع جبروت الطغيان اللي يمنع الإنسان من أن يكون حر الاختيار فيما يعتقد. ولا تهنوا في ابتغاء القوم، انتم عندكم حيثية. ليه؟ قال لك لأن الحرب ده صحيح ما بنقولش إن الحرب ما فيش فيه مشقة، الحرب اللي خلقنا قال كتب عليكم القتال هو كره لكم. انا ما بقولش ان حاجه محبوبه انا حتى تهافت عليه، فهو بيقول ان كتب عليكم القتال وهو ايه؟ كره لكم. صحيح هو كره، انما هيجيب لكم شيء ايه؟ شيء محبوب. ولا تهنوا في ابتغاء القوم فانهم يألمون كما تألمون. برضو الحرب بيتعبهم مش كده؟ الحرب بايه؟ انتم بتتعبوا من الحرب وهم برضو بيتعبوا، بس الميزه بينكم وبينكم انكم ترجون من الله ما لا يرجون، فانهم ايه؟ يألمون هذا الألم سواء، بس إيه؟ أنتم ترجون من الله ما لا يرجون. أنتوا داخلين وراكم ربنا ومعتقدين أنه حينصركم، واللي حيموت منكم حيروح لإيه؟ لجنة عرضها السماوات والأرض ومش عارف وإيه ويراه. ولذلك جاء في آية تانية لما تجادلوهم قولوا لهم إحنا بنجادلكم بالعقل والمنطق، قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين؟ انتوا بتتربصوا ايه؟ يعني عمالين تنتظروا ايه اللي يحصل لنا؟ طب ما احدى الحسنين، يعني ينتصر عليكم ونقهركم، ينموت شهداء ونروح الجنه. طب واي واحده من دول حلوه ولا مش حلوه؟ طب واحنا بنتربص بكم ايه؟ ان يصيبكم الله بعذاب من عنده او بايدينا. يبقى التربص من هو اللي احلى، تربص مامون. والى لقاء اخر ان شاء الله.
1: مستمعينا الكرام، استمعنا وإياكم إلى حلقة اليوم من برنامج تفسير القرآن الكريم لفضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من سيدني.

0: مستمعينا الكرام، ما زلنا معكم من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا. نتابع معكم الآن حلقة جديدة من برنامج طريق الهدى مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله على نعمة الإيمان والإسلام، وكفى بها نعمة، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الأخوة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم ونجدد اللقاء مع برنامج طريق الهدى، مرحبا بفضيلة الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. أهلا ومرحبا بكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فضيلة الشيخ، وعدنا بالأمس أن نتابع الحديث عن مصطلح ونشرح مضامين هذا المصطلح، مصطلح أمة التبليغ. أمة التبليغ قلنا أنه من كان من المسلمين بحكم ولادته بالنسب إذا صح التعبير، أما أمة الاستجابة فهو من استجاب لأوامر الله ونواهيه. لنفرق بين الأمرين، هل أمة التبليغ هي أمة لها ميزات معينة وخصائص معينة، أم أنهم ممن خلق الله من البشر؟
2: الحقيقة أن الإنسان حينما يتعامل مع الحقيقة المرة لا مع الوهم المريح، يكون قد وضع رجله في أول طريق نجاته. الإنسان عدو ما يجهل، والإنسان يميل إلى أن يعيش في أوهام مريحة، وأن يدعي ما ليس فيه، وأن يعلق آمال غير صحيحة. ألم يقل الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. الغرور هو الشيطان، يريك الشيء بحجم أكبر من حجمه، يمنيك بعفو، يمنيك بمغفرة. إن الله عز وجل في آيات تزيد عن 8 آيات: للذين تابوا وآمنوا وعملوا الصالحات إن ربك من بعدها لغفور رحيم. نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. فهذا الفهم الساذج أن الله عز وجل غفور رحيم يغفر الذنوب جميعا، هذا الغفران له ثمن كبير. والنبي عليه الصلاة والسلام من شدة أدبه مع الله ما كان يسأل رحمة الله، يسأله موجبات رحمته. يعني أيعقل أن يسأل ابن مدلل أباه الذي يحكم البلاد أن يجعله رئيس الجامعة؟ يقول له: أين الشهادة يا بني؟ أين مؤهلات هذا المنصب؟ هذا منصب علمي يحتاج إلى مؤهلات. فمن شدة أدب النبي مع الله عز وجل أنه ما سأله رحمته، سأله موجبات رحمته، وسأله عزائم مغفرته. معنى ذلك أن المغفرة لها عزائم، لو أنها توبة تحتاج إلى علم، والعلم يفضي إلى حال، الحال يتمثل بالندم على ما مضى، والإقلاع عن المعصية فورا، وعقد العزم على ألا يقع بها في المستقبل، ثم تقتضي إصلاح ما فرط في ما مضى. هي التوبة، هي عزائم المغفرة. فلما الإنسان بيفهم الدين فهم ساذج أنه الله بيغفر، فهو قد يقول: أنا من أمة محمد وأمة محمد مرحومة، ونحن خير أمة أخرجت للناس، والجنة لنا والله لنا وحدنا. وهذا المفهوم تجده في كل الأديان،
1: والله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك.
2: نعم،
1: ولكن لمن يشاء،
2: لمن يشاء، أي نعم، لمن دفع الثمن.
1: نعم،
2: هنا المشيئة تقتضي أن يأتي بموجبات المغفرة. فالإنسان حينما يتوهم أنه من أمة محمد ولا ميزة له إطلاقا ما لم يستجب. يعني مثلا، ألم يقل النبي عليه الصلاة والسلام: يا فاطمة بنت محمد، يا عباس عم رسول الله، أنقذا نفسيكما من النار؟ أنا لا أغني عنكما من الله شيئا، لا يأتيني الناس بأعمالهم وتأتوني بأنسابكم، من يبطئ به عمله لم يسرع به نسبه. ألم يقل النبي عليه الصلاة والسلام والله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها؟ ألم يقل النبي عليه الصلاة والسلام إنما أهلك الله من كان قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف وقاموا عليه الحد؟ لذلك خير أمة هي أمة الاستجابة التي استجابت لله ولرسوله. والله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا استجيبوا، أي طبقوا، استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. معنى ذلك أن الحياة الحقيقية التي تليق بالإنسان، الحياة التي ينبغي أن يكون الإنسان من زمرتها، الحياة الراقية، حياة الفكر، حياة القلب، حياة الروح، حياة القيم، حياة المبادئ، الحياة التي تفضي بنا إلى جنة عرضها السماوات والأرض، الحياة التي ترقى بالإنسان وتسمو به، الحياة التي تؤكد إنسانيته، إنها حياة الاستجابة. استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. البديل قال فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. هذه الآية خطيرة جدا، معنى ذلك هناك طريقان لا ثالث لهما، فإما أن تكون مستجيبا لله وأنت من أمة الاستجابة، وأنت من أمة مكرمة، وأنت من خير أمة أخرجت للناس، وإما أن تكون منتميا لهذه الأمة بحكم النسب وحكم أبوين مسلمين، ليس لك أي ميزة على الإطلاق، بل نحن بشر ممن خلق. وأقول كلمة دقيقة، أن المسلمين حينما هان أمر الله عليهم، وهذه كلمة صريحة، هانوا على الله. حينما هان أمر الله عليهم هانوا على الله، لأن الله عز وجل وعد المؤمنين بالاستخلاف، وعدهم بالتمكين، وعدهم بالتطمين، ولزوال الكون أهون على الله من ألا يحقق وعده للمؤمنين. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني. ما الذي حصل؟ فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. هذه الحقيقة المرة. دين فولكلور، دين عادات، دين تقاليد، دين استعراضي، دين مظاهر، دين ثقافي، بدك مفكر إسلامي ما له منضبط إسلاميا، دين مؤتمرات، دين مظاهر صارخة، أبنية فخمة جدا، مساجد، لكن ما في تقوى. هذه الحقيقة المرة التي وعدتكم أن أعتمدها في هذه اللقاءات. نعم.
1: ولكن فضيلة الشيخ دكتور محمد راتب النابلسي، لنعطي العلاج ومن ثم نتطرق إلى موضوع آخر، ألا وهو هذه النظرة لنقل المتشائمة بعض نعم. الشيء، أو النظرة السوداء لهذا الواقع المرير.
2: نعم.
1: إنه واقع، ولكن الكل يدعي أنه على الطريق القويم. هذه مشكلة حقيقة. نعم. كيف نفسر هذا التناقض؟
2: هو الحقيقة أن القضية ليست بدعواي، في مقياس مركزي. ما لم تأتي مبادئي وقيمي ومنطلقاتي وتصوراتي
1: متناسبة
2: وفق المقياس المركزي، وفق القرآن والسنة، فأنا لست على حق. ولو أوهمت الناس، يعني أنا مثل كنت أضربه سابقا، لو أن معك كيلو معدن وبذكاء وبطلاقة لسان وبحجة قوية أوهمت الناس أنه ذهب ولم يكن ذهبا، فأنت الخاسر الأوحد. لو أن معك معدنا وتوهم الناس جميعا أنه معدن خسيس وهو ذهب، أنت الرابح الأول، علاقتك مع نفسك. فالذي يصدق مع الله عز وجل يلقى جزاء عمله. لو كنت في مجتمع يعني غارق في المعاصي والآثام. يعني أنا أتمنى هداية الناس جميعا، أتحرق على هدايتهم وأبذل قصارى جهدي في ذلك، لكن إن لم أستطع ماذا أفعل؟ كما سألتني ما الحل؟ الحل أن يستجيب الإنسان وحده مبدئيا إلى الله عز وجل. يعني أنا في
1: أن يكون خالصا صادقا مع نفسه،
2: أولا أن أقيم الإسلام في عقلي،
1: نعم،
2: وفي نفسي وفي بيتي وفي عملي. لو فعل كل مسلم هذا لوجدت قاعدة صلبة راسخة متينة تنهض بنا إلى ما نصب إليه. أما كل منا بقدرته أن يذم الواقع وأن يطعن في الآخرين وأن يكون متشائما، أما الله عز وجل لا يأخذ أحدا بأحد، ولا تزر وازرة وزر أخرى. أنا حينما لا أستطيع أن أهدي الناس جميعا أنا أستجيب لله عز وجل وحدي، وأؤكد لك لي معاملة خاصة. أنا حينما أستجيب لله، حينما أقيم الإسلام في بيتي وفي عملي، البيت مملكة لكل إنسان. ألا يستطيع رب هذا البيت أن يأمر أولاده بالصلاة؟ ألا يستطيع أن يجعل هذا البيت مكان عبادة وطهر وطاعة؟ أو أن يجعله مكان معصية وفجور؟ هذا حال المسلمين. أنا حينما أقيم تلاوة القرآن في بيتي وأقيم الصلوات في بيتي وأضبط بناتي وأضبط زوجتي وأربي أولادي تربية إسلامية، أنا فعلت ما علي، ولي عند الله حق. أؤكد لك أستاذ زياد تأكيدا قاطعا أنك حينما تعبد الله لك عند الله حق كبير، لأن الله جل جلاله أنشأ لك حقا عليه. قال له يا معاذ ما حق العباد على الله إذا هم عبدوا؟ قال ألا يعذبه. أنت حينما تستجيب لله عز وجل لك معاملة خاصة، ولا يؤخذ إنسان بإنسان. هي كلمة إنه البلاء بعم،
1: نعم،
2: بدها تفصيل. أنا حينما لا أأمر بالمعروف ولا أنهى عن المنكر، وحينما لا يعنيني أمر الناس أستحق الهلاك معهم. أما حينما أسعى جهدي لهدايتهم ولا أستطيع أو أستطيع، ما دمت أنا مستجيبا ومطبقا فلي عند الله معاملة. وهذا الذي يقوله الله عز وجل: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. لذلك هذا الأعرابي الذي قال للنبي عظني ولا تطل، تلا عليه هذه الآية، قال قد كفيت، فقال فقه الرجل.
1: نعم، إذن أن يقيم حدود الله،
2: الله في أمر بيته الله وفي عمله،
1: نعم، وهكذا كل على يعني على حدة،
2: نعم،
1: يستطيع أن يقيم الإسلام مبدئيا أن يعم، نعم، الخير على الجميع. إذن البعض يفهم خطأ قول رسول الله صلى الله عليه وسلم بما معناه أن من صام رمضان وأدى الصلاة المكتوبة وحج البيت وأدى الزكاة أقام أركان الإسلام ضمن الجنة،
2: نعم،
1: وهذا صحيح، نعم، ونؤمن بذلك،
2: نعم،
1: ولكن هناك مستلزمات لهذا، نعم، الأمر. البعض يصلي ويصوم وكل شيء ولكن لا يعمل بصلاته
2: ولكن
1: وصومه.
2: لو دققنا في قول النبي بني الإسلام على خمس، بشكل بسيط الإسلام بناء قواعده هذه الخمس، قواعده هذه القواعد ليست هي الإسلام، إنها دعامات الإسلام. لأنه من قال لا إله إلا الله بحقها دخل الجنة، قال وما حقها؟ قال أن تحجزه عن محارم الله. فالحقيقة لما سيدنا جعفر شرح الإسلام للنجاشي قال له كنا قوما أهل جاهلية نعبد الأصنام ونأكل الميتة ونأتي الفواحش ونقطع الرحم ونسيء الجوار، حتى بعث الله فينا رجلا نعرف أمانته وصدقه وعفافه ونسبه، فدعانا إلى الله لنعبده ونوحده ونخلع ما كان يعبد آباؤنا من الحجارة والأوثان، وأمرنا بصدق الحديث وأداء الأمانة وصلة الرحم وحسن الجوار والكف عن المحارم والدماء. معنى تعريف الصحابي الجليل سيدنا جعفر للإسلام تعريف أخلاقي. أما هذا الإسلام الأخلاقي بني على عبادات. يعني بمعنى لو وجدنا إنسان يدعي أنه أخلاقي ولا يعبد الله مرفوض. هذا تاجر بالأخلاق وجعلها مطية لمقاصده الدنيوية، وهذا ما يتمتع به الغرب أحيانا. أما نحن نريد قيم أخلاقية مبنية على إيمان، الذي يعامل الناس بأخلاقية عالية ولا إيمان عنده ولا يقيم شعائر الله، هذا يعطيه الله أجره في الدنيا فقط وما له في الآخرة من خلاق. أما الذي يقيم أخلاقيته على أرضية راسخة من الإيمان، هذا يجمع بين الدنيا والآخرة. فهناك أخلاق ذكية وهناك أخلاق إيمانية، العبرة بالأخلاق الإيمانية.
1: الأخلاق الإيمانية تحتم عملا إيمانيا،
2: نعم،
1: وعملا أخلاقيا،
2: نعم،
1: من خلال هذا الإيمان،
2: نعم.
1: وهذا ما يطلق عليه بشكل عام أمة الاستجابة.
2: نعم،
1: أمة الاستجابة هي الأمة التي لها خصائص ولها مميزات،
2: مزايا كبيرة جدا،
1: ولها حقوق عند،
2: نعم،
1: الله سبحانه،
2: نعم،
1: وتعالى، وحقها عند الله المغفرة
2: من حقوقها مثلا.
1: نعم.
2: ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. أما إذا كان للكافرين ألف سبيل وسبيل على المؤمنين،
1: كما هو حالنا
2: في مشكلة كبيرة جدا.
1: نعم.
2: مثلا يقول الله عز وجل: إنا لننصر رسولنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا. يقول الله عز وجل: وإن جندنا لهم الغالبون، وكان حقا علينا نصر المؤمنين، إن تنصروا الله ينصركم. هي كل آيات. وكما قلت قبل قليل، زوال الكون أهون على الله من أن لا يحقق وعوده للمؤمنين، بل إنه في الحديث الصحيح: لن تغلب أمتي من 12,000 من قلة. 12,000 مؤمن حقيقي لن يغلبوا في الأرض. المسلمون يعدون 1,200,000,000 الآن، وليست كلمتهم هي العليا.
1: نعم.
2: يعني هذا، هي الحقيقة.
1: إنها ليست نظرة متشائمة، ولكن هذا هو الواقع.
2: هو الحقيقة، حينما تعيش المشكلة تبدأ بحلها. أما النعامة ماذا تفعل؟ تغرس رأسها في الرمل وتتعامى عن المشكلة وتعيش بأوهام. فنحن كمسلمين لا ينبغي أن نفتخر بالماضي، الماضي مضى.
1: نعم.
2: تلك أمة قد خلت، لها ما كسبت ولكم ما كسبتم. يعني أجدادنا الذين فتحوا العالم وأقاموا دولة الإسلام في الخافقين، ورفرفت راياتهم في مشارق الأرض ومغاربها، كانوا رعاة للغنم، لكن بطاعتهم لله صاروا قادة للأمم. أما نحن لو اكتفينا بأن نفتخر بآبائنا وأجدادنا ما فعلنا شيئا. تلك أمة قد خلت، لها ما كسبت ولكم ما كسبتم، ولا تسألون عما كانوا يعملون.
1: ونحن نعيش في عصر البعض يقول إنه عصر صحوة إسلامية.
2: نعم.
1: هل هذا صحيح؟
2: والله ما زلت يعني أعاهد نفسي أن أكون واقعيا. هناك صحوة إسلامية،
1: والحمد
2: لكن
1: لله،
2: تحتاج إلى ترشيد.
1: نعم.
2: الصحوة الإسلامية إن كانت عاطفية، هذه كفقاعة الصابون، وإذا كانت عاطفية هناك من يركبها، وهناك من يستغلها، وهناك من يحرفها عن طريقها الصحيح. أما إذا بنيت هذه الصحوة على إيمان راسخ وعلى علم متين وعلى مواقف صلبة، هذه نرجو لها النجاح والفلاح. أما الصحوة الإسلامية موجودة، لأن كل المذاهب الوضعية لم تحقق أهدافها في إسعاد الإنسان، ولا يمكن أن يسعد الإنسان إلا بمعرفة ربه. إن الله يعطي الصحة والذكاء والمال والجمال للكثيرين من خلقه، ولكنه يعطي السكينة بقدر لأصفيائه المؤمنين، لأن كل النظم الوضعية لم تحقق أهدافها التي وعدت الناس بها من تحقيق السلامة والسعادة. والعالم يئن بالمشكلات والحروب الطائفية وحروب التطهير العرقي، ومجتمعات غنية جدا حتى إلى درجة غير معقولة. يعني لوحة زيتية 50,000,000 دولار تشترى، وشعوب لا تجد لحما تأكله، وبعض الشعوب الغنية تطعم كلابها من اللحم ما لا تأكله شعوب بأكملها من اللحم. هذه مفارقة عجيبة. أين المدنية والحضارة؟ الإسلام إنساني، أما النظم الوضعية غير إنسانية، نظم عنصرية. يعني لو أن أمة قوية تقيم لمجتمعها أرقى مستوى معاشي على حساب بقية الأمم، يعني تنهب ثروات الأمم الباقية، تضغط عليها، تقيم عليها يعني أوضاعا قاسية كي يعيش شعبها في رفاه. هؤلاء لا يستحقون الاحترام لأنهم عنصريون، ليسوا إنسانيين. الإسلام إنساني، كل واحد دخل في الإسلام له ما لنا وعليه ما علينا. هناك نظرة موضوعية شمولية إنسانية.
1: فضيلة الشيخ دكتور محمد راتب النابلسي، هل توافقني الرأي على أن رجال الدعوة إلى سبيل الله يجب أن لا يستكينوا ويقولوا بأن هناك صحوة إسلامية مزدهرة ولله الحمد وأن الأمور تسير على ما يرام، ولكن عليهم أن يكونوا دائما ينظرون نظرة تقصير إلى أدائهم وواجبهم تجاه هذه الدعوة؟
2: مقولة سمعتها وأعجبتني: قد نخسر معركة ولا نخسر حربا. أخطر ما في الدعاة أن يستكينوا وأن يضعفوا. قال تعالى: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون. الهزيمة الخطيرة أن تكون من الداخل، أن نقعد، أن نيأس. الله عز وجل لا يتخلى عنا، إن المؤمن له عند الله حق، ولكن إذا كان في خلل ينبغي أن نصحح الخلل. البطولة ألا نيأس.
1: نعم
2: نعم،
1: سنحاول الدخول إلى هذا الخلل بمعالجة ظاهرة، ألا وهي ظاهرة ضعف الإيمان.
2: نعم،
1: ليتنا نتحدث عن هذا الموضوع في الحلقات المقبلة بإذن الله تعالى. ترى المسلم يستجيب إلى أوامر الله سبحانه وتعالى، ولكن يشوب إيمانه ضعف.
2: نعم،
1: في ناحية معينة، في زاوية من الزوايا. إذن سنتطرق إلى هذه الأمور قدر استطاعتنا كي نحيط بالحالة من كافة
2: يعني
1: جوانبها.
2: أنا أقول دائما ليس العار أن تخطئ، العار أن تبقى مخطئا.
1: نعم،
2: وليس العار أن تجهل، العار أن تبقى جاهلا. والإنسان ما دام فيه قلب ينبض، الأمل كبير جدا
1: بإذن الله.
2: وهناك شعوب نهضت وقويت على أعدائها. عوامل القوة موجودة في الضعف، وعوامل الضعف أودعها الله في القوة. فقوة غاشمة فيها بذور ضعفها، وضعف شديد فيه بذور قوته، وهذا يملأ النفس أملا وإشراقا.
1: شكرا لكم، وأشكر الأخوة المستمعين لحسن إصغائهم. فضيلة الشيخ دكتور محمد راتب النابلسي، نلتقي على خير بإذن الله تعالى.
2: إن شاء الله.
1: والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: استمعنا معكم أحبائنا في الله إلى حلقة اليوم من برنامج طريق الهدى مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي، إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا.

القدم وانقش على صفحات الخلد قصتها وأنها لم تلم يوما لملتهم وانشر على مسمع التاريخ وانشر على

الأمم جاء القرار وشرع الغاب مصدره جاء القرار وشرع الغاب مصدره فيه تجلى خداع الخصم والحكم الحق أبلج لا يخفى على أحد لكنه عن نداء الحق في صمم لا يرهبنك

0: لا يرذبنك يا ابن العرب جمعهم فالحق مهما أعدوا غير منهزم.
1: هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.

بسم الله الرحمن الرحيم. إخوة الإيمان والإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعدتم صباحا. أنتم مع إذاعتكم إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا. نحن معكم على الهواء مباشرة، ونبث برامجنا على تطبيق الإذاعة على التليفون QK Radio وعلى صفحة الإنترنت، ويرافقكم من وراء الميكروفون حبيب المصري. وأتمنى لكم برفقتنا وقتا طيبا ممتعا بإذن الله. أحبت في الله، في تمام 9 بإذن الله تعالى نوفيكم بالنشرة الإخبارية المفصلة الأولى لهذا اليوم. كونوا معنا، نحن معكم على الهواء مباشرة.

0: نشرة الأخبار من إذاعة القرآن الكريم من سيدني.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. إخوة الإيمان والإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعدتم صباحا. من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا نقدم إلى حضراتكم النشرة الإخبارية المفصلة لهذا اليوم الجمعة الثاني من سبتمبر أيلول لسنة 2026 ميلادي، والحادي والعشرون من ربيع الثاني لسنة 1448 هجري، على الساحتين المحلية والعالمية، يقرأها على حضراتكم حبيب المصري. وفي نهاية النشرة نوفيكم بالنشرة الجوية ومواقيت صلاة، نبدأها بالعناوين. كامبرا، جوازك الأسترالي يفتح لك أبواب العالم، إلى كم دولة يمكنك السفر بلا تأشيرة؟ كامبرا، من أبوظبي إلى مناجم أستراليا، لماذا تحولت 6 أشهر إلى 6 سنوات؟ ومن العناوين العالمية، فلسطين المحتلة رمل، أسابيع ثقيلة، ماذا جرى في الأقصى خلال الأعياد اليهودية؟ فلسطين المحتلة نابلس، عين شلبي، هكذا يتم تفريغ قرية فلسطينية من سكانها. جنوب شرق نابلس، فلسطين المحتلة، موسم الزيتون بين التجريف ورعي الأغنام، الأرض تضيق على مزارعي فلسطين. رحلة فلاي دبي، 5 أبراج خليفة في 30 ثانية، ماذا يعني الهبوط المرعب لرحلة فلاي باي؟ سوريا، استهداف خطوط الغاز والكهرباء في سوريا، من يقف وراء ضرب شرايين الطاقة؟ الجزائر، لتشمل إحراق الغابات واختطاف الأطفال، الجزائر توسع نطاق عقوبة الإعدام. سوريا، دمشق، هل تقترب دمشق وطهران من تطبيع العلاقات؟ العراق، العراق يطوي صفحة التحالف الدولي، ولا سلاح خارج القانون. مسؤول أمريكي يقول للجزيرة، مسؤول أمريكي للجزيرة، حاملة طائرات ومجموعات إنزال تتجه إلى الشرق الأوسط. روسيا، لماذا هددت روسيا بريطانيا بالنووي؟ روسيا، لماذا تدمر روسيا مركز البيانات في أوكرانيا؟ الولايات المتحدة الأمريكية، ترامب يقول قد أبيد إيران وهذا أمر ممكن. ألمانيا، انخفاض حاد في أسعار الوقود بألمانيا. روسيا، ضربات روسية على ميناء أوكراني، وكييف تعترض عشرات المسيرات. الولايات المتحدة الأمريكية، أمريكا تطالب فرنسا وألمانيا بسحب مخزونات الديزل وتلوح بحظر تصديره. كانت هذه عناوين النشرة، وإلى حضرتكم الأنباء بالتفصيل من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا، نبدأها بالأنباء المحلية الأسترالية. كامبرا، جواز السفر الأسترالي ليس مجرد وثيقة للسفر، بل جواز يفتح لحامله أبواب نحو 182 وجهة حول العالم من دون تأشيرة مسبقة أو بتأشيرة عند الوصول، وفق مؤشرات جوازات السفر لعام 2026. لكن ماذا تعني هذه الأرقام عمليا؟ وما الدول التي يمكن للأستراليين دخولها من دون تأشيرة؟ هذه المعلومات ذات طبيعة عامة، ولا يمكن اعتبارها نصيحة قانونية، نظرا لأن الظروف الفردية قد تختلف من شخص لآخر. يجب عليكم استشارة خبير مستقل إذا لزم الأمر. من أبوظبي إلى مناجم أستراليا، وصل عبد الله إلى أستراليا عام 2016 وعمل في عدد من المجالات قبل أن يحصل على فرصة للعمل في قطاع التعدين. يقول عبد الله أن أصدقاء له في أستراليا شجعوه على خوض التجربة وأخبروه بأن العمل في المناجم يمكن أن يكون فرصة جيدة، لكنه كان يدرك في الوقت نفسه أن العمل يعني الابتعاد عن البيت والأصدقاء والحياة المعتادة. فكيف تحولت 6 أشهر إلى 6 سنوات، ولماذا؟ أما الآن أحبتي الله، ننتقل بحضرتكم إلى الأنباء العالمية. فلسطين المحتلة رام الله، على مدى 3 أسابيع ومع حلول الأعياد اليهودية، هيمنة الطقوس التلمودية والصلوات التوراتية على المشهد في المسجد الأقصى المبارك، وفي المقابل غيب عنه قصرا 100 فلسطينيين بقرارات إبعاد صهيونية. لم يعد انتهاك قدسية أولى القبلتين للمسلمين يقتصر على مئات المقتحمين من المستوطنين أو مسارات محدودة فرضها الاحتلال من طرف واحد منذ عام 2003، بل تجاوز الأمر ذلك إلى مشاركة أكثر من 10,000 مقتحم خلال 3 أسابيع في الاقتحامات والتوقف في عدة محطات وأداء طقوسهم وكأنهم في كنيس يهودي. فلسطين المحتلة نابلس، من الشرق حاجز عسكري، ومن الغرب جدار فاصل، ومن الشمال والجنوب بؤر ومستوطنات يقطنها متطرفون يكدرون عيش الأهالي وينغصون حياتهم باعتداءاتهم اليومية. هكذا أضحى حال قرية عين شبلي الفلسطينية في الأغوار الوسطى. ومن قرية واجعة مسالمة تشتهر بجمال طبيعتها وينابيع مياهها، تحولت عين شبلي بفعل إجراءات الاحتلال الصهيوني وانتهاكاته إلى منطقة أشبه بالسكن العسكرية يسكنها الخوف ويضيق فضاؤها الواسع بقمع الجنود وغطرسة المستوطنين. جنوب شرق نابلس. في سهل بلدة أودلا جنوب شرقي نابلس لم يبدأ موسم الزيتون بمشهد العائلات حول الأشجار، بل بمنع مزارعين من الوصول إلى ثمارهم، فقد هاجم مستوطنون المزارعين خلال قطاف الزيتون ومنعوهم من إكمال عملهم بحسب ما نقلته وكالة وفا، بينما يوثق فيديو نشرته الجزيرة فلسطين المشهد من الأرض. ولا تبدو الواقع معزولة عن سياق أوسع يواجه فيه المزارعون الفلسطينيون صعوبة متزايدة في الوصول إلى أراضيهم. فمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية قال في أحدث تقاريره إن عنف المستوطنين وعمليات القوات الصهيونية وقيود الحركة ما زالت من أبرز العوامل التي تدفع الاحتياجات الإنسانية في الضفة الغربية. رحلة فلاي دبي 29 ثانية، هذا كل ما يلزم لانتظار إشارة مرور أو لأخذ رشفة من فنجان قهوة، وهو أيضا الزمن الذي فقدت فيه رحلة فلاي باي FZ 1073 المتجهة من دبي إلى تل أبيب صباح الأربعاء 30 من سبتمبر أيلول، أكثر من 14,000 قدم من ارتفاعية، وهي مسافة تعادل 5 أبراج خليفة مرصوفة فوق بعضها بعضا. وتظهر بيانات التتبع الملاحي التي نشرتها منصة فلايت رادار 24 المتخصصة أن الطائرة كانت تحلق على ارتفاع 34,000 قدم، أي أعلى من قمة جبل إيفرست بنحو 1500 متر حين بدأت في الانتحدار، لتفقد 14,125 قدما من ارتفاع 30,875 قدما قبل أن تعود إلى الصعود وتهبط اضطراريا في مطار تبوك شمال غرب السعودية، في حادثة قالت الروايات الرسمية إنها بدأت داخل قمرة القيادة. سوريا. في مقاربة تحليلية لانفجار خط أنابيب للغاز بريف دمشق الشرقي مساء الأربعاء وقبله بيومين واقع مماثلة في خط للغاز بين منطقتي الشولة ودير الزور، يرى خبراء أمنيون وسياسيون أن هذه الحوادث لا يمكن التعامل معها باعتبارها متفرقة أو عادية، بل تمثل استهدافا ممنهجا ومباشرا للبنية التحتية الحيوية وعجلة التنمية والاقتصاد الوطني. وينطلق الخبير بالشؤون الأمنية والاستراتيجية عصمت العبسي في حديثه مع سوريا الآن من أن اعتبار هذه التطورات وقائع متفرقة هو نظرة قاصرة، لافتا إلى أن ما يجري هو استهداف خطوط إنتاج الطاقة وبالتحديد خطوط الغاز لما لها من دور في التأثير على خطوط توليد الكهرباء. الجزائر. صادر نواب المجلس الشعبي الوطني الجزائري أمس بالأغلبية على تعديل قانون العقوبات بما يوسع نطاق عقوبة الإعدام ليشمل جرائم إضرام الحرائق واختطاف الأطفال، وبعد عرض القانون للتصويت برفع الأيدي قالت رئيسة المجلس خليدة بوفتش أعتبر أن المجلس قد صوت على قانون العقوبات بكامله. سوريا دمشق. لم تقتصر تداعيات عملية إسقاط نظام الرئيس السوري المقلوع بشار الأسد أواخر عام 2024 على الوضع السياسي السوري الداخلي فحسب، بل حملت معها أيضاً إعادة تموضع إقليمية ودولية كاملة للبلاد، فوضعت حد للتقارب الكبير بين إيران وسوريا الذي بدأ منذ نجاح ثورة الخميس عام 1979. ودخلت العلاقات السورية الإيرانية بعد سقوط الأسد مرحلة قطيعة كاملة، كما لم تظهر الحكومة السورية الجديدة مرونة تجاه طهران كما فعلت مع روسيا التي دعمت هي الأخرى نظام الأسد. العراق. يمثل الإعلان الرسمي عن انتهاء مهمة التحالف الدولي في العراق محطة مفصلية في تاريخ البلاد بعد 12 عاما من الوجود العسكري الأجنبي الذي بدأ لمحاربة تنظيم الدولة الإسلامية وانتهى بحضور سياسي وعسكري عراقي ودولي في مقر قيادة العمليات المشتركة بالمنطقة الخضراء في بغداد. ما زلنا إخوة الإيمان والإسلام نقدم إلى حضراتكم هذه النشرة الإخبارية المفصلة من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا. مسؤول أمريكي يقول للجزيرة. قال مسؤول أمريكي للجزيرة أمس إن تعزيزات عسكرية تشمل حامل الطائرات وقوات إنزال البحري ووحدات من المارينز تتجه إلى الشرق الأوسط. وأضاف المسؤول الأمريكي أن حاملة الطائرات روزفلت غادرت مع مجموعتها الضاربة قاعدة سان دييغو متجهة إلى الشرق الأوسط، كما أن مجموعة الإنزال البحري مايكون آيلاند غادرت سان دياغو الاثنين الماضي في طريقها إلى المنطقة وفق المسؤول الأمريكي، وأوضح أن أكثر من 2000 جندي من وحدة المارينز يتحركون إلى الجهة نفسها على متن مجموعة الإنزال. روسيا: عادت موسكو إلى التلويح باستخدام السلاح النووي ضد بريطانيا وحلف شمال الأطلسي الناتو في تصعيد يرى كير جايلرز المعلق المتخصص في الشؤون الروسية ومؤلف كتاب من سيدافع عن أوروبا أنه يكشف قدرا من الضعف الروسي بقدر ما يعكس رغبة في الردع والتهديد. ووجهت السفارة الروسية في لندن الثلاثاء الماضي عبر منصتي تيليجرام وإكس تحذيرا من أن أي عمل عسكري بريطاني أو أطلسي ضد الأراضي الروسية سيقابل باستخدام كل الوسائل المتاحة لموسكو بما فيها الأسلحة النووية. روسيا: تناول الكاتب الروسي ديمتري شيفتشينكو الضربات الروسية على مراكز البيانات في أوكرانيا ورأى أن فصل المواطنين والمنظمات عن قواعد البيانات الإلكترونية هناك قد يؤدي إلى انهيار الحكم. ويوضح الكاتب في مقال على موقع صندوق الثقافة الاستراتيجية أن روسيا تقوم في الآونة الأخيرة باستهداف ممنهج لمراكز البيانات في أوكرانيا شمل خوادم كبرى لشركات الإنترنت والهواتف المحمولة الأوكرانية. إثيوبيا: أفادت 3 مصادر دبلوماسية لوكالة رويترز بسماع دوي انفجار خلال الليل في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، فيما قال مصدر دبلوماسي وساكن لوكالة الصحافة الفرنسية إن انفجارا وقع في مقر قيادة الجيش الإثيوبي. ونقلت رويترز عن مصدر مرتبط بتحالف المعارضة الذي يخوض منذ الأسبوع الماضي قتالا ضد القوات الاتحادية في شمال إثيوبيا أن التحالف نفذ ضربات بطائرات مسيرة على أديس أبابا استهدفت من بينها مقر القيادة العسكرية. الولايات المتحدة الأمريكية: قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس إن وضع إيران سيء جدا واقتصادها منهار، معتبرا أن العرض الذي قدموه بشأن وقف إطلاق النار وفتح مضيق هرمز ليس كافيا وهدد بأنه قد يبيد إيران. وأضاف ترامب في حديث لمجلة التايم الأمريكية أن ما رفضه قبل عام لن يوافق عليه اليوم، مشيرا إلى أنه طلع على بعض جوانب عرض قدمه الإيرانيون لكنه ببساطة ليس كافيا. ألمانيا: انخفضت أسعار الوقود بشكل حاد في مناطق واسعة من ألمانيا أمس مع بدء سريان ثاني خفض للضرائب على الوقود هذا العام عند منتصف الليل. وتراجعت أسعار البنزين والديزل في المتوسط على مستوى ألمانيا بنحو 10 إلى 11 سنتا للتر بين الساعة 11 ودقيقة 41 مساء والثانية 10 و41 دقيقة صباحا بالتوقيت المحلي وفقا لبوابة أسعار الوقود تانكر كونيش. روسيا: قالت وزارة الدفاع الروسية أمس إن قوتها استهدفت سفينة شحن في ميناء شورنومورسك الأوكراني على البحر الأسود إلى جانب مركز بيانات في مقاطعة أوديسا، كما أعلنت أن دفاعتها الجوية أسقطت خلال الليلة الماضية 330 طائرة مسيرة أوكرانية في مناطق عدة من البلاد. وأوضحت وزارة الدفاع الروسية أن السفينة المستهدفة كانت تستخدم وفق قولها لتزويد الجيش الأوكراني بالإمدادات. الخبر الأخير في هذه النشرة من الولايات المتحدة الأمريكية: أبلغت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ألمانيا وفرنسا بضرورة السحب من مخزونات الديزل الطارئة للمساعدة في خفض أسعار الوقود العالمية، وإلا واجهتا احتمال فرض حظر أمريكي على صادرات الديزل وفق ما نقلت وكالة رويترز أمس عن 3 أشخاص وصفتهم بالمطلعين على المناقشات. وقال مصدر ثاني مقره إحدى العواصم الأوروبية إن واشنطن طلبت من الاتحاد الأوروبي طرح 120 مليون برميل من الديزل خلال الأشهر 6 المقبلة في خطوة تستهدف زيادة المعروض من الوقود المكرر وتخفيف الضغوط على المستهلكين. وبهذا إخوة الإيمان والإسلام تنتهي نشرتنا الإخبارية المفصلة، قدمناها إلى حضراتكم من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا، قرأها على حضراتكم حبيب المصري. أما الآن أحبت في الله نعيد على مسامعكم عناوين النشرة: كامبرا، جوازك الأسترالي يفتح لك أبواب العالم، إلى كم دولة يمكنك السفر بلا تأشيرة؟ كامبرا، من أبوظبي إلى مناجم أستراليا، لماذا تحولت 6 أشهر إلى 6 سنوات؟ ومن العناوين العالمية: فلسطين المحتلة رام الله، أسابيع ثقيلة، ماذا جرى في الأقصى خلال الأعياد اليهودية؟ فلسطين المحتلة نابلس، عين شبلي، هكذا يتم تفريغ قرية فلسطينية من سكانها، جنوب شرقي نابلس فلسطين المحتلة، موسم الزيتون بين التجريف وراعي الأغنام، الأرض تضيق على مزارعي فلسطين. رحلة فلاي دبي، 5 أبراج خليفة في 30 ثانية. ماذا يعني الهبوط المرعب لرحلة فلاي دبي؟ سوريا، استهداف خطوط الغاز والكهرباء في سوريا، من يقف وراء ضرب شرايين الطاقة؟ الجزائر، لتشمل إحراق الغابات واختطاف الأطفال، الجزائر توسع نطاق عقوبة الإعدام. سوريا، دمشق، هل تقترب دمشق وطهران من تطبيع العلاقات؟ العراق، العراق يطوي صفحة التحالف الدولي ولا سلاح خارج القانون. مسؤول أمريكي يقول للجزيرة، مسؤول أمريكي للجزيرة، حامل الطائرات ومجموعات إنزال تتجه إلى الشرق الأوسط. روسيا، لماذا هددت روسيا بريطانيا بالنووي؟ روسيا، لماذا تدمر روسيا مركز البيانات في أوكرانيا؟ إثيوبيا، انفجارة هزت العاصمة الإثيوبية ليلا، هل استهدفت مسيرات أديس أبابا؟ الولايات المتحدة الأمريكية، ترامب يقول قد أبيد إيران وهذا أمر ممكن. ألمانيا، انخفاض حاد في أسعار الوقود بألمانيا. روسيا، ضربات روسية على ميناء أوكراني وكييف تعترض عشرات المسيرات. الولايات المتحدة الأمريكية، أمريكا تطالب فرنسا وألمانيا بسحب مخزونات الديزل وتلوح بحظر تصديره. أما الآن أحبتي في الله، نوفيكم بالنشرة الجوية ومواقيت صلاة. الطقس اليوم أكثر ممطر، الحرارة أقصاها 27 درجة أدناها 13 درجة. غدا السبت ممطر بعض الشيء، الحرارة أقصاها 23 درجة أدناها 14 درجة. هذا والله أعلم. وعن مواقيت صلاة، يرفع اليوم لأذان الظهر تمام 11:45، يرفع لأذان العصر تمام 3:17، يرفع لأذان المغرب تمام 6:01، ويرفع لأذان العشاء تمام 7:19. وتقبل الله منا ومنكم، آمين. وشكرا لحسن إصغائكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: نشرة الأخبار من إذاعة القرآن الكريم من سيدني.
2: ألف باء تاء ثاء جيم حاء خاء دال.
3: هل سبق لكم أن بحثتم عن طريقة لإشراك طلابكم بالحروف العربية؟ حسناً، لا مزيد من البحث. تكشف جونيور جايدنس عن كتابها الأول رحلة الحروف الأبجدية الأولى، والذي يأخذ الأطفال في رحلة مثيرة مع الحروف العربية. لا يقتصر الأمر على جذب انتباه الأطفال فحسب، بل يوضح أيضا المتعة الحقيقية التي تأتي مع تعلم اللغة العربية. الكتاب باللغة الإنجليزية من تأليف الأخت سمية عربس عيسى. يستهدف هذا الكتاب الأطفال الصغار حتى يتمكنوا من تعزيز فهمهم للحروف العربية والحركات. يمكن للوالدين استخدامه كمصدر تعليمي للأطفال أو حتى كهدية مثالية. يمكن شراء الكتاب عبر الإنترنت على الموقع www.juniorguidance.com، وهو متوفر أيضا في محل مودلن في مركز التسوق في منطقة بانكستاون في الطابق الأرضي بجانب محل ماير. كما سيتوفر أيضا في إذاعة القرآن الكريم عند الطلب. سعر الكتاب 20 دولارا فقط. سارعوا في حجز نسختكم من هذا الكتاب الشيق.
2: فوق الماء حاء حج أسمى رغبة فيه طواف حول الكعبة.

إلى كل الأخوات الكريمات طالبات العلم، نذكركم بالدرس الأسبوعي للنساء لفضيلة الأستاذ الدكتور إبراهيم أبو محمد يوم الاثنين من كل أسبوع عند الساعة 10 صباحاً، وذلك في مركز الإمام النووي على العنوان التالي 10 Gurney Road Chester Hill. أهلاً ومرحباً بكل من ترغب في الحضور ودامت الهمة في سعيها الراقي لطلب العلم.

0: يسر إذاعة القرآن الكريم في سيدني أستراليا أن تعلن لكم عن إصدار التطبيق الجديد للإذاعة، والذي يمكن تنزيله مجاناً من متجر أبل ستور لأجهزة الآيفون والآي أو إس، أو متجر بلاي ستور لأجهزة السامسونج أو الأندرويد. اسم التطبيق كي راديو، وهو يحتوي على التقويم السنوي الكالندر الخاص بإذاعة القرآن الكريم في سيدني أستراليا، بالإضافة إلى مواقيت الصلوات. كما يمكنكم أن تستمعوا مباشرة إلى إذاعة القرآن الكريم في سيدني أستراليا عبر هذا البرنامج.
1: الحمد لله، الحمد لله.
2: Have you ever looked for a way to engage your students with the Arabic letters? Well, look no further. Junior Guidance reveals its first book, The Arabic Alphabet's First Excursion, which takes children on an exciting journey with the Arabic letters. Not only is it eye-catching to children, but it also demonstrates the real fun that comes with learning Arabic. This book is targeted at young children so they can enhance their understanding of Arabic letters and vowels. It can be used by parents as an educational resource for children or even as the perfect gift. The book is written in English by Sister Samaya Arbus Issa. The book can be purchased online at www.juniorguidance.com. It is also available at Mod Lane store in Bankstown Shopping Centre in the ground floor next to Maya store. It will also be available at Al Quran Al Kareem Radio upon request. Book price is only $20. Be quick and get your copy of this interesting book.

إن بناء بيت الله مسجد الإمام النووي عمل فاضل بحد ذاته، لكن بناء معهد بحث ومنزل جديد للأنشطة المجتمعية والإدماج هو سلسلة من الاستثمارات مجزية للغاية، وهذا ما ندعوكم إليه اليوم. ساعد في دعم الإسلام في أستراليا من خلال مركزنا، كل التبرعات تذهب مباشرة لإنشاء مركز النووي. يمكنكم التبرع على الحساب التالي: اسم الحساب Center for Cultural Relation، البنك NAB، رقم BSB 082124، رقم الحساب Account Number 72525364 6. ولكن من أجل التبرعات التي يمكن خصمها من الضرائب يرجى إيداعها في الحساب التالي: اسم البنك Westpac، اسم الحساب Islamic Relief، رقم BSB 032070، رقم الحساب Account Number 465272. ولكن من المهم جدا أن يكتب النووي سنتر في مكان الريفرنس.

رابعا الصراط ظلمة وسراجه اليقين. خامسا الآخرة ظلمة وسراجها العمل الصالح.

بسم الله الرحمن الرحيم. يروى إن عجوز حكيم كان بيسكن في واحدة من القرى الريفية البسيطة، وكان أهل القرية دي بيثقوا بيه وبعلمه كمان، وبيثقوا في كل إجاباته على أسئلتهم ومخاوفهم. وفي يوم من الأيام رحلوا فلاح من القرية للعجوز الحكيم وقال له بصوت محموم، قال له: يا حكيم ساعدني، حصل لي حاجة فظيعة، شيء فظيع، مات التور اللي عندي وما عنديش حيوان بيساعدني على حرس الأرض بتاعتي، يا ترى مش هو ده أسوأ شيء يمكن إنه يحصل لي؟ فجاوبه الحكيم وقال له: يمكن يكون ده صحيح، ويمكن كان غير كده. فبسرعة راح الفلاح للقرية بتاعته وقال، خبر الكل إن الحكيم ده اتجنن بالطبع، وكان ده أسوأ شيء يمكن إنه يحصل للفلاح. فإزاي إنه الحكيم ما شافش الموضوع ده، ما عرفش، إلا إنه في اليوم التاني ولا في اليوم نفسه يعني شافت الناس حصان صغير وقوي قريب من مزرعة الراجل، ولأن الراجل ما عادش عنده تور عشان يعينه في شغله، رأيت له فكرة اصطياد الحصان ده عشان يحل محل التور، وهو ده اللي عمله فعلا. وكانت سعادة الفلاح كبيرة، كان فرحان وبعمره ما كانش يحرس الأرض بالسهولة دي من قبل، وما كانش من الفلاح إلا إنه رجع للحكيم وقدم له أسفه، قال له أنت كنت عندك حق أيها الحكيم، كنت محق، أنا فعلا لما فقدت التور بتاعي ما كانش أسوأ شيء يمكن إنه يحصل لي، وكان نعمة ما قدرتش أفهمها لو ما حصلش ده لما حصل لي إني أصطاد الحصان ده، قدرت أصطاده، ولابد إنك توافقني على إن ده هو أفضل شيء يمكن إنه يحصل لي. فبصله الحكيم كده وجاوبه، قال له: يمكن أيوة ويمكن لا. فالفلاح قال في نفسه: لا تاني، لابد إن الحكيم ده فقد صوابه المرة دي. ومرة تانية ما أدركش الفلاح إيه اللي هيحصل. بعد ما مروا كام يوم وقع ابن الفلاح من فوق الحصان وانكسرت رجله، ما قدرش بقى يساعد في أعمال الحصاد. ومرة تانية راح الفلاح للحكيم وقال له:

ازاي عرفت انه اصطيادي للحصان ما كانش امر كويس؟ انت كنت على صواب، تاني مرة كان عندك حق، اتكسرت رجل ابني، ما يقدرش دلوقتي انه يساعدني في الحصاد. المرة دي انا على يقين بان ده اسوأ شيء يمكن انه يحصل لي، لابد انك توافقني المرة دي. ولكن وزي ما حصل من قبل، بص الحكيم للفلاح وجاوبه بصوت ملان بالشفقة، قال له يمكن أيوة ويمكن لا. اتغاظ الفلاح، غضب من جهل الحكيم، ورجع فورا للقرية، هو ايه غير مدرك للي بيقصده الحكيم من عباراته دي. تاني يوم جم الجيش، جه الجيش واخد كل الشباب والرجال اللي يقدروا يشاركوا في الحرب اللي اندلعت للتو، وكان ابن الفلاح الشاب الوحيد اللي ما اخدهوش معاهم لان رجله كانت مكسورة. ومن هنا اتكتبت له الحياة بفضل الله طبعا، في حين بقى مصير الأكثرية من اللي راحوا للحرب إنه يموتوا يلاقوا حتفهم. يقول الله تعالى في كتابه العزيز، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. صدق الله العظيم.

حكاية جميلة بين المجنون والعابد. مر مجنون على عابد بيناجي ربه وهو بعيط والدموع بتنزل على خدوده وهو بيقول: ربي لا تدخلني النار فارحمني وأرفق بي يا رحيم يا رحمن، ما تعذبنيش بالنار أنا ضعيف ملياش قوة على تحمل النار فارحمني، وجلد رقيق ما يقدرش تحمل حرارة النار فارحمني، وعظمي دقيق ما يقواش على شدة النار فارحمني. ضحك المجنون بصوت عالي والتفت إليه العابد وقال له: إيه اللي بيضحكك يا مجنون؟ قال له: كلامك اللي بيضحكني. وإيه اللي ضحكك فيه؟ قال له: عشان أنت بتعيط خوف من النار. قال له: أنت ما بتخافش من النار؟ المجنون قال له: لا ما بخافش من النار. ضحك العابد وقال له: صحيح إنك مجنون. قال المجنون: إزاي بتخاف من النار أيها العابد وعندك رب رحيم رحمته وسعت كل شيء؟ قال له العابد: عندي ذنوب لو يؤاخذني ربنا بعدله لأدخلني النار، وأنا بعيط عشان يرحمني ويغفر لي وما يحاسبنيش بعدله بل بفضله ولطفه ورحمته حتى ما ادخلش النار. هنا ضحك المجنون بصوت أعلى من المرة الأولانية. اتزعج العابد وقال له: إيه اللي بيضحكك؟ قال له: أيها العابد، عندك رب عادل لا يجور وبتخاف منه، عندك رب غفور رحيم تواب وتخاف ناره. قال العابد: انت ما بتخافش ربنا يا مجنون؟ قال له المجنون: ايوه بخاف، انا بخاف ربنا لكن خوفي مش من ناره. وتعجب العابد وقال: اذا ما كنتش بتخاف من ناره فايه خوفك من ايه بتخاف؟ قال له المجنون: انا بخاف من مواجهة ربي وسؤاله ليا: ليه يا عبد عصيتني؟ فإن كنت من أهل النار أتمنى إنه يدخلني النار من غير ما يسألني، فعذاب النار أهون عندي من سؤاله سبحانه، فأنا مقدرش إني أبصله بعين خينة وأجاوبه بلسان كاذب. إن كان دخول النار يرضي حبيبي فلا بأس. أيها العابد، ربنا مش هيدخلني النار، تعرف ليه؟ قال له: ليه يا مجنون؟ قال له: لأني عبدته حب وشوق، وإنت يا عابد عبدته خوف وطمع، وظني بيه أفضل من ظنك، ورجائي منه أفضل من رجائك، فكن أيها العابد لما لا ترجو أفضل مما ترجو. فموسى عليه السلام راح عشان يجيب جزوة من النار عشان يدفى بيها، فرجع بالنبوة: وأنا رحت عشان أشوف جمال ربي، رجعت مجنون. وراح المجنون يضحك والعابد يعيط ويقول: أنا ما بصدقش إني ده مجنون، ده أعقل العقلاء وأنا المجنون الحقيقي. إلهي كيف أنساك ولم تزل ذاكرني، وكيف أله عنك وأنت مراقبي؟ يا رب أعفو عني واغفر لي ذنوبي.

بسم الله الرحمن الرحيم. أحبتي الله، رح نتكلم عن الفرق بين القرية وبين المدينة في القرآن الكريم. معلومة جميلة جدا ومهمة. إيه الفرق بين القرية والمدينة في القرآن الكريم من حيث المعنى؟ الجواب: اعتمد القرآن الكريم على طبيعة السكان في مسمياته للتجمعات السكانية، فإذا كان المجتمع متفقا على فكرة واحدة أو مهنة واحدة سماها القرآن قرية. وإحنا بنقول مثلا القرية السياحية، القرية الرياضية. الجزء الثاني من الجواب في سورتي الكهف وياسين، هما من أكثر السور اللي بيتقروا عند المسلمين. فهناك موضوع مدهش للغاية في السورتين، هو إزاي بتتحول القرية إلى مدينة في ذات الوقت ومن غير مرور فترة زمنية، حيث نجد في سورة الكهف: حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه. ثم قال تعالى عنها: وأما الجدار فكان الغلامين يتيمين في المدينة. سورة الكهف. وذات الموضوع ورد في سورة ياسين: واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون. القرية. ثم قال تعالى عنها في موضع تاني: وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى. سورة ياسين. إزاي انقلبت القرية إلى مدينة ببلاغة مدهشة؟ ده بيخلينا نرجع لسورة الكهف، لما اتفق المجتمع على البخل عندها اسمها القرآن الكريم قرية، وفي سورة ياسين اتفقوا على الكفر وسماها ربنا كمان قرية. ومثال تاني: لما اتفق قوم لوط عليه السلام على معصية واحدة، قال تعالى: ونجيناه من القرية التي كانت تفعل الخبائث. سورة الأنبياء. ولما يطلق القرآن الكريم مسمى مدينة، بيكون المجتمع فيه الخير وفيه الشر، أو بيكون سكانه في أعداء مع بعضهم البعض. والدليل على ذلك أن القرآن الكريم أطلق على يثرب اسم مدينة، وده لوجود منافقين وصحابة مؤمنين بنفس المجتمع. فقال تعالى: ومن أهل المدينة مردوا على النفاق. سورة التوبة. لذلك لم يرد في القرآن الكريم أن الله سبحانه وتعالى قد أهلك مدينة، بل يهلك القرى الكافرة تماما، أي يأتي الهلاك لما بعم الكفر في المجتمع. نرجع لسورة الكهف، لما أضاف العبد الصالح، أضاف الولدين الصالحين إلى المجتمع البخيل الفاسد، أصبح المجتمع مدينة ولم يعد قرية. وكذلك في سورة ياسين، لما أسلم واحد من الأشخاص بقت القرية الكافرة مدينة فيها الكفر وفيها الإيمان. لذلك قلب القرآن الكريم التسمية فورا وبذات الحدث من قرية إلى مدينة، حيث قال في بداية القصة: واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون. فلما أعلن واحد من أهلها إسلامه سماها مدينة، وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى، ما قالش القرية، من أقصى المدينة رجل يسعى. ومن روعة البلاغة في القرآن الكريم أحبتي الله، إنه القارئ ما بينتبهش إنه القرية
إنها بقت مدينة. أرجو إن نرجع نعود للقرآن الكريم والانتباه للموضوع المدهش ده في جميع آياته. سبحان من جعل القرآن الكريم آية ومعجزة، ولذلك تدبره نعمة ومتعة ما بتنقطعش أبدا. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا يا رب العالمين.

أحبتي في الله، معنا قصة. قصة بتقول في بيت من البيوت اتخنقت زوجة مع زوجها، وامتد الخناقة امتدت بينهم طويل، وكانت المشاحنات بينهم بسبب ضيق الرزق. وفي ليلة قررت انها تروح بعيد عنه وعن اولادهم عشان تهنأ بطيب العيش، وانه ترجع لبيت امها وابوها حيث هناك الراحة اللي اتحرمت منها. انتظرت حتى نام جوزها واولادها، وبعدها اتسللت بشويش من البيت. وهي ماشية في الضرمة بالليل سمعت إحدى الزوجات تشتكي إلى الله وبتتوسل، بتقول إلهي مني على ابني واشفيه واجعله يوقف على رجليه، أنا اشتقت إني ألعب معاه زي ما بيلعب بقية الأطفال مع أمهاتهم. وصوت تاني وهي زوجة بتقول لزوجها قد إيه أنا خايفة من بكرة. فصاحب البيت رح ييجي عشان ياخد منا الإيجار، وتانية بتشكي إلى الله من طيلة غياب جوزها، ولقت الزوجة نفسها في نعمة كبيرة لكنها ما كانتش تعرفها. حمدت الله ورجعت لبيتها، وعرفت في الليلة دي إن كل إنسان بالحياة عنده اللي كفيه من مشاكل تنغص عليه طيب العيش. طيب العيش طبعا. ودي قصة تانية بتقول في يوم من الأيام كان الإمام أبو حنيفة بيمشي برفقة صحابه متوجهين للمسجد، فمر على طفل صغير ولقاه بيتوضأ وبتنزل الدموع من عينيه حتى تنزل بمية النهر. اتعجب من حال الطفل فراح له وسأله مالك يا ابني؟ الطفل جاوبه وقال له لا عليك يا إمام، سيبوني وشأني. ألح عليه الإمام في السؤال وقال له أنا قرأت آية في القرآن الكريم بتقول فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين، صدق الله العظيم. فقال الإمام أبو حنيفة ليه يا ابني تعمل بروحك كده ولسه انت صغير، ما بتنطبقش عليك الآية دي؟ فازداد الطفل في البكاء وقال يا إمام، أولسنا لما احنا منولع نار منحط بيها قطع الخشب الصغيرة قبل الكبيرة؟ بكى الإمام أبو حنيفة وبص لصحابه وقال والله إنه لا يخاف الله أكثر مننا. يا الله.